الليل لا خبر وأشوى كنت غني حولنا وشيرا

واصبغ فمه حبيبي، فهو حبيبي يا حبيبي.

0: برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.
1: في الحب كله حبيته فيك، الحب كله

الحب كله حبيته فيك الحب كله وزمانك.

أنا عشت ليك ليك زماني كله ده الحب كله كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك ليك زماني كله يا حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي بدأت حاس حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي بدأت حاس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس.

لكل حبيته في الحب كل وزماني كله أنا عشت لزماني كل ده الحب كل أنا عشت للحب كل وزماني كله حبيته زماني كل يا حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي دقت وحاسس.

حسي يا دنيا حسي وحسي وحسي ده العمر هو العمر هو الحب وبس وسقيني وملاها وسقيني تاني اسقيني تاني من الحب منه زماني اسقيني تاني من يوم ما شفتها حسيت كأني اتفاجأت تاني حسيت كأني فلا تنساني.

يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي يا ملاك أحلامي أحلامي يا روح قلبي يا روح قلبي روح قلبي يا حياتي أيامي أيامي يا روح قلبي.

أحلامي يا روح قلبي يا روح قلبي. أنا كنت إيه؟

يا دنيا حبي وحبي حبي ده العمر هو العمر هو الحب وبدي

0: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالاعمال بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم بنك ابو عليم بنك المصالح التجاريه من بادر لمصلحتك
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27-9-2026 يمكن الحصول على بطاقة

0: إصابات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عموه،
5: احلى صباح
6: لكل الشغيل والعمال، صباح الخير.
7: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
8: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس الثالث من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة، في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وإلى العناوين:
1: ثلاثة قتلى خلال ساعات في الناصرة بالأمس جراء إطلاق نار، والجرائم تعود إلى الواجهة بعد فترة من الهدوء النسبي.
0: في أعقاب الشبهات التي أثيرت بحق مرشح الجبهة في القائمة المشتركة جعفر فرح، جمعيات نسوية تكشف أنها تلقت شهادات جديدة.
1: في ظل التوتر مع حزب الله في الشمال، الحكومة تصادق على خطط لتحصين بلدات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأ مع هذه التطورات، حيث شهدت مدينة الناصرة بالأمس جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال أقل من ساعتين، أسفرتا عن مقتل ثلاثة أشخاص، فيما لم تعلن الشرطة حتى هذه اللحظة عن اعتقال مشتبهين. قتل نور نفافعة البالغ من العمر 32 عاما، ونور حلو البالغ من العمر 20 عاما، بإطلاق نار أثناء وجودهما داخل مركبة. فيما قتل الشاب مصطفى بدر البالغ من العمر نحو 25 عاما في جريمة أخرى ارتكبت بعد أقل من ساعتين على الجريمة المزدوجة. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 171 قتيلا منذ مطلع العام.
0: نبقى في ملف العنف والجريمة. أصيب الشاب في العشرينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية عرب الشبلي مساء الأمس، نقل على إثرها إلى مستشفى عامك في العفولة. وفي وقت لاحق فجر اليوم أصيب الشاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية الريني، وقالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في جريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين.
1: إلى التطورات السياسية الآن، حيث دعت لجنة الوفاق الوطني، دعت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى ضبط الخطاب السياسي وتجنب التجريح وتبادل الاتهامات، مؤكدة أن التنافس يجب أن يبقى ضمن إطار مسؤول يحفظ وحدة المجتمع العربي. وطلبت اللجنة القائمتين بالتوقيع على ميثاق شرف انتخابي والعمل على التوصل إلى اتفاق يضمن عدم هدر الأصوات ويعزز التمثيل العربي في الكنيست، إلى جانب تنسيق بين القائمتين خلال المرحلة الانتخابية.
0: وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل فتيين فلسطينيين في بلدة المغير شرقي رام الله مساء الأمس، وذلك في أعقاب هجوم للمستوطنين على البلدة أسفر عن إصابات بينها إصابتان خطيرتان. وأفادت وكالة وفاء الفلسطينية بأن القتيلين عمر محمد نعسان وخليل أبو علية وكلاهما في 16 من العمر. من جانبه قال الجيش أن الحادث وقع خلال مواجهات اندلعت أثناء دخول قوات الشرطة الإسرائيلية إلى القرية لاستعادة مواشٍ تعود لإسرائيليين، مدعياً أن فلسطينيين رشقوا القوات بالحجارة وأن جنوده أطلقوا النار لإزالة

0: ووصفه بالتهديد.
1: في ذات السياق، نقل موقع ولا الإخبارية عن مصادر إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير أصدر تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية ووضع فرقة عسكرية إضافية على أهبة الاستعداد وسط مخاوف من تصعيد أمني واتساع اعتداءات المستوطنين. ووفق المصادر الأمنية، سترفع القوات العاملة في الضفة الغربية إلى 16 كتيبة خلال نحو أسبوعين.
0: إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد سرية في قوات النخبة التابعة لحركة حماس في غارة استهدفت منطقة المواصي في خان يونس جنوبية قطاع غزة، وبأن قواته دمرت منذ بدء وقف إطلاق النار أكثر من 26 كيلومترا من الأنفاق شرقي الخط الأصفر. من جانبها، قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 8 فلسطينيين، فيما أصيب 31 آخرون يوم الأمس.
1: إلى هذه التطورات الآن، حيث كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن المحادثات للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا لم تحقق تقدما حتى هذه اللحظة، فيما يستمر الحوار بشأن الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا. ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الخلاف يتركز حول المنطقة العازلة، حيث ترفض إسرائيل الانسحاب منها معتبرة إياها مكسبا أمنيا ومؤكدة على استمرار الاتصالات مع دمشق.
0: إلى التطورات الدولية الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت الكثير خلال ضرباتها الأخيرة في إيران، معتبرا أن الحرب تهدف إلى مساعدة الشرق الأوسط وإسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن بلاده باتت تسيطر على مضيق هرمز وأن حركة ناقلات النفط مستمرة، مشيرا إلى أن العمليات ضد إيران لن تستمر طويلا على حد تعبيره، مع استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات إضافية إذا قررت ذلك.
1: لذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست قرر تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن القرار يأتي ضمن استراتيجية عسكرية مفتوحة تتيح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة الضغط أو تنفيذ الضربات على إيران.
0: وفي ذات السياق، قالت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم إن البحرية الأمريكية تواصل تطبيق الحصار على إيران، معلنة إعادة توجيه 86 سفينة تجارية حتى 2 أيلول. وفي الكويت، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة في إطار ما وصفه بالعدوان الإيراني.
1: بدورها، أدانت الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة وأكدت عزم طهران الدفاع عن سيادتها واستقلالها، وقالت إن الهجمات استهدفت مناطق غير عسكرية وبنى تحتية خدماتية. من جهتها، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أنها تحقق في تقارير إيرانية تحدثت عن سقوط قتلى جراء استهداف حفل زفاف في مدينة سيريك بالقرب من مضيق هرمز.
0: إلى الشؤون الإسرائيلية الآن، قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص ميزانية بقيمة 6 مليارات و750 مليون شيكل ضمن مشروع درع الشمال لتحصين البلدات الواقعة على مسافة تصل إلى 9 كيلومترات من الحدود مع لبنان. وتشمل الخطة استكمال التحصينات في البلدات المحاذية للحدود ورفع قيمة المنح المخصصة لبناء الغرف المحصنة لتصل إلى 182,000 شيكل للعائلة، بما يشمل استحقاقات بأثر رجعي.
1: إلى هذه القضية الآن، قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد رجل في الثلاثينيات من العمر من سكان الحسينية في الجليل، وذلك بشبهة التماهي مع تنظيم داعش ومشاهدة مواد تدريبية تتعلق بالقتال والأسلحة وتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة. في حديث للراديو ناس، قالت المحامية أفنان خليفة وهي المترافعة عن المتهم، قالت إن موكلها لا تربطه أي علاقات بجهات إرهابية خلافا لادعاءات النيابة.
2: احنا بنحكي عن شخص اللي هو خدم في السنوات السابقة. مع انتهاء الخدمة بنحكي عن شخص اللي هو حاول تفرغ لقراءات مختلفة. القراءات اللي هو قراها اليوم للأسف النيابي بتنظر إلها بعين الاعتبار كتماهي مع المنظمات المختلفة. احنا بنحكي عن شخص صالح من عائلة محترمة طبعا، اللي فيش له أي علاقة وأي صلة بأي توجهات أو جماعات إرهابية زي ما بتدعي النيابة العامة. للأسف اليوم طرق الشباك ملتوية، ممكن اليوم بسهولة إلصاق أي تهم أمنية بس لأنه الشباك عنده هاي القدرة. من حسن حظنا طبعا إن هون كان في مرافقة قانونية من بداية الاعتقال للشاب، لأنه النيابي والشباك حاولوا إلصاق تهم اللي هي خطرة أكتر. لكن بعد الاستشارة هون التهمة تقلصت لتهم اللي هي بسيطة جدا في محكمة الصلح اليوم في حيفا.
0: إلى الشؤون الاقتصادية الآن، من المتوقع أن تصادق المستشارة القضائية للحكومة على خفض ضريبة المحروقات، بما يتيح لوزير المالية بتسأليل سموتريتش خفض سعر البنزين بنحو 50 أجورة للتر حتى نهاية تشرين الأول القادم. تأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع سعر اللتر للبنزين من 6 شواكل و85 أجورة في كانون الثاني إلى 8 شواكل و25 أجورة في أيلول في ظل الحرب على إيران.
1: هاي بتقولي سموتريتش طلع بنزلكم أسعار الوقود
0: بالضبط، يعني شهرين بالصدفة قبل الانتخابات.
1: طيب، لهذه القضية الآن، حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من دخول مياه 8 أنهار ومواقع طبيعية أخرى في شمال البلاد بعد رصد مستويات مرتفعة من التلوث البكتيري. ويشمل هذا التحذير البنياس والحصباني ومقاطع أخرى من نهر الأردن، إضافة إلى برك وكذلك مواقع إضافية في منطقة الشمال. ولم تحدد الوزارتين حتى هذه اللحظة مصدر هذا التلوث المعروف. كانت هذه إذن جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: الزواد عليكم والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13.90 شيكل فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12.90 شيكل فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
9: الشنطة موجودة،
10: المقلمة
9: موجودة،
10: المي
9: موجودة،
10: الزوادة
9: فيها عمك؟
10: أكيد فيها عمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
11: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند. يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
12: الله يحملك إياه، صار شاب.
13: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
12: فيش أحلى منه، تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
13: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
14: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: مصلحتك

0: ده بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة، ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: سبع عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين.
5: 3 قتلى خلال ساعات في الناصرة بالأمس جراء إطلاق نار، والجرائم تعود إلى الواجهة بعد فترة من الهدوء النسبي.
4: في عقاب الشبهات التي أثيرت بحق مرشح الجبهة في القائمة المشتركة جعفر فرح، جمعيات نسوية تكشف أنها تلقت شهادات جديدة.
5: ومع استمرار التوتر مع حزب الله في الشمال، الحكومة تصادق على خطط لتحصين بلدات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وهذا العنوان هنا في الصفحة الأولى: 200 قتيل منذ بداية العام، طبعا في كل الدولة. والحديث هنا عن هذه الجرائم المتتالية بالأمس في مدينة الناصرة، 3 قتلى خلال ساعات جراء إطلاق نار في مدينة الناصرة. إذن هذا هو العنوان هنا في صحيفة هآرتس، والحديث طبعا هنا عن 200 قتيل منذ بداية العام في المجتمعين العربي واليهودي. هذا يأتي في ظل طبعا عودة الجرائم إلى الواجهة وفي عقاب فترة من الهدوء النسبي يمكن أن نقول في البلدات العربية، ولكن بالأمس هذه الجريمة الأولى، جريمة القتل المزدوجة، وبعدها بساعتين تقريبا جريمة إضافية، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي.
4: إلى صحيفة دعود أحرنوت الآن، وفي مركز الصفحة الأولى نقرأ: تزداد احتداما يوما بعد يوم، طبعا بسياق الانتخابات الوشيطة.

0: أمشيكا نقرأ من هذا الخبر. على بعد أقل من شهرين على الانتخابات، السياسيون يصعدون من تصريحاتهم في مؤتمر الديمقراطية والمجتمع التابع لمجموعة يدعوت أحرنوت الذي عقد بالأمس. نقرأ من بين هذه التصريحات أو الرسائل السياسية التي جاءت على لسان أبرز السياسيين الذين شاركوا في هذا المؤتمر، بداية من أيزنكوت يتساءل في هذا المؤتمر إخفاق ويجيب إهمال عميق في مناوبة أو في ولاية نتنياهو. أما بنت فيقول: نحن بحالة من التهديد الوجودي، علينا العمل على توحيد كبير في المعسكر. كاتس بدوره يقول أو يتساءل: خيانة؟ ويجيب: أستطيع التطرق فقط لما أعرف. أما سموتريتش فيقول: سوف أستولي على دائرة أراضي إسرائيل. ليبرمان من جانبه يقول: أتوقع من المعسكر، أي معسكر التغيير، أن يوحد كل القوائم الصغيرة. وأخيرا جولان يقول بأنه هناك تدار ضده حملة تحريضية، وأن في عام 1995 انتهى الأمر باغتيال سياسي. ربما في سياق متصل نتوقف كذلك عن مقالة الرأي لأفي كالو، وهو طبعا شخصية رفيعة أمنية، كان يعمل سابقا في شعبة الاستخبارات العسكرية واليوم يعمل في مجال حل النزاعات. يكتب هذا الصباح تحت عنوان: الشباك في منطقة الشفق. طبعا هي الفترة التي يكون فيها الضوء بين الليل والنهار. نقرأ من مقاله بهذا السياق المرتبط في الانتخابات: المرشحون البارزون في الانتخابات لرئاسة الحكومة يستحقون حماية الشباك. هل هذا ليس امتيازا يقول، وإنما مبدأ أساسيا في الديمقراطية، منع العنف السياسي عشية الانتخابات. ويضيف كاتبا: حماية الديمقراطية تستدعي تفسيرا موسعا، كما تعرف الأجهزة الأمنية حماية رئيس الحكومة، هكذا عليها أن تعي ضرورة حماية من قد يستبدله.
1: نبقى مع صحيفة هارتس التي تنشر هذه الصورة، صورة الجوية، صورة عبر الأقمار الاصطناعية للشواطئ في البلاد وتحديدا في المناطق الجنوبية، سواحل المنطقة الجنوبية. طبعا هذا يأتي في عقاب هذه الأزمة في المياه، وطبعا كذلك أيضا العطل الكبير الذي تسببت به المياه الملوثة في كل طبعا مشاريع التحلية، والنقص الكبير والحاد الذي كنا قد رأيناه في تزويد المياه إن كان في منطقة النقب أو في مناطق أخرى. إلى جانب هذه الصورة، طبعا هذا العنوان لنير حسون وهو مراسل صحيفة هآرتس الذي يتحدث فعليا عن الضرر الكبير في عقاب هذه الأزمة، ولكن في قطاع غزة. إسرائيل أوقفت تزويد المياه لقطاع غزة في عقاب طبعا هذا الخلل الفني أو الخلل التقني الكبير في مشروع تحلية المياه، ولذلك هناك أكثر من مليون إنسان في قطاع غزة عانوا وما زالوا يعانون من نقص المياه بسبب وقف تزويد المياه من قبل السلطات الإسرائيلية. طبعا اللافت هنا بأن يعني من بين هذه الأزمات التي نراها وكل هذا التلويث لمشاريع تحلية المياه، ما لا يقل أهمية هو تدمير كل البنى التحتية والمحطات التي كان من شأنها أن تعالج المجاري في قطاع غزة، ولذلك يعني شهدنا هذا التلويث الكبير في طبعا السواحل حتى في المناطق الجنوبية هنا في البلاد، ما أثر في نهاية المطاف على ما يحدث في داخل إسرائيل. هذا يؤكد من جديد بأن يعني القصف الإسرائيلي الذي طال البنى التحتية الهامة في قطاع غزة في نهاية المطاف يعود ذلك بالضرر على إسرائيل نفسها وعلى مشروع تحلية المياه. هذا أيضا ما يقوله مختصون في هذا الجانب.
0: بالعودة إلى يدعوت أحرنوت، ونتوقف هذه المرة عن مقالة الرأي للمحللة السياسية ميراف بتيتو التي تكتب هذا الصباح تحت عنوان: هكذا يخدعوننا، أو باللغة العبرية كخفضيم علينو بعنايم. طبعا تستعرض في هذا المقال يعني 7 ادعاءات ذكرت مؤخرا في الخطاب السياسي وتعتبرها كذب، منها يعني مجموعة من القضايا، ولكنها تتساءل في هذا في بداية هذا المقال. تقول أو تتساءل: الليكود سيحصل على 35 مقعدا، أو أزمة تحلية المياه ظهرت بلا تحذيرات مسبقة، وهل لدينا نقص فقط ب500 معلم؟ ومن بين يعني الأكاذيب الإضافية التي تستعرضها تتحدث كذلك عن طبعا خارطة تقسيم المقاعد، مسألة الإضراب في المطارات، أزمة جهاز التعليم، النقص في الهواء النقي، كل ما يتعلق في مسؤولية إيرغولان عن إخفاقات 7 أكتوبر، وأخيرا حول أغنية عادن بن زكان. مش عارف إذا تبعت الموضوع أو لا، بس
1: مع نتنياهو
0: مع نتنياهو زوجته بقول أنه أحب أغنية علي كان دعزيها طبعا لعيدن بن زكان، بسبب طبعا القاعدة الجماهيرية المتقاطعة ما بين الطرفين.

0: وبتضح بالآخر إن أغنية كلاسيكية تابعة
1: لا أغنية لعادل بنزكين ولا هو بحبها أصلا.
0: صحيح. إشي زيش لي أهفا فيه تنتساخ. كانت طبعاً وقفي وقت جنبه سارة نتنياهو يجب القول.
1: طبعاً هو عشان هيك مجبور انجبر يعني. شو بدي يقول. طيب نبقى مع صحيفة هارتس وهذا العنوان اللافت هنا. ليزا روزوفسكي وهي مراسلة الشؤون الدبلوماسية تنقل هذه الأنباء التي تقول بأن عدة دول أوروبية تريد أن تنتظر مع العقوبات التي يعني تنوي فرضها على مستوطنات الضفة الغربية. وطبعا هذه العقوبات التي تريد دول أوروبية أن تفرضها على مستوطنات الضفة الغربية في عقاب تصاعد إرهاب المستوطنين والهجمات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة. الهدف هو عدم إعطاء أو مساعدة نتنياهو في الانتخابات، لأن فرض مثل هذه العقوبات يمكن أن يمنح نتنياهو وحملته الانتخابية الكثير من الوقود أو الكثير من الزخم لكي يهاجم دول أوروبا ولكي يتخذ إجراءات ضدها، وهذا طبعا سيساعد نتنياهو انتخابيا. في المقابل هناك دول لا تريد أن تنتظر، تريد أن تتحرك ضد المستوطنات مثل بريطانيا على سبيل المثال التي تخطط لفرض عقوبات على المستوطنات، وذلك كما ذكرنا في عقاب كل هذا التصاعد في هجمات واعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
0: بالعودة إلى دعوت حرنوت، وهذه المرة نتوقف عند بن غفير. هناك يعني خبر لافت في هذا السياق، نقرأ من هذا الخبر. حملة الترانسفير الخاصة ببن غفير، نقرأ من هذا الخبر. حوكمة أوت والهجرة الطوعية إن، في مركز الحملة الانتخابية لحزب عثمان يهوديت ستطرح خطة الانفصال 710 التي ستسعى لتهجير مليوني غزي على المحك، منحة بقيمة عشرات ألاف الدولارات للعائلة وتعيين وزير للهجرة. بمعزل عن الانتقادات التي ستثار بشأنها، يقولون هنا في المقال أو في الخبر، هل هي قابلة للتطبيق يتساءلون. تكلفة الخطة عشرات المليارات من الشواقل، وحتى اللحظة لم توافق أي دولة على استقبال مهاجرين من قطاع غزة. طبعا في سياق متصل هذا الكاريكاتير في دعوت أحرنوت الذي يتكاتب مع موضوع يعني قريب يتعلق ذلك هذه المرة في بن غفير. نرى فيه بن غفير يرتدي زي الفاتح يقف في الطبيعة مقابل قلعة محصنة مكتوب عليها الليكود، وعبر شباك في أعلى هذه القلعة تطل عليه مين؟ تالي غوتليب على هيئة ريبانزل. تعرف مين ريبانزل؟
1: لا والله.
0: عشان ما عندكش ولاد صغار، أنا بخبرك شخصية من أفلام الكرتون عنده شعر أشقر طويل كتير،
1: بس مش ملائم لتالي غوتليب
0: يعني. بس شعر طويل هناك يعني بتعرف يعطوا الفكرة يعني للشخصية هاي. طبعا هي مبتسمة متحمسة يعني على ما يبدو، طبعا هنا بسياق الإشارة إلى انتقالها المرجح إلى حزب عثمة يهوديت.
1: هو على فكرة ملائم لها يعني. شوف. أضبط إشي بالعالم. أوكي. تسحب لبن غفير، تفضل اطلع عنا. هو لابس.
0: أو العكس. خذني
1: معك. خذني معك. طيب إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذه الصورة طبعا لصناديق الاقتراع وهي تحضر للانتخابات. العنوان هنا 5 أيام فقط لإغلاق القوائم الانتخابية. كل هذا طبعا يأتي في ظل هذا الاتحاد الذي تم الإعلان عنه، أو هذا التآلف والتحالف كذلك ما بين فيغلين وسموتريتش. وفي المقابل أيضا ما زال عوفر فينتر يشكل متاعب كبيرة جدا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. بالأمس أعلن بأنه لن يقبل بأي إغراءات إن كان مواقع محصنة أو مضمونة أو أمور من هذا القبيل. قال فعليا بأنه لن يقبل بكل هذا الذي يقترح عليه، بأن طبعا يتم ضمه إلى الليكود أو أمور من هذا النوع. عوفر فينتر يبدو بأنه سيثير الكثير من المصاعب لدى نتنياهو. بكل الأحوال نتنياهو يريد أن يكون هناك المزيد من اندماج الأحزاب معا لكي لا يتم تضييع وحرق الأصوات في معسكره، ولكن حتى هذه اللحظة إذا كان قد نجح مع فيغلين وسموتريتش لا يبدو بأنه يعني ينجح حتى هذه اللحظة على الأقل مع عوفر فينتر.
0: توقف كمان عن كاريكاتير عندك لأنه العلاقة في فيغلين وسموتريتش وسمحكي كمان عن سياقه. بعرفش إذا أنت عارف السياق تبع الموضوع.
1: كاني مسكي أرتسي يعني
0: بغيابي. طبعا دائما بمسكه بس تحكيش
1: تجسسي على صحيف تدوم تحكيلي.
0: تعال قولي صحيفتنا إذا بتحب، بس بخليك تقرأ منها.
1: والله الوحيد اللي عن جد فعلا أحيانا بتكون فيها بكل الأحوال بالفعل هذه في يعني في كاريكاتيرها أرتس هذه المرة. نرى هنا طبعا بتسلل سموتريتش وكذلك مشي فيغلين في المقابلة السخ

0: الوظيفة التي كان قد أجراها فيجلين قبل عدة سنوات
1: 2019 قبل الانتخابات
0: طبعا وقتها. وهو يداعب أرجل من أجرى معه الحوار, وهذه المقابلة طبعا أثارت يعني ردود فعل ساخرة وواسعة جدا, من بينها بتلال سموتريتش بنفسه الذي كان قد كتب عن يعني فيجلين بأنه شخصية هزلية وغير جدية, وانتقد يعني مقابلة من هذا القبيل. الآن يظهر فيجلين مع سموتريتش كل يداعب قدمي الآخر, وطبعا هذا يظهر إلى أي مدى هناك نفاق سياسي. يعني سموتريتش الذي كان ينتقد فيجلين طوال الوقت الآن بات شريكا له في هذه اللعبة وفي هذه المهزلة يمكن أن نسميها.
1: فقط لتذكير السياقي وأحد البرامج المشهورة في عام 2019 برنامج ساخر يستضيف سياسيين طبعا ويضعهم في وضعيات فكهية ساخرة, من بينها طبعا هذا كان اسمه كابلا نيكولوت أو مقاول الأصوات, هذا كان اسم البرنامج, وهو تابع طبعا لصحفة دعوت أحنوت واينت. طيب
0: إذن كانت هذه عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح.
1: على فكرة مجبورة أسألك, ترشو فيجلين أي وزارة بده يطالب في حال دخل الحكومة القادمة؟ احذر عشان هيك هذا الشيء بدايقه اليوم, بقول انه هذا أسوأ يعني لقاء تلفزيون عمله. انا حضرت مقابلة,
0: هو أسوأ لقاء تلفزيون انا شفته بحياتي.
1: بقول بده وزارة الأمن,
0: فيجلين وزارة
1: الأمن. وزارة الأمن
0: طلع اللي بيعمل البنكفير وزير أمن قومي, يعني بيعمل فيجلين رئيس حكومي
1: صحيح.
0: كمان
1: صحيح ولا شيء مستبعد.
0: بس هو شخصية يعني على فكرة في شخصيات يعني رديئة جدا شفناها في السياسة الإسرائيلية, مثل أي شخصية يعني إذا عن جد دخل الكنيسة هذا الإنسان يعني توقعوا طفرة جديدة من طفرات بنكفير مع شوي أكثر ذكاء يعني, ولكن مع الكثير الكثير الكثير من الحقد على العرب, على كذلك يعني لديه تصريحات تحريضية جدا حتى على الإسلام, ولديه تحريض كبير جدا وسخط أكبر من حتى على المنظومة الديمقراطية. يعني هو
1: فقط التفكير محمد, وكان في الانتخابات في انتخابات سابقة وكان عضو يعني في حزب الليكود, كان عضو كنيسة
0: عن الليكود. هو مش كان عضو في الليكود, هو صحيح هو يعني تحالف يعني مع اللي
1: تحالف قائمة زهوت.
0: هو نتنياهو كل الانتخابات برجع له هذا فيجلين من جديد, في حينها نتنياهو يعني لكي يحتوي هذه الظاهرة لأنه بدأ هيك يعني يظهر في استطلاعات الرأي وما إلى ذلك, في حينها نتنياهو أعلن بأنه سيتحالف مع فيجلين وبأنه في حال فاز في الانتخابات المقبلة سيعين فيجلين وزيرا في الحكومة. طبعا مفهوم ضمنا أنه لا عينه ولا أصلا
1: خلى غيره ولا رجع سأل يحتوي عنه. هاي المرة
0: طبعا. طيب إذن هذه عناوين الصحف هذا الصباح, ينضم إلينا الآن زميل وديع عوابدي. صباح الخير.
1: صباح الخير وديع.
2: لا صباحكم الخير محمد وسناء وكل المستمعين.
1: أهلا بك وديع. إذن الانتخابات المحتدمة وترتيب يبدو صفوف القوائم في صدارة العناوين, كيف تقرأ أبرز ما جاء في هذا الإطار؟
2: أنا أنطلق من حيث توقفتما محمد وسناء عن الحديث عن هذه الوجوه التي تنذر بالمزيد من العنصرية والمزيد من الاعتداءات على كل ما هو غير يهودي على طرفي الخط الأخضر, خطاب الكراهية وخطاب الفاشية, كل هذا من شأنه أن يدفعنا إلى مرحلة خطيرة. لم نكتشف في ذلك أي جديد, ولكن نعود ونؤكد أن المجتمع العربي في إسرائيل قادر على أن يتقي شر هؤلاء وأن يذهب إلى الصناديق, وهذا أيضا يتكاتب مع حالة الفوضى في مدينة الناصرة. وأنا أقول ذلك ربما هيك بخطوط عريضة, نتوقف عن ذلك بالمختصر المفيد. ثلاث جرائم في ساعتين, وحسب بنك معلومات أرتس يعني 200 منذ بدء العام, قد 165 من العرب, وهذا تفكير جديد بتواطؤ حكومي مع الجريمة والعصابات الإجرام, وتفكير أيضا بالحاجة بالمشاركة في إسقاط هذه الحكومة من خلال صناديق الاقتراع, وإلا من المؤكد أن هذا الخطر سيتفاقم ويكبر. الانتخابات الآن على مسافة 5 أيام من تقديم القوائم, تشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية الآن محاولات اصطفاف أخيرة بعد هذا التحالف اللي توقفته ما عنده بشيء من الابتسامة نكت المرة سموتريتش وفيجلين. هناك ضغوط على توحيد الكسور في المعسكرين في اليمين واليسار, آيزنكوت مع لبيد وبينيت. هناك من يقول أنه آيزنكوت متردد, وهناك رواية أخرى مع عكسه تقول أنه نفتالي بنت اللي متردد, لأنه هذا يعني التنازل عن رئاسة الحزب والتنازل عن هذه الصفة المرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل. في اليسار أيضا أو فيما يعرف في المعسكر الآخر هندل وتروبر وغانت, وكذلك الأمر في المعسكر الآخر, هناك ضغوط على عوفر فينتر أن يتحد أيضا أو يشارك في تحالفات أخرى, ويزداد هذا تزداد هذه الحاجة في ظل الاستطلاعات, خاصة الأخير استطلاع القناة 13 الليل اللي هو بمثابة مصباح أحمر.

أحمر، تراجع قوة يسار ومعسكر التغيير، حالة تعادل المرة الأولى محمد وسناء بين المعسكرين المتصارعين. وهذا سبب إضافي لتعديل العمليات الاصطفاف اللي بنحكي عنها في المعسكرين، وهذا بقودنا لقصة المشترك والموحد الموحد تحت عنوان يعني فيش أبسط منه شدوا الهمة. ما بينفع نضل عالقين في قصة الأزمة الداخلية حول جعفر فرح في الجبهة، ينبغي حسم هذا النزيف وبسرعة وخلال ساعات، لم يعد بالإمكان أن يتم إرجاء هذا الموضوع، بالإضافة طبعا لمعيقات ومشاكل أخرى تحول دون انطلاق المشترك مثل الأزمة الطربة خصبة، والموسم الشتاء واعد، ولكن هناك حاجة لمن يبذر، هناك حاجة لمن يحرث، يعد التربة لأن تثمر ما من شأنه أن ينقلنا إلى مرحلة جديدة. على الأقل نعود إلى هذا يعني فقه الإسلام حول درء المفاسد وكسب المنافع، أنه على الأقل في مر في أمر أن نسلم بالأمر الواقع وننشغل بحالنا، هذا غير معقول. الابتعاد عن شخصنة النقاش، النقاش السياسي نحن بحاجة له كما تحتاج الأرض وبصيرة الأرض والفلاحين للمطر. أما قصة المزودات وكذبت وفشرت فهذا أمر في كارثة بكل ما تعني الكلمة بالنسبة للجمهور، واللي عايش بين مجتمعه وبسمع الناس شو بتحكي، واللي بيشارك الناس في مجلسهم لا يريد الجمهور العربي أن يسمع مثل هذه المزودات أبدا. وأنا بقول يعني بعيد عن الشعر، والله أنا بحكي من قلبي يا محمد والسناء، لأنه يعني حالنا مثل حال الناس. يعني 27 أكتوبر عيننا لازم تكون عليه، هذا اليوم يا وين نذهب ننساه، وكل واحد منا اللي عنده يعني حق صاحب حق اقتراع يلتفت هيك شمال يمين ويشوف غده ونفسه وولاده وأحفاده، مجتمعك وشعبك، استغل هذا الصوت من أجل التغيير بالمختصر المفيد. وهذا يكون بالمختصر المفيد، وهذا يكون ربما النقطة الثانية اللي هي اتفاق فائض الأصوات بعد تقديم القوائم. هذا من شأنه أن يشيع جو إيجابي مشجع في الشارع العربي. وكلمة أخيرة لأصحاب الصوت العالي، أنا من زمان كنت بدي أحكي هالكلمة ومسكت نفسي وضبط نفسي، بس خوفا من أنه يزداد هذا الصوت، لأنه بشوفه أنا قاعد برجع في اليوم الأخير وذكرني ما حصل عشية الانتخابات الأخيرة في 2022. في المرة السابقة أنا سمعت بداني وسمعت بداني وشفت بعيني جهات ناس منا ومحترمين وطيبين ومن لحمنا ومن دمنا بس بصوت عالي، وقالوا بالصوت والصورة مين هذا بن غفير ومين هذا سموتريتش، وفشرته، وهي حملة ترهيب وتخويف الأحزاب وراها، والهدف أنه تطلعوا الناس تصوت على الصناديق تبالغوش وكذا. هذا الكلام أنا بستذكره لأنه كل الوقت براجع أنا تاريخ القضية الفلسطينية أولها والأخرها ولليوم، كان الاستخفاف والاستهتار بالآخر خطر داهم. ويعني الناس بتسمع قاعدة سموتريتش بيحكي بالصوت وبالصورة على استكمال تهويد النقب والجليل وحرمان المدارس العربية وإحنا بداية سنة دراسية من ميزانيتها المستحقة، وكذلك الأمر الحكم المحلي. هذا باختصار لعب بالنار. بن غفير صار وتصور، صار وزير، والآن اللي ممكن يقول إنه ربما يصير رئيس حكومة بيحكيها على مزح وعلى خجل وعلى تردد. إسرائيل رايحة على مرحلة إذا بيستمر هذا الاتجاه نكون فيها. طبعا إحنا منحملش مسؤولية اللي بيصير بإسرائيل، بس إنه ما بيصير نضل عالقين في خطاب المحقين وإحنا ما خصناش هذا عندنا إلى آخره. القصة بدها شوية ذكاء. أنا أقول هذا الكلام حمد وسناء وأنا مواطن في كفر كنا، بستذكر ذكرى أو مسيرة أو قصة بجملها بجملتين لشيخ في كفر كنا اسمه محمد عنبتاوي، جاء من عنبتا من طول كرم قبل النكبة واستقر بكفر كنا، خلص الأزهر. لما رجع في البلاد كان الاستعمار البريطاني هون، عملوا له امتحان، كان يعملوا للأئمة امتحانات، طلعوا الضابط البريطاني قال له على اللوح قال له اكتب هزم محمد في أحد، ما قبلش، استفزه، عوقب ومنع من أن يكون مأذونا وإماما في بلدته في عنبتا. ودارت الأيام، راح استقر في كفر كنا، الكفر كنا احتضنوه، صار إمام المسجد، إمام من ناحية أهلية مش رسمي، إمام مسجد أبو بكر في كفر كنا، هذا المسجد القديم. وكان دائما يعمل على الإصلاح وصاحب رؤية متبصرة. في ربيع 48 هو كان بثقافته وبعيونه المتبصرة فاهم موازين القوى لوين رايحة، وسامع الأصوات العالية الفارغة اللي بتقول فشرت وكذبت ومين هدول، بالمكنسة نطردهم من البلد، ومن شدة حرصه وغيرته على البلد والبلاد تمنى في واحد من خطب الجمعة على المنبر، هاي قصة معروفة حقيقية أنا سمعتها من ناس كانوا وراه، وقال اللهم أمتني قبل أن أرى بلدتي تسكت أو تهجر. أحد المصلين من أصحاب الصوت العالي، هذول موجودين في كل مكان زمان، صاح وقال فشر سيدنا الشيخ، قال له

0: فشرت لحيتك انت وفشرت لحيتي انا، احنا منايمين على ودن على ودننا والجماعه وصلوا هيان صاروا بدهم يفوتوا هون. وفعلا يعني طبعا فشر مصطلح متداول، هذا موجود في كل بلاد الشام، فشرتم يعني خسئتم. وهذا الشيخ محمد عنبتاوي الشيخ الراحل المثقف نال ما تمناه وتوفي قبل أن تسقط كفر كندا في 16 تموز 48. ليش أنا بستذكر هاي الحادثة؟ لأنه هذا الصوت العالي، وممكن يكون أخوي وأخوك وأختك السناء، بس هذا بمعنى أنه هذول مش خصومنا، بس هذول منا وفينا. الحوار لازم يكون معهم كمان بناء ومباشر وصريح، مش بس اللامبالاة خطر، إنما أيضا أصحاب الصوت العالي اللي فيه شيء من المزاودات، هذا أيضا ينبغي أن يأخذ يأخذنا إلى الحذر. كلمة أخيرة، طبعا حالة الفوضى اللي في الناصر تذكر بضرورة أيضا الذهاب إلى الصناديق والتحرر من هذه الحكومة. ننهي بخبر جديد، أنا بحب أقول صباح الخير لعين ماهل، هاي البلد الجميلة المضيافة الجارة اللي بيني وبين هذا الجبل الشامخ، جبل سيخ.
1: هاي معنا محمد علي أبو ليل عشان
2: صح لما قلت عين ماهل طوال
1: فجأة ركز في البث.
0: محمد علي أبو ليل زميلنا في الهندسة الإذاعية، يعني بدي أبارك له أنا بشكل شخصي، لأنه أنا بحبه لمحمد، لأنه صحيح. عنده قدرات تتجاوز مهمته الهندسية، بعرف بالمضمون. أكاد أقول أنه محمد لازم يكون يوم من الأيام هو صاحب الميكروفون ويتحدث في مواضيع، فنبعث له كل التحية لمحمد.
2: صحيح. وبكتير مجالات مش في مجال واحد.
0: صحيح، جندي مجهول. صحيح. الفرقة المهلوية للفنون الشعبية تفوز بالمرتبة الأولى في مهرجان تراثي دولي في ألبانيا امبارح على 11 فرقة من دول أوروبية غربية وشرقية، وهذا كنز تراثي. الباحث في التراث، الباحث في التراث الغنائي الشعبي النصراوي نائل لبس إملياس، الله يصبحك بالخير إملياس، طالما كانت تقول أنه هي نهلت من هذا الينبوع المهلوي، عملت معلمة موسيقى في عين ماهل واستمعت من أفواه النساء المهلويات هناك إلى الأغاني والأهازيج الشعبية طيلة سنوات طويلة، وهناك تولد ونمى وتطور الشغف الكبير بدراسة هذا التراث الغنائي الشعبي وجمعه، خاصة بما يتعلق بالإعراس. وهذا النجاح لهذه الفرقة المهلوية نموذج طيب للشباب، رسالة لكل مديري أقسام المدارس العربية والنوادي الجماهيرية، فعاليات فنية مع قيمة جمالية. هذه الفرقة خاصة الدبكة طبعا الشعبية فيها هوية، فيها انتماء، فيها لقاء، لقاء بين الناس اللي بتنا احنا كمان نفتقده، وله جزء كبير مما نحن فيه، ويكلس أوقات الفراغ أوقات المفسدة، والمفسدة تعني أيضا الانزلاق إلى مستنقع الجريمة اللي كنا بنحكي عنه. هذه مهمة المدرسة، وهي مهمة السلطة المحلية، مهمة الأب والأم، بالتأكيد الأهالي، كنا بنحكي على المسؤولية. كانت الأم العربية الفلسطينية تحلم منذ عقود وقرون أنه ابنها وتفاخر بده يصير طبيب، بده يصير دكتور، مش سرق بطيخ ولا طخيخ. الله يصبحكم بالخير سلام محمد كل المستمعين.
2: شكرا جزيلا لك الزميل وديع عواوتي على هذه المداخلة وهذه النقلات الجميلة الصباحية، جزيل الشكر.
1: أسأل صباحك. أسأل صباحك.
0: الله يصبحكم بالخير.
1: إلى فصل قصير الآن، ونعود بعد هذا الفاصل لنتابع معكم ساعتنا الأولى من هذا النهار، راديو الناس، ابقوا معنا.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني،
4: وأنا كمان ما استنيت. وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة

0: إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
7: ديكولاين.
9: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح. مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعيلي وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
5: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
10: ثمان وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
11: إلى هذا الشأن، الآن صدقت الحكومة على المشروع الذي أسمته درع الشمال بميزانية تبلغ 6,750,000,000 شيكل، ذلك لتحصين البلدات الواقعة على مسافة تصل إلى 9 كيلومترات مع الحدود من الحدود مع لبنان. يأتي ذلك طبعا وسط تساؤلات بشأن البلدات العربية التي عانت بشكل كبير خلال الحرب. ينضم إلينا سيد شريف نجم وهو رئيس المجلس المحلي في الجيش. صباح الخير.
10: صباح الخير، أهلا بك سيد شريف. بداية موقفك طبعا من هذا القرار المنتظر، وهل يتضمنكم يعني علما أن الجيش تقع على مقربة شديدة من الحدود مع لبنان على ما أذكر حوالي 5 كيلومترات؟
12: صحيح، أقل شوي. القرار هذا إجي تتمي القرار اللي قبله، هو أصلا القرار من 2018 لتحسين الشمال، بس إحنا بنعرف بيأخذ قرارات وفيش تنفيذات. يعني القرار هذا إجي تيشمل من 0 ل 9 كيلومتر. إحنا كنا من 0 ل 5، القرار اللي قبل كان شملنا. هذا القرار إجا تيشمل قرى اللي هي بين 5 ل 9 كيلومتر مع تكبير المبلغ اللي هو المبلغ اللي هن حطوه عشان نقدر نبني الملجأ. اليوم اللي كان بالأول على 132,000، اليوم صار 182,000.
11: وفعليا يعني هذه الميزانيات كيف ستتجلى وكيف سيخرج هذا المشروع؟

0: ولا حيز التنفيذ؟ يعني هذه ملاجئ للبيوت ولا الأماكن العامة؟ شحنا شوي عن المشروع.
1: هي أكثر للبيوت، الأماكن العامة عم بيجربوا كمان يفوتوها، بس إسا بشكل عام هي أكثر للبيوت. بالجيش إحنا بلشنا مباشر فيها، عندنا صار حوالي 100 طلب، اللي منهم 60% صار قيد التنفيذ وفي منهم اللي خلف. طبعا في كتير عوائق، كتير مشاكل تتقدر هاي، اللي منها هي إشياء اللي هي من ناحيه تكنون ومن ناحيه خرائط، وتقدر تصنعي ببيوت قديمه. عشان نعرف احنا البيوت اللي فيها ملاجئ هي البيوت بالمنطقه القديمه، اللي في كثير صعوبات هنا ومشاكل، خصوصا بالبلدات العربيه اللي هي اهميه ملكيه. اذا الملكيه بكفي يكون واحد من الاخوه موجود بدوش يمضي، فهناك مشكله.
2: وتطبيق
1: المشكله الثانيه الاكبر هي اذا عندك سقف صغيرة من البيت اللي فايت فيها شارع، احنا بنعرف هاي المشاكل الموجودة بالقرى العربية، وهون كمان بصير عندنا مشاكل. هاي طبعا احنا بالجيش، انا كنت خصوصا بأكثر من لجنة اللي شوي شوي احنا عم نحصر هاي المشاكل، نقدمها وناخد عليها قرارات تبقوها قرارات شعار.
2: وعشان ضبط الأمور بطريقة تخطيطية سليمة، هل أنتوا بالمجلس محلي رح تتولى الموضوع، ولا ممكن يعني كل بيت يتولى الأمر بشكل مستقل ومن ثم تقديم طلب للتعويض؟
1: هو الطلب كل واحد بشكل شخصي. إحنا كتير سهلنا الإشي من ناحية شرح، بس من ناحية تانية لما شفنا الإشي شوي صعب، وطبعا في ناس اللي هي عندها صعوبة تفوت على كل قصة الديجيتال، فإحنا إلنا بريكتريت عندنا بالمجلس اللي كل فترة احنا منتابع عندنا طبعا قائد مين اللي بيطلع له، وعم نجرب نعمل اكثر من لقاء عشان نقدر نساعد انه الاشي يكون قيد التنفيذ.
0: طيب سيد شريف، يعني مؤخرا كان في صفرات انذار على الحدود وهيك، يعني حالة من التوتر وطائرات مسيرة، كيف الاجواء حاليا الان؟ يعني كيف انت شعوركم، كيف شعور اهل البلدة في الوضع الحالي؟
1: احنا هسه بشعور كل يوم عم نيجي بدنا نستغله. احنا مرت علينا فترة صعبة، فترة سنتين اللي عشناها بخوف وبلع ومقدرناش نعمل حياتنا الطبيعية. اليوم الاشي صار، المشكلة انه مش خالص، طبعا مش رح يخلص الا بسلام شامل. اللي بيجي بيسمع بالجيش انه بالليل في كل اصوات المدافع، كل اصوات هذا بعرف انه الاشي مش خالص، ودائما ايدنا عالبنا انه يمكن تعال ترجع تاني، لا يمكن لا، وان شاء الله لا طبعا، بس الاشي جدا مش مريح. فبس حتى لما انت بتيجي بتخطط لاي شغله، لاي شغله بسيطه، تطلع رحله مع الاولاد او اي دار، بتقول هل رح تعلق الحرب، هل رح يصير شيء، فالشيء جدا مش مريح. نتامل انه يخلص ان شاء الله.
2: نتامل. طب سيد شريف، الان وعادت المدارس للانتظام الاعتيادي مع افتتاح السنه الدراسيه قبل 3 ايام، يعني هل من مشاريع خاصه عندكم في الجيش بسبب هاي الوضعيه الخاصه اللي وصفتها قبل شوي عم بتقوموا فيها عشان ترجعوا الطلاب والاطفال خاصه بجيل صغير الى نوع من الاستقرار النفسي الاجتماعي؟ يعني هل في امور معينه خاصه انتم عم تعملوها في هذا الاطار؟
1: في عندنا كتير خطط لهذا المجال، وهنا الضرر اللي أنا كنت بتذكر نحكي عليه دائما، الضرر هو بعد ما تهدى الحرب
2: صحيح.
1: ونكتشف قديش المشاكل اللي عندنا، وعندنا مشاكل طبعا. هنا في كتير خطط، وحتى بالخطط الحكومية حصلوا ميزانيات عشان نقدر نقوم بهاي الشغلة ونقدر نعالجها. الإشي بعد وقت، في ناس اللي بتحكيش احنا كمان عم نتوجه ونقدر تعالوا احكوا، ففي هنا كتير كتير توعية. استقبال المدارس احتفاليا كان عندنا بجيش كتير بجنن، عملنا طبعا بكل مدرسة وحتى بالروضات استقبال مثل ما بقولوا طن ورني. فاحنا عم نكمل طبعا بالفعاليات واشياء اللي يقدر نقدر ننسي الأولاد الاشياء اللي مرقوها. اليوم احنا عم نلاحظ قديش الاشي صعب من ناحية أولاد. إحنا حتى الولد لما بده يفوت على الحمام بطل يخاف يروح لحاله، خصوصا بالروضات صار يقول تعال معي. فهنا فيش مشاكل اللي هي إحنا طبعا بده معالجة، ومعالجة اللي مش رح تخلص بوقت قصير، بده معالجة لمدة طويلة.
0: نريد أن نشكرك جزيل الشكر، ونتمنى بالفعل يعني أن تبقى الأوضاع على حالها هادئة وآمنة للجميع. السيد شريف نجم، رئيس المجلس المحلي في الجيش، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك.
0: بإذن الله إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونعود لنواصل معكم هذا النهار في ساعته الثانية، لا تذهبوا بعيدا.
3: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
4: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: الشنطة
8: موجودة،
7: المقلمة
8: موجودة،
7: المي
8: موجودة،
7: الزوادة
8: فيها عمك؟
7: أكيد فيها عمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
9: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
10: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
11: نحن طبخين يوم قدام سوبلين كاريرا.
12: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
13: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
12: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
13: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
14: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: خذ حبه فصفصها، كل اللبه كب القشر وعيد.
16: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
17: التسجيل للجامعه العربيه الامريكيه في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
18: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
19: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
20: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
21: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.
22: ساعة
1: صباح الخير لكل الناس

0: من راديو الناس.
1: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: ثلاثة قتلى خلال ساعات في الناصرة بالأمس جراء إطلاق نار، والجرائم تعود إلى الواجهة بعد فترة من الهدوء النسبي.
1: في عقاب الشبهات التي أثيرت بحق مرشح الجبهة في القائمة المشتركة جعفر فرح، جمعيات نسوية تكشف أنها تلقت شهادات جديدة.
0: مع استمرار التوتر مع حزب الله في الشمال، الحكومة تصادق على خطة لتحصين بلدات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية.
1: إلى ملف العنف والجريمة الآن، شهدت مدينة الناصرة ليلة دامية بعد مقتل ثلاثة أشخاص في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات، وقتل نور نفافعة ونور حلو بعد تعرضهما لإطلاق نار داخل مركبة في المدينة. بعد نحو ساعتين قتل الشاب مصطفى بدرة البالغ نحو 25 عاما في جريمة إطلاق نار أخرى، لم تتضح بعد أي صلة بين الجريمتين، فيما فتحت الشرطة تحقيقا وباشرت البحث عن المشتبهين. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية مراسلنا ضياء حج يحيى. صباح الخير ضياء.
2: صباح الخير سناء محمد وكل المستمعين،
1: أهلا بك. نسألك بداية طبعا عن تفاصيل هاتين الجريمتين في الناصرة، وهل اتضح فيما إذا كان هناك أي صلة بينهما في هذه المرحلة؟
2: نعم سناء، يعني ثلاثة جرائم قتل خلال ساعات في مدينة الناصرة، بالإضافة إلى ذلك كان هناك شبهات قيد الفحص حتى هذه اللحظات بشأن مسلحين اشتبكوا مع أجهزة الأمن الفلسطينية في منطقة جنين. اشتبه أن لهم ضلوع في إحدى الجرائم التي وقعت في مدينة الناصرة يوم أمس. طبعا حتى هذه اللحظات لم تتوفر معلومات أخرى عما حصل يوم أمس. كما ذكرت يعني شهدت مدينة الناصرة يعني واحدة من أكثر لياليها دموية سناء في الفترة الأخيرة بعد مقتل ثلاثة شبان في جريمتي إطلاق رصاص منفصلتين خلال ثلاث ساعات على الأقل. طبعا الشرطة حتى هذه اللحظات تواصل التحقيق، وبحسبها أيضا بحث عن مشتبهين. يوم أمس أيضا كانت مروحية تجوب سماء مدينة الناصرة، ولكن حتى هذه اللحظات الشرطة تفشل في الإعلان عن معتقلين في الجريمتين. كما ذكرت أيضا سناء، الشرطة تشتبه وترجح أيضا أن تكون هناك ضلع يعني بين الجرائم التي وبين الجريمتين يوم أمس، ولكن لم تؤكد بشكل واضح حتى هذه اللحظات، فيما تفحص أيضا إمكانيات أخرى. كما ذكرنا أن الأحداث بدأت يعني قرابة الساعة السابعة، بين السابعة والثامنة مساء أطلقت النيران باتجاه مركبة كان يستقلها الشابان نور نفافعة ونور حلو من مدينة الناصرة. بحسب المصادر الطبية من نجمة داود الحمراء أن البلاغ كان عنده على شارع رئيسي، وحين وصول قوات الإسعاف إلى المكان عثرت على الشابين داخل المركبة وهما فاقدا للوعي من دون نبض أو أي تنفس، وبحسب المصادر الطبية يعني تم إعلان وفاتهما على الفور من شدة الإصابة. بحسب التفاصيل أيضا الضحية نور نفافع يبلغ من العمر 32 عاما، ونور الحلو يبلغ من العمر 20 عاما. بعد وقت قصير من تنفيذ هذه الجريمة عثر على مركبة مشتعلة في منطقة قريبة من مكان جريمة إطلاق النار. أيضا يشتبه بأنها استخدمت من قبل منفذي الجريمة قبل إحراقها بهدف طمس الأدلة. بعد نحو ساعتين ونصف وتحديدا في أحد الأحياء في مدينة الناصرة، جريمة إطلاق نار ثانية أسفرت عن مقتل الشاب ثالث. بحسب المعلومات الضحية هو مصطفى بدرة، قتل أمام بيته حين كان يجلس برفقة عائلته، بما أشارت الشرطة إلى أن المصادر الطبية أن الضحية أصيب بجروح بالغة الخطورة، أيضا اضطرت أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة على الفور. ولكن اللافت يعني محمد وسناء، بعد ساعات من الجريمة الثانية في مدينة الناصرة شهدت مدينة جنين تبادلا لإطلاق نار بين عناصر من قوات الأمن الفلسطينية

0: وما وصفته بمسلحين، وسط معلومات أولية عن تنفيذ عن تفيد أن بعض يعني من المسلحين قدموا من مناطق المجتمع العربي في الداخل، وتجري حتى هذه يعني الآن فحوصات بشأن احتمال وجود صلة بين اثنين من المسلحين الذين كانوا في جنين وبين جريمة إحدى جرائم القتل التي وقعت في مدينة النصرة، ولكن حتى هذه اللحظات يعني تجري التحقيقات في أجهزة الأمن الفلسطينية حول ما حدث يوم أمس في جنين.
1: وطبعا ضياء كان يعني في أعقاب هاتين الجريمتين أيضا إطلاق نار كذلك في الرينة وفي الشبلي، كيف يعني نرى بأنه يكون هناك فترة كبيرة من الهدوء وفجأة في يوم واحد نتحدث عن 4 جرائم إطلاق نار أو 5 جرائم إطلاق نار متتالية؟
0: نعم يعني بالفعل محمد، هذه يعني هذه الجرائم تأتي يعني بصورة كبيرة وفي ساعات كثيرة، ليست المرة الأولى تكون هكذا جرائم في فترة قصيرة. قد نقول أن جريمة وأخرى تدفع جرائم أخرى قد تكون كامنة، أو قد تكون يعني هذه الصراعات كاملة وتنتظر اللحظة التي تنطلق فيها. هذا هو التفسير الأول، أن هذه الجرائم أو الجريمة الأولى التي كانت في مدينة النصرة قد دفعت إلى أو الجريمة الثانية أيضا التي كانت قتل فيها مصطفى بدرة، تدفع جرائم أخرى تكون مخطط لها، ولكن بسبب الشرطة، بسبب ضغط الشرطة وتواجد الشرطة تكون هذه الجرائم تجمد قد نقول، ولكن حين تقع جريمة يستغل المجرمون هذه الفوضى التي تكون في منطقة معينة، ومن ثم يحاولون ارتكاب جرائم في مناطق أخرى.
1: نشكرك جزيل الشكر مراسلنا ضياء حاج يحيى، وطبعا سنتابع معك في حال ورود أي جديد. شكرا ضياء.
2: شكرا جزيلا لك.
1: طيب إذن تحدثنا فعليا عن تصاعد هذه الجرائم بشكل مفاجئ، وهذا بعد حالة من الهدوء النسبي كما ذكرنا بالأمس، جريمة مزدوجة في الناصرة وبعد ذلك جريمة أخرى إضافية، ومن ثم إطلاق نار في الشبلي والريني، هذه الجرائم تتصاعد من جديد. ينضم إلينا الآن دكتور وليد حداد المحاضر والخبير في علوم الإجرام، مرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا بك دكتور وليد. يعني لابد من سؤالك عما نراه فعلا مؤخرا، جريمة قتل في غضون ساعات في بلدة واحدة ثم تتلوها جرائم قتل في مناطق أو جرائم إطلاق نار فعليا في مناطق أخرى بعد هدوء نسبي لأيام طويلة لم تشهد فيها البلدات العربية جرائم إطلاق نار، بخلاف النمط الذي ساد لشهود شهور طويلة سابقا. يعني هل من تفسير من موقعك لما نشهده في الآونة الأخيرة؟
3: نعم، يعني بالشهر الأخير كان في تراجع وهبوط حاد من شوب الجريمة، وهذا دفع إلى تفاؤل في مجتمعنا وكأنه قضينا على كل مشاكلنا، وهذا كان وهم. دخول الشباك أدى لأنه عصابات الجريمة تتراجع، تأخذ خطوة إلى الخلف، تحسب خطواتها لأن هي تعمل بشكل منطقي ومدروس، يعني ولا عصابة جريمة بدأ أنه يعني يمسكوا أو يتم اعتقال أفراد منظمات، فبالتالي كان في تراجع لدراسة الخطوة. عندما رأت هذه العصابات أن دخول الشباك هو فقط كان وهم، يعني شفنا هنا وهناك اعتقالات وكذا، ولكن لم نرى عمل جدي لتقويض عصابات الجريمة. بدأت العصابات ترجع لعملها المعتاد، يعني زي كان عندنا فترة كورونا الناس قعدت في البيوت بعدين الناس رجعت لحياتها ولشغلها، ونفس الأمر هون عصابات الجريمة هي تعرف الآن أن دخول الشباك هو بالمرحلة الأولى كان وهم، يعني هبوط في الجريمة ولكن لم يكن خطة عمل جدية للقضاء على عصابات الجريمة، وهذا ما نراه ارتفاع حاد. يعني كمان احنا واقفين على 170 قتيل، يعني مش انه حتى لو من هون لنهاية العام لم يكن ولا قتيل واحد، كمان ارقام عالية جدا، يعني ما احد يفكر انه الوضع جيد. الصراعات بين عصابات الجريمة لم تنتهي، هي ما زالت مستمرة، وبالتالي سوف نعود للوضع اللي احنا كنا معتدين عليه.
1: سؤال باعتقادك دكتور، هل السبب الوحيد لربما هو بالفعل بأنه يعني كان هناك حالة من دعنا نقول محاولة امتحان هذه التصريحات من قبل عصابات الإجرام، والآن عندما فهمت يعني كما قلت أنت بأنه كل هذا وهم ومجرد تصريحات، هل هذا يعني بأننا سنعود من جديد الآن إلى هذه الدالة التصاعدية؟
3: نعم، سوف نعود من جديد لهذه الدالة التصاعدية. نحن نقف على الرقم 170 قتيل، نقترب من 200 قتيل، وقلتها أنه حاجز 200 قتيل إذا تجاوزنا أيضا هذا العام، معنا إحنا كل وقت في هذا الدالة التصاعدية اللي من سنوات. فيعني أنا أعتقد نعم سوف نستمر حتى نهاية العام، نشهد ممكن ما يكون 30 قتيل بالشهر، ممكن يكون 15 أو 20، ولكن سوف يعني الجريمة سوف تعود للمجتمع العربي لأنه الصراعات لم تنتهي، صراعات على مناطق نفوذ، مشاكل الفقر والكثير من الأمور لم تنتهي ولم تحل. بالتالي كان في نوع من

0: خلينا نقول نحسب خطواتنا من أول وجديد. الآن العصابات وكل من يتعاطى في هذا الجريمة يعلم أن دخول الشباب ما كان شيء جدي اللي فعلا ساهم في تقويض عصابات الجريمة.
1: طب دكتور وليد دعنا نوسع قليلا هذا المشهد لنسألك كذلك عما يحصل بشكل عام في البلاد يعني وما استدلينا فعليا عليه بسياق قضية أخرى وصلت إلى واجهة الإعلام مؤخرا تصفيات للحسابات بين عصابتين من خلال استهداف عدة فروع في عدة بلدات لشبكة مطاعم معروفة جابانيكا صراع بين عائلتي جاروشي وموسلي. هل لك أن توضح لنا يعني الصورة في هذا الإطار بالمفهوم الأوسع وكيف يمكن لصراع كهذا أن ينتهي في إطلاق نار على عدة فروع يوميا على مدار أيام نراه ومن ثم تصل إلى هناك الشرطة وكيف يمكن يعني تقييم دور الشرطة كذلك في هذا الإطار إن كان خلال هذه الأحداث التي رأيناها على مدار أيام متتالية أو ما يعني رشح من أنباء حول دور الشرطة في هذا السياق؟
0: نعم أولا هذا كان صراع أمارات النفوذ ولكن رأينا أنه غالبية وسائل الإعلام المركزية بإسرائيل أخذت الموضوع بشكل جدي. كنا نرى على شبكات التواصل وسائل الإعلام قنوات تلفزيونية حكوا عن الموضوع بجدية ورأينا تحرك الشرطة. أنا أعتقد أنه هذا النزاع أو الصراع هو تقريبا تم حله في داخل هذه المنظمات من خلال اتفاقيات داخلية لا حتى يصير النقاش أو الخلاف أو الصراع كمان فترة ولكن الضغط الإعلامي أدى لاعتقالات والضغط الإعلامي أدى أنه حتى عصابات الجريمة تراجعت وكان في نوع من خلينا نقول إغلاق هذا الملف بيناتهم. يعني نشوف أنه المؤسسة بكل أذرعها إن كان الإسرائيلي من ناحية جهاز أمن ولا حتى إعلام لما في صراعات في الشارع الإسرائيلي نرى كيف تأخذ الموضوع بجدية. الأسبوع الماضي كان تصفية يانس يشبايف اللي هو رئيس المافيا القفقازية وشفنا وشاهدنا المجتمع العربي جرائم أكثر دموية وأكثر خطورة مع عدم الاستهانة بهذه الجريمة ولكن ما كان في مد إعلامي مثل لما كانت الجريمة. يعني أنت تلاحظ ثلاث جرائم قتل شوف هل وسائل الإعلام العبرية الإسرائيلية مهتمة في ما حدث أمس في الناصرة ولكن في حالة كيساريا شفنا إنه كله تحرك وكله شكل ضغط وتم الاعتقال خلال ساعات أو أيام يعني في معتقل وفي واضح إنه غدروا يفكوا رموز هذه الجريمة.
2: دكتور بسؤال أخير الآن نحن على أعتاب الانتخابات وهناك تعويل أيضا كبير على لربما استبدال هذه الحكومة وحكومة أخرى مختلفة ورأينا أيضا كذلك هذه الخطوة الأخيرة بانضمام سيكالوفيتش إلى الموحدة وتعهد بأنه يعني يعني يتولى موضوع ملف مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. إلى أي مدى يعني أنت توافق مع هذه التحليلات أو الادعاءات السياسية في كل الأحزاب المتواجدة اليوم التي تقول بأن الحل هو حل سياسي الحكومة في حال استبدالها وفي حال كان هناك وزير يريد العمل وهو الذي يوعز للشرطة يمكن لهذا الواقع أن يتغير ولذلك هذه القضية هي قضية سياسية بامتياز قبل أي شيء آخر؟
0: نعم هذا متفق عليه أنها قضية سياسية وقضية سياسات. نرى أنه في الأربع سنوات الأخيرة يعني وزير أمن قومي أو وطني ما يسمى وزير الشرطة بنغفير يعني موضوع الجريمة المجتمع العربي كان آخر اهتماماته. بالتالي نعم نحن نعول نحن كضحايا يعني لم يبقى لنا غير الأمل أنه تتغير الحكومة وتأتي سياسات جديدة ويأتوا مهنيين مع أوراق عمل جدية لطرح موضوع العنف والجريمة. وأنا قلت حتى إحزابنا العربية يجب أن تخوض الانتخابات على هذه الورقة موضوع الأمن والأمان هو على رأس سلم أولوياتنا وأنا أريد أن أرى صراع ونقاش انتخابي وشو بدك تسميها دعاية انتخابية مبنية على كل موضوع العنف والجريمة والأمن والأمان لأنه اليوم المواطن العربي صدقني ما يقلقه يوميا هو الأمن والأمان. وأنا أتأمل أنه تغيير الحكومة مع دخول أناس مهنيين ويضعون موضوع العنف والجريمة على رأس الأولوية يتغير من حياتنا. نحن اليوم يعني سنويا عندنا أكثر من 200-250 قتيل أرقام رهيبة. إحنا مجتمع اللي كان يكون عندنا 10 قتلة في العام يعني الأرقام هذه يعني صعب نتخيلها. نحن يعني أملنا الوحيد نعم تأتي حكومة قادمة اللي تضع موضوع الأمن والأمان في المجتمع العربي على رأس الأولويات.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاحة دكتور وليد حداد المحاضر والخبير في علم الإجرام. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا.
2: إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
3: الله يحميلك إياهن كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك طبعا صاروا كبار وشو بدي أحكي لك ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي

0: يعني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
1: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
11: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
12: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
14: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
15: تسعة عشر دقيقة بعد 8، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
16: إلى هذه القضية الآن التي نتابعها باستمرار، أصدرت جمعيتان نساء ضد العنف وسوار بيانا بالأمس بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بحملة متحرش يعتزل، وتطرقتا فيه إلى الشبهات التي أثيرت بحق مرشح الجبهة في القائمة المشتركة جعفر فرح. وفقا للبيان لدى الجمعيتين

0: 6 شهادات مباشرة وموثقة تتضمن ادعاءات بتحرش واعتداءات جنسية واستغلال النفوذ من جانب جعفر فرح، بالإضافة إلى إفادات جديدة يجري التحقق منها. تنضم إلينا في هذا الشأن سيدة لمياء نعامني، مديرة جمعية السوار حركة نسوية عربية. صباح الخير سيدة لمياء.
1: صباح الخير. أهلا بك لمياء. يعني بالأمس وبعد سجال دام الأيام أصدرتم بيانا مطولا في هذا الخصوص، بداية لو توضح لنا باقتضاب أبرز ما جاء في هذا البيان لكل من لم يتابع أو تتابع التفاصيل.
2: شكرا سناء. البيان جاء بعد كثير يعني هجمة كبيرة على الجمعيات النسوية، وإنه من وين بنجيب هاي الادعاءات، وكان واجب علينا إنه نوضح ونقول إنه إحنا مستحيل نطلع بأي حملة أو نتوجه للحزب بشأن مرشح معين من غير ما يكون في عنا توجهات موثقة مشغول عليها بشكل مهني مفحوصة متابعة، وكان في حاجة للتوضيح، بالإضافة إنه كل الوقت كانوا يسألوا عن التوقيت وليش لماذا الآن. الحملة طلعت من غير علاقة، حملة متحرش اعتزل من غير علاقة لكون الآن في مرشح رح يروح للكنيسة. احنا توجهنا للجبهة وحكينا لهم بالنسبة لكل التوجهات اللي موجودة في السوار. الحملة اللي قمنا فيها مع نساء ضد العنف هي حملة اللي بتحكي مع كل المجتمع وبتقول انه متحرش اعتزل بسبب انه بتراكم عملنا على مدار سنين في مراكز المساعدة اللي احنا بنشغلها وخطوط الدعم، كان في عدد كثير كبير لتوجهات لناس من أصحاب النفوذ اللي بيستغلوا نفوذهن وبتذكر أسماء، ولكن إحنا ما طلعنا مع هاي الأسماء ولا مرة، لأنه حقيقة إحنا بنمشي حسب المتوجهة وشو هي بدها ولوين بدنا نروح مع التوجه. سنة 2019 كان في سابقة إنه سنتين أو ثلاث متوجهات كانوا مستعدات يطلعوا مع أسمائهن ومع أسماء اللي
1: مشتبهين بالتحرش
2: عدوهن، وطلعنا بشهادة. وهون بحب أركز على المتوجهة الأولى اللي إحنا نشرنا شهادتها واللي هي لورا. بال 2019 احنا نشرنا شهادتها بعد موافقتها وهي طلبت، وطبعا تم فحص الشهادة. وهون بحب انوه انه التصغير بالعمل المذكور بالشهادة هو شيء يعني جدا جدا جدا مستهجن. كيف بتم تفسيره انه ممكن هي فهمت صح وممكن ما فهمتش صح؟ بسنة 2019 إحنا بعثنا رسالة لمركز مساواة اللي بيحكي إنه في عنا شهادات، هذه شهادات موثقة، وكمان في إيميل من 2011 إنه هذا أو هذا النوع من الأذى تم سنة 2010 والإيميل بسنة 2011. لم يتم التعامل مع هذه الأمور. الشكاوى كملت توصل. ايش بتتوقعوا انه نعمل كجمعيه؟ طيب. لما في 6 شكاوى من هذا النوع وفي مرشح للكنيسه،
0: ولذلك هنا السؤال لو سمحتي لنا ست لمياء، يعني طبعا لابد من ان ننوه في بدايه هذا الحديث، هذا النقاش الذي نديره الان هو ليس من باب التشكيك ابدا، بل على العكس تماما. يعني نحن ايضا، وانا اقول هنا باسم راديو الناس وباسم سناء، بان نحن نصدق كل روايه وكل شهاده ونقدم كل الدعم لكل امراه في هذا الموقع، وهذا لا جدال فيه. السؤال الذي يطرح هنا، لأن هناك بعض الادعاءات، ولهذا نجري هذا الحوار لكي نوضحها ولكي نقطع الطريق أيضا على كل الادعاءات. هناك من يقول بأن هذه الحملة وكأنها فردية يعني وكأنها تهدف إلى التركيز على شخص واحد، ولماذا لم تقوموا بها مثلا قبل أن ينتخب في إطار الانتخابات الداخلية في الجبهة؟ هل هذه الحملة أجريت قبل ذلك وليست حملة حديثة أو لم تحدث فقط بعد انتخاب جعفر فرح؟
2: أنا بحب أنوه أنه أول إشي تعاون جمعية الثوار ونساء ضد العنف وتعاون جدا جدا جدا مبارك، تعاون اللي فيه إحنا يعني مهم أنه كل جمعية ما كانت تنفرد بهيك حملة، ولكن في إلنا تاريخ بالحملات. مثلا رح أذكر الحملات اللي اشتغلنا عليها بالثوار، كان في حملة اللي اسمها هو اللي لازم يخاف مش أنتي، هو اللي لازم يتخبى مش أنتي، كان في حملة بعدها اسمها إلزم حدك هذا تحرش. يعني على مدى السنوات إحنا كل الوقت كنا نطلع بحملات وكنا نحكي مع المجتمع ونحاكي المجتمع. حملة متحرش اعتزل أجت من تراكم توجهات على مدار السنين. يعني ما بصير اليوم، أنا تقريبا بالثوار 20 سنة، إحنا بنشغل خطوط دعم اللي بنسمع كل الوقت على شخص مثلا بعرفش مدير مدرسة، ما بصير مدير مدرسة إحنا قدمنا شكوى عليه لوزارة المعارف من خلال عملنا بالمشروع التربوي، اليوم هو انتقل من مدرسة من بلد معين وبيشتغل ببلد أخرى. ما بصير إنه محاضر في الجامعة رغم 100 شكوى عليه وبالآخر هو لازال في الجامعة، أو مدير جمعية إحنا بتصلنا شكاوى ولأنه مش قادرين نتقدم، لأنه إحنا بنتقدم حسب المشتكي إنه نصل للشرطة أو نصل لا لا لا لا لا لمكان آخر مع التوجه. ممكن يكون مدير جمعية في عالم المجتمع المدني صار له 20 سنة بنسمع شكاوى وبعده لازال قائم. فالحملة كانت بتخاطب هاي المرة انه اعتزل من ناحية، من ناحية تانية احنا بنعرف انه في تواطؤ كمان مرات، يعني شخص ممكن يكون معروف في عليه شكاوى او معروف، ولكن الاعلام بيكمل يطبع معاه، المجتمع بيكمل يطبع معاه وبيعطيه مساحات، وهذا إشي جدا مؤلم. لأن أنا بالنسبة إلي لما شخص بتصل عليه شكوى وفي كمان شكوى وفي كمان شكوى، في هون إشي، في هون إشي عم بصير. ما بنفع نقول أوكي لا، في يعني نسكر أذنينا عن طيب عن هاي الشكاوى.
0: ولذلك اسمح لي في هذا السؤال بالأمس لربما الفقرة الجديدة أو المختلفة أو التي حملت معها تجديد في البيان الذي أصدرتموه، ولأننا كنا قد استمعنا أيضا إلى بيان ورد جعفر فرح سابقا، هو قال يعني هناك حالة واحدة نشرت في عام 2019 كانت في عام 2011، ولذلك يعني لربما قضية واحدة وهي يعني حتى لا ترقى أو أمر من هذا القبيل. ولكن ما قلتموه بالأمس وهو الجديد بأنه يوجد أكثر من حالة، يوجد أكثر من شهادة، ومؤخرا وصلت شهادات جديدة. هنا يعني الموضوع يتحول ليس إلى قضية فردية وليس إلى 2019، هذا هو التجديد في البيان الذي جاء بالأمس. نريد أن تشرح لنا هذا الأمر.
2: أوكي. أول شيء ب 2019 إحنا نشرنا عن توجهين أو يعني أول شهادتين، يعني هم عن جعفر فرح، وطبعا كملت توصل توجهات. آخر توجه كان بال 2021 وبعدها كملت توصل بالفترة الأخيرة، كمان كملت توصل توجهات. إحنا بنقدر نحكي عن توجهات موثقة عنا مفحوصة. لما نقول مفحوصة هذا بقول إنه بنقعد مع المتوجهة، المحامية، محامية الثوار بتفحص التوجهات، بنسمعها أكثر من مرة. ولما نساء تنتين بقرروا إنه ينشروا شهاداتهم، أنا بوجه لهم تحية كبيرة من هون. هن ساعدوا كل مجتمعنا بأنه يتعامل اليوم مع قضايا التحرشات والاعتداءات الجنسية بشكل أفضل ونحطه على الطاولة. أنا بقدر أقول أنه موضوع

0: التحرشات والاعتداءات الجنسية وهي القضية هي مش قضية ممتع التداول فيها أو الحكي عنها. الجمعيات اللي أثرناها عمليا نعتبر كأن قاتلات للبهجة حقيقة. هذا مش موضوع هوين وممكن يسبب كثير حرج وكثير إنكار لأنه هذا الواقع. طيب. هذا
1: لم يأت يعني عينا
0: مش شيء هوين نتعامل معه.
1: دعينا نطرح
0: مجبرات
1: صحيح
0: دعينا والتزمات تجاه مجتمعنا وبناتنا وولادنا إنه نحطه على الطاولة بهذا الشكل لأنه فيش حدا اليوم مفروض يكون يعني غير مسائل. لا
1: بدون أدنى شك. لذلك تماما نريد أن نسألك يعني بالصورة العامة وتحديدا بما يتعلق في المرشح الثاني في الجبهة جعفر فرح والرابع في المشتركة، نتحدث هنا عن عدد لا بأس به يعني من الشكاوى كما تذكرين الموثقة، ليس فقط من العام 2019 وإنما كمان يعني جزء منها على الأقل تفحصونها تتحققون منها مؤخرا. لذلك لابد من سؤالكم يعني كما يسأل طرف آخر في هذا السياق للإنصاف، يعني هناك من قد يدعي بأنكم تقومون بمحاكمة ميدانية لجعفر فرح، وقد يسأل سائل لماذا لا تتابعون إذن هذه الدعاوى في المسار المعتمد المقبول عبر أروقة المحاكم؟ أليس أجدر أكثر إنصافا؟ كيف تردون على هذا الإدعاء لمياء؟
0: يعني ما فيش عنا ولا أي مشكلة إذا أي مشتكي بتقرر تروح لمحكمة، وبتمنى إنه يروحوا لمحكمة كثير منيح. إحنا مش محكمة، إحنا بس عم بنقول إنه هاي الشكاوى اللي تقدمت عنا احنا بنرافق المشتكيات وبنشوف تأثير الاعتداء عليهن. وما بدي أبدأ هذا الصباح بالمقولات أو بالمشاعر اللي بتطلع وهن يقدموا الشكاوى. هذا يعني أنا بقدر أوصف بعض الأحيان أشبه بفيلم رعب، الخوف كمان يعني ردود الفعل اللي كانت على هاي الحملة عنيفة بشكل كتير كبير، اللي يعني كمية الخوف والترهيب اللي شعرن فيها بعد التواصل معاهن لا يصدق. كيف اللي بدهن يتوجهوا؟ أول إشي لما في ثقافة بتذنيب الإنسان اللي بتقدم شكوى كل الوقت تشكيك والهجم اللي صارت سببت حزن كثير. أنا استقبلت اتصالات من نساء اللي قالوا لازم نفتح بيت عزا على بهذا المجتمع، نفتح بيت عزا لأنه مس فينا، مس بنساء كثير وكمان رجال على فكرة، يعني إنه هذا الوضع والهجمة اللي صارت هي هجمة اللي يعني أنا بشعوري كان أشبه بأنه إحنا بنحط سكاكين لحالنا بجسمنا.
2: ولكن سيدنا يعني مفهوم، ولكن اسمحي لي في هذا الجانب في ذات السياق كما سألت سناء، الادعاء المركزي الأبرز لربما الذي نسمعه في داخل الجبهة والذي نسمعه عندما نتحدث مع جعفر فرح، والآن أنا أريد أن أبعد النقاش عن هذه القضية، أريد أن أسألك بشكل عام لأنه ليس في كل يوم يتاح لنا أن نتحدث كذلك في هذه المواضيع وأن يتاح للجمهور أن يسمع كذلك هذه المواضيع. ما هي المعايير المعتمدة ليس فقط لدينا، ليس فقط في الدولة، في أي مكان في العالم، في حال كان هناك شبهات كهذه وشهادات كهذه، ما هو المسار المعتمد لمحاسبة شخصية من هذا النوع؟ لأن يعني جعفر فرح في حواره مع راديو الناس قال أنا لا تعد يعني تقوم بإعدامي على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تقوم بتصفيتي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأنا مستعد لأي مسار عادل، أنا مستعد للمسار القانوني، أنا مستعد أن وتوجهت للنساء ضد العنف والسوار لكي يعرض علي كل ذلك، وأنا مستعد لأي مسار. ما المعايير المعتمدة لإقرار عدالة في هذا النوع ليس فقط عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟
0: أول شيء ب 2019 إحنا توجهنا لمركز مساواة وهني كان مفروض هني يبادروا لفحص الشكاوى، كان ممكن إنه هني يبادروا لفحص الشكاوى وكان ممكن نتعاون معهم.
1: فقط للتوضيح مركز مساواة توجهتم لإدارة جمعية مساواة التي يديرها جعفر فرح.
0: بالضبط توجهنا لإدارة مركز مساواة ولم يتم التعامل أبدا مع الرسالة اللي بعثناها وكمان الإيميل اللي بعثناه المرفق.

0: على مدار السنين هاي طبعا جعفر فرح طلع بيان وقتها جدا جدا يعني فيه تخوين وعنف، وحتى الآن يعني هو لم يتوجه أبدا للسوار، ممكن توجه لمحامية السوار، ولكن أنا نفسي ولا مرة توجه لي، وحتى لو
1: لم تتلقي أي توجه من جعفر فرح كل هذه السنوات.
0: لم أتلقى أي توجه. الآن بالنسبة للمسارات العادلة، طبعا واجب الهيئات، واجب المؤسسات إنها تبني عندها آليات لفحص شكاوى من هذا النوع. وأنا هون بناشد كل المجتمع وكل المؤسسات، لما إحنا ببعض الأحيان بنتعامل مع مسؤولات عن التحرشات الجنسية في المؤسسات وبالمنظمات، في بعض الأحيان يعني الإنسان اللي مسؤول عن استقبال الشكاوى هي نفسها بتعرفش إنه هي مسؤولة عن استقبال الشكاوى، والموظفين والموظفات بيعرفوش إنه في إنسان معين لهذا الأمر. المجتمع لازم يبلش يفكر كيف عن جد يأخذ أمور التحرشات والاعتداءات الجنسية
1: مفهوم، ولكن لم عينيا بما يقوله جعفر فرح في هذا الادعاء بأنه مستعد لأي مسار، مستعد لأي توجه قانوني. ما هي المعايير التي يجب أن توضع؟ لأنه في نهاية المطاف هناك من يعني يقول بأنه مش كل ما ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو الذي يجب أن يعني يحكم في نهاية المطاف على الأشخاص.
0: أي هيئة ممكن تبنى وتقام، إحنا من السوار مستعدات نتعاون معاها ونقدم الشكاوى اللي موجودة عنا حسب المحدوديات اللي موجودة عنا بعدم كشف هوية إنساني ما بدها تكشف هويتها، ولكن اللي تم كشف هويتهن ممكن إنه نقدم كل الشكاوى، بالإضافة لا شو طلع بالبيان، إحنا مستعدات إنه نتعاون مع أي هيئة تقام بهذا الشكل.
2: لمياء، نحن نعرف طبعا عند الحديث عن مسألة التحرشات الجنسية هناك الكثير من الإثمان، يعني مجرد امرأة تأتي وتقدم شهادتها إن كان بشكل مستعار أو بشكل باسمها الكامل، يعني نعرف إنه هناك إثمان على أكثر من مستوى، مستوى الشخصي ومستوى العائلي والأسري والمجتمعي وما إلى ذلك من أمور. وبالرغم ذلك اسمح لنا، لأن هناك الكثير من الأسئلة التي تعرض من الجانب الآخر والتي لابد من الحديث عنها من أجل سماع ردكم موقفكم. نحن في فترة حساسة جدا كما يعرف الجميع، عشية الانتخابات على بعد أقل من شهرين الانتخابات، هناك من يعني يشكك أنه بمسألة توقيت إطلاق هذه الحملة، أنت طبعا أجبتي عن هذا الجانب، وبالرغم من ذلك نريد أن نسألك عما تطلبون به فعليا في ظل الظروف الموجودة الآن. نتحدث هنا عن بعض الأشخاص الذين يقولون هذا التوقيت من شأنه أن يضر بفرص المشتركة الثلاثية فعليا الأحزاب العربية وإسقاط الحكومة الحالية، أمر الذي يجمع عليه الكثيرين في المجتمع العربي وضرورته، لأن الجبهة تركت بفعليا القرار، قرار الاستقالة لجعفر فرح، وجعفر فرح حاليا على الأقل لازال متمسك برفضه لهذه الاستقالة. كيف تردون على هذا الإدعاء؟ ما الذي تطالبون في به فعليا في هذه؟
1: وهل هذا معيار أصلا؟ يعني هل أنتم كجمعيات نسوية هل يجب أن يكون من ضمن المعايير؟ يعني المصلحة العامة، الإسقاط الحكومة، أمور، هل هذا أمر يعني يجب أن تلتفتوا إليه عندما نتعامل مع قضايا من هذا؟
0: يعني مش عارفة إيش بدي أجاوب هون، لأنه يعني مجتمعنا بهمنا، قضايا مجتمعنا بتهمنا، لكن أنا مش لازم أحط قدام الآن بن كبير عشان ما أطرح قضية كثير مهمة واللي هي بلب النضال النسوي على مدى أكثر من 40 سنة بهاي البلاد. الجمعيات النسوية اشتغلت على قضايا التحرشات الجنسية من البداية، وأقيمت لهاي الأهداف مراكز المساعدة. من فضلكم يعني مهم جدا إنه هاي القضايا يعني تكون بسلم أولوياتنا كمان كمجتمع.
1: طبعاً.
0: أنا مش متأكدة إنه يعني رح تقام حكومة إسا رح تنصفنا إحنا كفلسطينيات وفلسطينيين ومش عارفة شو.
2: السؤال ربما يكون أكثر تحديدا، هل من رسالة توجهونها على سبيل المثال للأحزاب العربية، للجبهة في هذا السياق، يعني تسوية معينة ترون بها من شأنها أن تكون كافية للمشتكيات بهذا السياق، وأن تكون يعني تأخذ عن الاعتبار الوضعية السياسية العامة، أم أنتم لا تدخلوا يعني لهذا السجال أو هذا النقاش؟
0: لا أبدا هاي مش وظيفتي ولا وظيفتنا كمؤسسات نسوية، إنه إحنا قدمنا اللي بنقدر عليه، أعطينا المعلومات اللي موجودة عندنا.

0: لنا قدر المستطاع. أنا مش وظيفتي أقول لهم كيف تتصرفوا، وأنا بفكر أنه كان في عندهم معلومات من قبل ما إحنا نتوجه لإلهم بعد ما تم اختياره للمقعد الثاني، كان ممكن يتصرفوا قبل. ومع ذلك إحنا ما بنقدر يعني ما بنعمل ما بناخذ قرار عن حزب، هن بيقدروا بعد في امامهم مجال ياخذوا قرارات اخرى. واذا يعني من هون بقول كل الاحزاب وكل المؤسسات مهم تشتغل على انها تاخذ قضايا التحرشات وتصغيلها. وكمان يعني من هون للناس اللي بفكروا انه في حدا فوق المساءلة، بالاخر بالاخر بالاخر اليوم في جيل رغم كل الخوف من الاثمان اللي رح ندفعها، بس كل يوم احنا بنشوف انه في صبايا في شباب اللي بيقدموا شكاوى بالجمعية وبالجمعيات النسوية ومن خلال مراكز المساعدة على أصحاب نفوذ، والخوف شوي شوي رح يبلش يعني يتلاشى شوي شوي رغم كل جو الترهيب اللي موجود. وأنا من هنا بالذات بدي أقدم تحية لمتطوعات خطوط المساعدة، كمان في النساء ضد العنف وكمان في السوار، لأنه هن اللي بسمعوا هن اللي بصغوا وشغلنا يعني هالقد بتطلب منا جهد نفسي وإصغاء ودعم. ومهم أقول من ناحية ثانية إنه ولا أي شكوى بتم التعامل معها باستخفاف إلا بندرسها وبنسمع وبنصغي وبندعم. ومن هون بدي أقول لك كل إنساني بتشوف وكل إنسان وكل إنسان بشوفوا إنه بدهن يحكوا وبدهن يكسروا حاجز الصمت، توجهوا واحكوا، وفي خطوط مساعدة ورح يضل في لإلكوا أذان صاغي دائما. وهذا جدا جدا جدا مهم عشان هاي الحملة اللي صارت والترهيب اللي صار من حواليها ممكن يخلي نساء إنه لا ما بدنا نحكي، احكوا
1: وإيه كسر حاجز الصمت. لميانا عامني مديرة جمعية السوار حركة نسوية عربية، نريد أن نشكرك. نتفهم طبعا يعني حساسية الظرف والموقف، وليس من المفهوم ضمنا أن تتحدث إلينا بهذه المكاشفة بهذه الصراحة. نشكرك جزيل الشكر ونقدر ونثمن ذلك. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك لمياء، ونحيي طبعا جهودكم بشكل عام يعني في هذا الجانب المتعلق بكل مسألة العنف الجنسي بشكل عام في المجتمع العربي. شكرا جزيلا لك لميانا عامني. شكرا لك.
0: شكرا.
1: طيب هناك الكثير ما يقال سناء، ولكن الوقت دهمنا ويجب أن نخرج إلى فاصل، فاصل قصير ونواصل هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
5: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
6: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
7: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
8: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: أجهزة طبية
1: وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: مع كل صباح جديد نحضر الزوادة الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
8: الله يحملك إياه، صار شاب،
9: خلي لك أولادك. طبعا صار زلم وبرتكن عليه،
8: فيش أحلى منه. تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
2: إلى الشؤون الانتخابية الآن، دعت لجنة الوفاق الوطني القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى وقف التراشق والتجريح خلال الحملة الانتخابية والعمل على منافسة مسؤولة، معلنة إعداد ميثاق شرف انتخابي يتضمن الامتناع عن التشهير والاتهامات غير الموثقة والتحريض. وكشفت اللجنة أن القائمتين وافقتا على توقيع اتفاقية فائض أصوات بعد تقديم القوائم رسميا، وهو طبعا الأسبوع المقبل، بهدف منع هدر الأصوات وتعزيز التمثيل العربي في الكنيست. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا رئيس لجنة الوفاق الوطني أستاذ محمد علي طه. صباح الخير أستاذ محمد.
3: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
2: أهلا بك أستاذ محمد. يعني بالأمس أصدرتم بيانكم واتفقتم فعليا، أو اتفقت القائمتين المشتركة الثلاثية والموحدة على توقيع اتفاق فائض أصوات عقب تقديم القوائم الانتخابية بشكل رسمي الأسبوع المقبل، وحصلتم على الموافقة المبدئية طبعا من طرفهم. يبقى السؤال الآن بصدد ميثاق الشرف ووقف حالة التراشق والتجاذبات السياسية التي بدأنا نراها إلى حد ما تحتدم في الأيام الأخيرة، هل وردكم أي رد بهذا الخصوص؟
3: أولا أود أن أؤكد أنه إحنا عندما أنجزنا تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية كان هذا الإنجاز إنجازا هاما، لأنه لن تحرق أصوات هذه المرة ولن تفشل أي قائمة في اجتياز نسبة الحسم وتنتضيع قوة لنا كما حدث في مرات سابقة. هذا الإنجاز قابله شعبنا بترحاب كبير، ولاحظنا أيضا أن نسبة المشاركة في الانتخابات بدأت ترتفع، بينما كانت في سنوات في مرات سابقة يتحدثون عن 50 و55%، الآن يتحدثون عن نسبة تفوق 60%، وربما نعمل أن نصل إلى 70%. أيضا ما يحدث الآن من تراشق في الكلمات والكتابات بين مؤيدي القائمة

0: الحسين هو شيء مقلق جدا وشيء مؤسف جدا وأقلقنا كثيرا. التراشق الكلامي قد يؤدي إلى عنف وإلى عنف جسدي أيضا، هذا شيء. وأيضا بنفس الوقت هو يجعل يؤثر على بعض الناخبين ألا يتوجهوا إلى صندوق الاقتراع. هذا التراشق الكلامي السيء والبذيء هو مفيد لليمين الإسرائيلي المتطرف، يفيد لبني كبير ولنتنياهو ولسموتريتش ولفيجلين وهؤلاء الناس الذين يعملون ضدنا. تصوري يا أختي أنه في هذا اليوم نسمع خبرا مقلقا، 3 قتلى في الناصرة،
1: صحيح،
0: وقتلان في المغير في الضفة الغربية، وما يحدث في قطاع غزة، وما يحدث ومن ما يتوعدون لمجتمعنا، التخطيطات من أجل زيادة العنف أيضا. فكيف هل نحن سنعمل من أجل أن نلغي ذلك أم أن نحن نتجاوب مع هذه القوى؟ علينا أن يكون نقاشنا نقاشا حضاريا، نقاشا مؤدبا، نقاشا أخلاقيا. التعددية مهمة جدا، والمنافسة الانتخابية مهمة جدا، وهي شيء ديمقراطي وحضاري، ولكن بدون تجريح، بدون مناكفات. الذي يجرح هو الضعيف، الذي يكتب كلمات سيئة يدل على ضعفه، وأنه لا توجد عنده حجة للإقناع فيستعمل كلمات بذيئة. نحن هذا يقلقنا كثيرا، وهذا الأمر هو الذي دعانا أن نصدر هذا البيان.
2: طيب.
0: نحن اتصلنا مع
2: بالضبط، نعم. لأن الوقت دهمنا، يعني باقتضاب لو سمحت ب
0: يا خي أنت أقول لك
2: لا تفضل، ولكن هل تجاوبت الأحزاب معكم بعد هذا التوجه؟
0: نعم، التجاوب كامل. الأول، جميع الأحزاب أكدت لنا أنها تريد ميثاق شرف وأنها توافق على ميثاق شرف. ونحن الآن الدكتور البروفيسور مصطفى كبهة يعد هذا الميثاق كي نعرضه على الأحزاب، ونحو جميع الأحزاب أيضا وافقت على أن يكون هناك اتفاقية فائض أصوات. فائض الأصوات سوف تعلن ونقيم لها مهرجان لإعلانها بعد تقديم القوائم، هذا الطبيعي في شهر 10، ولكن نحن سوف نعمل هذا الاتفاق قبل شهر 10 من أجل تنقية الأوضاع الأجواء، ومن أجل أن تكون علاقات حسنة بين المؤيدين وبين جميع الكوادر. ما يهمنا الآن هو أن يكون سباق انتخابي، لا أريد أن أقول معركة، سباق انتخابي حضاري، به نقاش سياسي، نقاش فكري، به نحن نختلف ولكن لا نتعادى، لا نحول خلاف إلى عداء. إحنا شعب واحد، أبناء مدينة واحدة، أبناء قرية واحدة، همنا واحد، قضايانا واحدة، وممنوع أن نتحول إلى معادين وأن نستعمل كلمات غير لائقة، كلمات غير أخلاقية، اتهامات كاذبة. ممنوع أن يحدث هذا بيننا.
1: نحن طبعا نشكرك جزيل الشكر على هذه التوصيات، ونضم صوتنا إلى صوتك أستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك،
0: وشكرا لكم على هذه المقدمة.
2: شكرا لك. طبعا ننوه في ختام هذا النهار سناء بأنه في أعقاب هذا اللقاء الذي أجريناه مع مديرة جمعية السوار حركة نسوية عربية السيدة لمياء نعامني، كل طرف يشعر بأن لديه أو يعني تم التطرق له ويريد أن يرد على ما ورد في هذه المقابلة، باب الرد مفتوح دائما في راديو الناس. بإذن الله إلى ختام هذا النهار، الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميساء عصاف، في التصوير والإخراج والديجيتال علي النصار، جواد العمري وعلى حسن. كل الشكر لك
1: وكذلك السنة. لك محمد، وشكرا لكم وإلى اللقاء.

0: بروستيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات

0: روضات الأطفال والروضات اليومية. وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: خد حبه فصفصها، كل اللب كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدي.
6: الزواد عليكم والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
10: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
9: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
10: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل بـ 30% من شخص بالغ.
11: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
13: الشنطة
14: موجودة،
13: المقلمة
14: موجودة،
13: المي
14: موجودة،
13: الزوادة
14: فيها عمك؟
13: أكيد فيها عمك.
14: هيك تمام، لأني بحبها.
15: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
14: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
16: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
17: تستمعون إلى راديو الناس.
18: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
19: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: الناصرة تحت وطأة الجريمة، 3 قتلى بإطلاق نار في جريمتين منفصلتين. وبعد توقف التعليم بسبب المياه، مدارس النقب تستعد لاستئناف الدوام. فقط 16% يستخدمون المواصلات العامة والسيارات الخاصة في الصدارة. كل هذا وأكثر خلال ساعتين من الأخبار ومن مداخلات لمراسلينا بكل ما يتعلق بالحاصل، وخاصة ما حصل أمس في مدينة البشارة في مدينة الناصرة وعودة الجريمة بعد هدوء نسبي. هناك من يقول كان هناك هدوء نسبي في الناصرة وفي بقية البلدات العربية. صباحكم خير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار مع راديو الناس، ونكون معكم كما ذكرنا حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. بداية نريد أن نذهب إلى جولة إخبارية مع الزميلة رجاء كنعني. رجاء، من الواضح أنه يتسيد الموقف ما حصل في مدينة الناصرة أمس.
2: صباح الخير فرات، لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني الجريمة تتصدر العناوين من جديد، يعني يوم أمس 3 قتلى خلال أقل من ساعتين. أقل من ساعتين 3 قتلى في مدينة الناصرة،
1: ونساش كمان إصابة بالريني،
2: وإصابة بالريني إصابة خطيرة كمان جرى إطلاق نار. بعد فعلا زي ما أنت ذكرت وحكيت، نوعا ما هدوء نسبي كان بهاي البلدات بالفترة الأخيرة، تعود من جديد للأسف. يعني بعد ما احتفلنا هيك بافتتاح السنة الدراسية وكان أجواء شوي فرح
1: جميل.
2: بس جميل فعلا، وفرح ونوع من الاستقرار ومن غير إضرابات ومن غير هيك شيء نغص على المجتمع العربي. الجريمة تعود من جديد يعني تدخلنا في هذه الدوامة.
1: رجاء، بدنا نقول لمجتمعنا كيف الحال، وانت ببرنامجك كيف الحال بتجيبي قضايا، وقضايا جدا مهمة، ورح دائما نسلط الضوء عليه عشان نطلع مجتمعنا من هاي البقعة.
2: أكيد طبعا، بالطبع دائما. نعم. وأبدا، لأنه طبعا مجتمعنا في خير. شهدت مدينة الناصرة مساء أمس جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال أقل من ساعتين، أسفرتا عن مقتل 3 أشخاص، فيما لم تعلن الشرطة اعتقال مشتبهين. وقتل نور نفافعة البالغ 32 عاما ونور حلوة البالغ 20 عاما بإطلاق نار أثناء وجودهما داخل مركبة، فيما قتل الشاب مصطفى بدر البالغ نحو 25 عاما في جريمة ارتكبت بعد أقل من ساعتين من الجريمة المزدوجة. بذلك ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 171 قتيلا منذ مطلع العام. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية عرب الشبلي مساء أمس، نقل على إثرها إلى مستشفى هعيمك في العفولي. في وقت لاحق فجر اليوم أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية الريني. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن اللجنة توجهت للقائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة ودعتهما إلى ضبط الخطاب السياسي وتجنب التجريح وتبادل الاتهامات. وفي حديث لراديو الناس قال طه أن اللجنة بصدد صياغة ميثاق الشرف، وأن الأطراف وافقت على التوقيع على اتفاق فائض الأصوات بينها يضمن عدم هدر الأصوات ويعزز التمثيل العربي في الكنيسة.
3: ما يحدث الآن من تراشق في الكلمات والكتابات بين مؤيدي القائمتين هو شيء مقلق جدا، قد يؤدي إلى عنف وإلى عنف جسدي أيضا، وأيضا بنفس الوقت هو يؤثر على بعض الناخبين ألا يتوجهوا إلى صندوق الاقتراع. جميع الأحزاب أكدت لنا أنها تريد ميثاق شرف وأنها توافق على ميثاق شرف.

0: وجميع الأحزاب أيضا وافقت على أن يكون هناك اتفاقية فائض أصوات. فائض الأصوات سوف تعلن ونقيم لها مهرجان لإعلانها بعد تقديم القوائم، هذا الطبيعي في شهر 10، ولكن نحن سوف نعمل هذا الاتفاق قبل شهر 10 من أجل تنقية الأوضاع الأجواء ومن أجل أن تكون علاقات حسنة بين المؤيدين وبين جميع الكوادر.
1: قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص ميزانية بقيمة 6,750,000,000 شيكل لتوسيع مشروع درع الشمال ليشمل تحصين البلدات الواقعة على مسافة تصل إلى 9 كيلومترات من الحدود مع لبنان. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس الجيش المحلي شريف نجم إن تطبيق الخطة في البلدات العربية يواجه مشاكل وصعوبات كبيرة.
2: من 2018 لتحسين الشمال، بس احنا بنعرف بياخذوا قرارات وفيش تنفيذ ذات. يعني احنا كنا من 0 ل 5 القرار اللي قبل كان شملنا، هذا القرار اجى تيشمل قرى اللي هي بين 5 ل 9 كيلومتر. تكبير المبلغ طبعا عشان نقدر نبني الملجأ، كان بالاول على 132,000، اليوم صار 182,000. طبعا في ناس اللي هي عندها صعوبه تفوت على كل قصه الديجيتال، فاحنا قلنا بروجكتور عندنا بالمجلس وعم نجرب نعمل اكثر من لقاء عشان نقدر نساعد انه الشيء يكون قيد التنفيذ. بشكل عام هي أكثر للبيوت. بالجيش إحنا بلشنا مباشر فيها، عندنا صار حوالي 100 طلب اللي منهم 60% صار قيد التنفيذ وفي منهم اللي خلف. طبعا في كتير عوائق اللي منها من ناحية خرائط وتقدر تطلعي ببيوت قديمة اللي هي أهم، إذا الملكية تكفي يكون واحد من الإخوة موجود بدوش يمضيف هناك مشكلة. سقف صغيرة من البيت اللي فايت فيها شارع، إحنا بنعرف هاي المشاكل موجودة بالقرى الغربية، وهون كمان بصير عندنا مشاكل. شوي شوي إحنا عم نحصر هاي المشاكل، نقدمها وناخد عليها قرارات وغراءات شعر.
1: قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة مالية حادة أدت إلى تعطيل عدة كتائب دبابات بسبب نقص قطع الغيار وسط تحذيرات من احتمال إغلاق عدة خطوط لإنتاج الأسلحة. ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري أن ديون الجيش للصناعات الدفاعية تتجاوز 15 مليار شيكل، وأن نقص الميزانيات يحد من قدراته العملياتية في الضفة الغربية وغزة ولبنان والاستعداد لمواجهة إيران. قتل الجيش الإسرائيلي الفتيين عمر محمد نعسان وخليل أبو عليا وكلاهما في 16 من العمر في بلدة المغير شرقية رام الله مساء أمس، وذلك في أعقاب هجوم للمستوطنين على البلدة أسفر عن إصابات لفلسطينيين بينها إصابتان خطيرتان. من جانبه قال الجيش إن الحادثة وقع خلال مواجهات اندلعت أثناء دخول قواته إلى القرية، مدعيا أن فلسطينيين رشقوا القوات بالحجارة وأن جنوده أطلقوا النار لإزالة ما وصفه بالتهديد. في السياق نقل موقع ولا عن مصادر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليماته برفعة حالة التأهب في الضفة الغربية ووضع فرقة عسكرية إضافية على أهبة الاستعداد وسط مخاوف من تصعيد أمني واتساع اعتداءات المستوطنين. وبحسب مصدر أمني سترفع القوات العاملة في الضفة الغربية إلى 16 كتيبة خلال نحو أسبوعين. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد في قوات النخبة التابعة لحماس في غارة استهدفت منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وبأن قواته دمرت منذ بدء وقف إطلاق النار أكثر من 26 كيلومترا من الأنفاق شرق الخط الأصفر. من جانبها قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 8 فلسطينيين فيما أصيب 31 آخرون يوم أمس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت الكثير خلال ضرباتها الأخيرة في إيران، معتبرا أن الحرب تهدف إلى مساعدة الشرق الأوسط وإسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن بلاده باتت تسيطر على مضيق هرمز وأن حركة ناقلات النفط مستمرة، مشيرا إلى أن العمليات ضد إيران لن تستمر طويلا مع استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات إضافية إذا قررت ذلك. من المتوقع أن تصادق المستشارة القضائية للحكومة على خفض ضريبة المحروقات بما يتيح خفض سعر البنزين بنحو 50 أغورا للتر حتى نهاية تشرين الأول. وتأتي الخطوة بعد ارتفاع سعر لتر البنزين من 6 شواقل و85 أغورا في كانون الثاني إلى 8 شواقل و25 أغورا في أيلول في ظل الحرب مع إيران. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من دخول مياه ثمانية أنهار ومواقع طبيعية في شمال البلاد بعد رصد مستويات مرتفعة من التلوث البكتيري، ويشمل التحذير البنياس والحصباني ومقاطع من نهر الأردن، إضافة إلى بركة المشوشيم وجلافون والجلابون عفوا وبركة الخروب في تسالمون، فيما لم يحدد حتى الآن مصدر معروف للتلوث. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحارا مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة. ختام النشرة، أما الآن فاصل، ومن بعدها يواصل معكم الزميل فرات نصار في برنامج غرفة الأخبار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
4: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا قليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا قليل، هندسيون وأكثر بكثير.
8: نحن طبخين يوم أتم ثقلين كاريرا.
9: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
10: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
12: غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: الناصرة تحت وطأة الجريمة، 3 قتلى بإطلاق نار في جريمتين منفصلتين. وبعد توقف التعليم بسبب المياه، مدارس بالنقب تستعد لاستئناف الدوام. وبالفعل نريد أن نذهب إلى ما شهدته مدينة الناصرة أمس ليلة دامية بعد مقتل 3 أشخاص في جريمتين منفصلتين. حول هذه التطورات في المدينة وفي البلدات العربية وفي المجتمع العربي ينضم إلينا الزميل بدة فرحات. أهلا بدة.
1: أهلا فرات، صباح الخير لك ولجميل المستمعين.
0: نتحدث عن جريمتين منفصلتين وعن 3 ضحايا، عن 3 أشخاص، 3 شبان.
1: نعم بالفعل، يعني فرات، بعد هدوء في المجتمع العربي العنف الجريمة والضحايا، ولكن يوم أمس في مدينة الناصرة هذه المدينة يعني شهدت جريمتين منفصلتين. الجريمة الأولى كانت جريمة مزدوجة بعد اعتراض طريق الشابين نور نفافعة ونور حلي وهما داخل المركبة، وتم إطلاق وابل من الرصاص عليهما. ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان جميع محاولات إنقاذ حياتهما باءت بالفشل، ليعلن عن وفاتهما على الفور متأثرا بجراحهما البالغة. بدورة الشرطة وصلت إلى المكان وبشرت التحقيق في ملابسات هذه الجريمة المزدوجة، وحتى الآن يعني لا يوجد تفاصيل أو معلومات ما هي الخلفية، والشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه في هذه الجريمة. وبعد أقل من ساعتين فرات، جريمة أخرى في مدينة الناصرة حيث تعرض الشاب مصطفى بدرة لإطلاق النار أمام المنزل وإصابته بإصابات بالغة الخطورة، وأيضا تم إعلان الوفاة على الفور. وأيضا كذلك يعني الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات وتحقق أيضا إذا الجريمتين مرتبطان ببعضهما البعض فرات. حتى الآن يعني لا يوجد معلومات، حيث شهدت مدينة الناصرة حالة من التوتر ليلة أمس. نتحدث عن 3 شبان خلال أقل من ساعتين. وأيضا قبل قليل يعني لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة ابن عامر الجماهيرية في حي الفخورة أصدرت بيان، وأعلنت من خلال هذا البيان بأنه سيتم تصريح الطلاب عند الساعة 10 صباحا هذا اليوم بسبب الأوضاع المتوترة في مدينة الناصرة. للأسف فرات يعني نتحدث عن 171 جريمة قتل منذ بداية هذا العام في المجتمع العربي.
0: نعم بدأ بالفعل هذه الجرائم تعود من جديد إلى مدينة الناصرة، إلى الواجهة، إلى البلدات العربية. ووزير التيك توك، وزير المسؤول عن الجرائم في المجتمع العربي، مشغول بأمور أخرى، مشغول بمخطط الترانسفير للأهل في قطاع غزة. نشكرك مبدا فرحات على هذه المداخلة. نتحدث عن 3 أشخاص، عن 3 شبان، 3 ضحايا للجرائم، للعنف، لإطلاق النار وللحاصل في هذه البلاد وفي البلدات العربية. نذهب إلى تطبيق ناس وأبرز العناوين هناك في التطبيق حتى هذه اللحظة. ويتسيد الموقف هذا المشهد، 3 قتلى في الناصرة، 3 ضحايا، 4 إصابات إثر تدهور مركبة قرب معليا، طفل ورجل بحالة خطيرة. وطبعا ترامب يقول نحن نستعد لضرب إيران مجددا في أي وقت. هذا تطبيق ناس، يمكن أيضا استماع لنا من خلال التطبيق. نذهب الآن ونستمر بالخوض في ملف الجريمة والعنف. المحامية راوية حندقلو، مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، تنضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: أهلا بك فرات.
0: كان هدوء، بدي أسميه هدوء نسبي، والآن تعود الجريمة وترفع برأسها.
2: يعني دعني أقول فرات أنه كان هدوء قد يكون شكلي نوعا ما، لأنه نحن كمجتمع لا نعد فقط الضحايا بشكل يومي. كان هناك في إطلاق نار، في ناس مهددة، في ناس تعيش يعني تحت ابتزاز الجريمة المنظمة، حتى لما كان قلت نسبة عدد القتلى. لذلك لم يكن هناك هدوء

0: حقيقي كان هناك هدوء شكلي اللي سوق على أنه نجاح لإدخال الشباب جزء من الروايات في مجتمعنا. من الجدير بالذكر نحكي هون أنه وهي يمكن هيك المفارقة أنه نتحدث عن نجاح الشباب في تغيير هذا الواقع بعد قرار حكومي اللي إحنا كنا كمجتمع معترضين عليه. ومهم هنا هاي فرصة ننوه للجمهور ونقول أنه بعد هذا القرار كان هناك نص على تعديل قانون ويعني تجنيد وإعطاء ميزانيات للشباك، وكل هذا لم يحدث. إذن فبالتالي يعني هاي الهدوء الشكل اللي كان في عليه نوع من الاحتفالات هو لم يمت أولا بالأسباب تبعته ليش هو موجود. هناك روايات مختلفة عن هذا الهدوء اللي ما بنعرفه، وأنا يعني أعترض أصلا على استعمال كلمة هدوء. لكن مهم نحكي أنه مجتمعنا ما زال ينزف بكل يوم، شعور الخوف يرافق الجميع، ونتمنى إن شاء الله نوصل لهاي المرحلة نقول إنه إحنا عايشين تحت هدوء نسبي، لكن هذا يعني تجميل للواقع اللي بعيشه مجتمعنا.
1: لا يمكن محاسبة أحد، لا يمكن محاسبة من قام بالتقصير، من قام بعدم القيام أو من لم يقم بواجبه، من ضباط شرطة، من المسؤول على الشرطة في إسرائيل.
0: يعني واضح لنا جميعا أظن فرات إنه نحن يعني هاي الحكومة كرست أو استثمرت بموضوع الجريمة يعني للمس بالمجتمع العربي، وليس فقط يعني جميعا نوجه اتهام أصبع الاتهام إلى الشرطة، ولكن نتحدث عن يعني فشل شمولي لهذه الحكومة، أو يعني لما بستعمل كلمة فشل فيها ببين النوع من السذاجة، لأنه بدأتها بكلمة كرست. يعني هذه الحكومة كان لها توجه معين اتجاه المواطنين العرب بالتحريض باستعمال الجريمة والعنف لتفكيك المجتمع العربي والسيطرة عليه. ويعني نعلم جميعا بشكل عام ليس فقط تجاه المواطنين العرب كيف يقوم بن غفير بتسييس جهاز الشرطة وتسييسه، ولكن نعم يجب المحاسبة. وأظن أن محاسبتنا فرات بغض النظر عن الاختلافات اللي بيناتنا هي بتغيير وجه هذه الحكومة، ويعني أن نكون حاضرين بخطنا السياسي لقضية التعامل مع قضية الجريمة والعنف. لا يكفي فقط أن نكون نريد حلول لقضية الجريمة والعنف والواقع الدموي، علينا أن نكون واضحين بتعاملنا ومطالبنا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا اتجاه هذه القضية، وعدم تفريغها أيضا من جوانبها السياسية، لأنه إحنا يعني بنقدر نظل نطالب ونقول نريد أن نطالب بمحاسبة المسؤولين بدون خطوات عملية لن يكون هناك أي تغيير، وبدون أن نكون يعني مؤثرين نسميها، وهناك اختلاف على كلمة مؤثرين مؤخرا بمجتمعنا، وأنا لست سياسية. التأثير هو أن يكون هناك أدوار متكاملة بين الأجسام المهنية والسياسية في مجتمعنا، وأن نكون يعني حاضرين وواعيين تماما أيضا كمجتمع برفض أنه يتم التعامل مع قضية الجريمة والعنف وتزويت أنه إحنا هاي مشكلة ثقافية عنا، وأنهم يحاولون ويقومون بواجبهم نسميه تطبيق القانون والحلول الأخرى، ونحن كمجتمع لا نتغير. وهذا أيضا أمر مهم ظلنا نطرحه ونذكر الجمهور أنه هذا لسنا نحن كمجتمع عربي فلسطيني في الداخل.
1: وعمليا من خلال المقارنة، ودائما يتم المقارنة بأنه في الحكومة، حكومة التغيير التي كانت لمدة عام نجحت بضبط الأمور، هل هذا صحيح من خلال متابعتكم؟
0: يعني إذا كان هناك يعني أول شيء هذه الحكومة كانت سنة، ولكن يعني رأينا بالمعطيات إنه هناك في تغيير، كان هناك أقل عدد قتلى، كان هناك ارتفاع في تفكيك رموز الجريمة. ولكن علي أن أذكر أيضا أنه عندما تحدثت عن موضوع التعامل أو التوجه السياسي لهذه لأي حكومة أو للتعامل مع قضية الجريمة والعنف، علينا أن نعي تماما أنه يعني المؤسسة الإسرائيلية أو أي يهودي بالمعدل يتعامل مع قضية الجريمة والعنف على أنها قضية اجتماعية واقتصادية، متجاهل الأبعاد السياسية لهذه القضية، ولذلك هناك إسقاطات بالتعامل مع الكثير من الحلول و الأمور. هذا واحد. اثنين، في تلك الحكومة لم يكن نفس الواقع. يعني إذا نطلع على معطيات 2021 إلى نقارنها بال 25 و 26، نحن بواقع دموي مختلف. منظمات الجريمة تشرشت أكثر بمجتمعنا العربي ومتداخلة بجميع مناحي الحياة. لذلك يعني إذا كان في هناك أمور ممتازة بموضوع تطبيق القانون والتعامل مع الجريمة والعنف، نحن يعني بمنحة أو واقع آخر الذي يحتاج إلى تجديد وملائمة هذه الخطة إلى الواقع الجديد. عدا عن موضوع ضحايا الجريمة الذي لم يكن له أي

0: يعني ذكر في الخطة الحكومية السابقة، ونحن نتحدث عن آلاف من الأيتام، الجرحى، العائلات يعني المنكوبة بمجتمعنا وضحايا اللي هن شهاد عيان، فنحن يعني جميعا أصبحنا ضحايا لهذه الجريمة، وبالخطة الحكومية السابقة لم يكن هناك أي ذكر لهذا الموضوع. ولكن علينا أن نتذكر أنه هناك يعني دائما نحن كأقلية في هذه الدولة أو كمجموعة اللي دائما كانت تعاني من تمييز، هناك قراءة مختلفة للواقع ما بيننا وما بين المجتمع اليهودي لقضية الجريمة والعنف، وهذا دورنا أسميه المهني، وهناك أدوار للسياسيين في هذا أن يطرح حل واضح شمولي، نعرف ما هي الخطوط الحمراء لإله أيضا مع الحكومة الجاي، وحتى لو كانت هذه الحكومة يعني مختلفة، ورح إن شاء الله تكون مختلفة عن هذه الحكومة الحالية.
1: نشكرك على هذه المداخلة، وعلى أمل أن يكون هناك متابعة إن كان هذه الحكومة أو أي حكومة بكل ما يتعلق بالقضايا الأساسية. هي ليست منا يعني منابق، ولازم يقوموا بواجبهم في نهاية المطاف. المحامي رابعة حندقلو، مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: صاحبي حبيبي عالارض بنازع، 11 خزة بجسمه عندي بس 10 صابع. خمدش عينيك ارمش الزسامة، تحملنيش هاي المهمة، مش راجع اقول لأمك انك مش راجع. سمعتها فيلم الابن بتفن الام، مش الام تتفن الابن، هيك الحياة بتتم. سدرو بنزل برجع بطلع، سيبوني احكي حركي رموشك اذا بتسمع.
1: الفنان تامر نفار ابن المجتمع العربي دائما كان يصرخ هذه الصرخة بأغانيه بكلماته، ونحن نريد دائما أن نقوم ببث فننا وفن مجتمعنا على أمل أن يكون الفن بس عن الأشياء الإيجابية، ولكن أيضا الفن الذي ينتقد والذي يوجه رسالة، وتامر نفار يوجه رسالة.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: الزواد عليكم والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكم؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
2: دهان أكبنير على حي

0: إم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. إدهان إم منير.
1: دهان أكفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: القشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن اللجنة توجهت للقائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة ودعمتهما إلى ضبط الخطاب السياسي وتجنب التجريح وتبادل الاتهامات. في حديث لراديو الناس قال طه أن اللجنة بصدد صياغة ميثاق الشرف وأن الأطراف وافقت على التوقيع على اتفاق فائض الأصوات بينهما يضمن عدم هدر الأصوات ويعزز التمثيل العربي في الكنيسة.
2: ما يحدث الآن من تراشق في الكلمات والكتابات بين مؤيدي القائمتين هو شيء مقلق جدا، قد يؤدي إلى عنف وإلى عنف جسدي أيضا، وأيضا بنفس الوقت هو يجعل يؤثر على بعض الناخبين ألا يتوجهوا إلى صندوق الاقتراع. جميع الأحزاب أكدت لنا أنها تريد ميثاق شرف وأنها توافق على ميثاق شرف، وجميع الأحزاب أيضا وافقت على أن يكون هناك اتفاقية فائض أصوات. فائض الأصوات سوف تعلن ونقيم لها مهرجان لإعلانها بعد تقديم القوائم، هذا الطبيعي في شهر 10، ولكن نحن سوف نعمل هذا الاتفاق قبل شهر 10 من أجل تنقية الأوضاع الأجواء ومن أجل أن تكون علاقات حسنة بين المؤيدين وبين جميع الكوادر.
1: قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص ميزانية بقيمة 6,750,000,000 شيكل لتوسيع مشروع درع الشمال ليشمل تحصين البلدات الواقعة على مسافة تصل إلى 9 كيلومترات من الحدود مع لبنان. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس الجيش المحلي شريف نجم إن تطبيق الخطة في البلدات العربية يواجه مشاكل وصعوبات كبيرة.
3: القرار من 2018 لتحصين الشمال، بس احنا بنعرف بياخذ قراراته في التنفيذ ذات، يعني احنا كنا من 0-5 القرار اللي قبل كان شاملنا، هذا القرار اجى تيشمل قرى اللي هي بين 5-9 كيلومتر. تكبير المبلغ عشان نقدر نبني الملجأ كان بالاول

0: على 132 ألف، اليوم صار 182 ألف. طبعا في ناس اللي هي عندها صعوبة تفوت على كل قصة الديجيتال، فإحنا إلنا بريكتريت عندنا بالمجلس وعم نجرب نعمل أكثر من لقاء عشان نقدر نساعد إنه الشيء يكون قيد التنفيذ. بشكل عام هي أكثر للبيوت، بالجيش إحنا بلشنا مباشر فيها، عندنا صار حوالي 100 طلب اللي منهم 60% صار قيد التنفيذ وفي منهم اللي خلف. طبعا في كتير عوائق اللي منها من ناحية خرائط وتقدر تطلعي ببيوت قديمة اللي هي أهمها، إذا الملك كفي يكون واحد من الإخوة موجود بدوش يمضي فهناك مشكلة. سقف صغيرة من البيت اللي فايت فيها شارع، احنا بنعرف هاي المشاكل موجودة بالقرى الغربية، وهون كمان بصير عندنا مشاكل. شوي شوي احنا عم نحصر هاي المشاكل، نقدمها وناخد عليها قرارات.
1: قال الدكتور حسام أبو صفية مدير مشفى كمال العدوان والمعتقل في السجون الإسرائيلية أنه يتعرض لاعتداءات جسدية وحرمان متعمد من النوم داخل السجن، إضافة إلى تهديده بعدم نقل معلومات إلى محاميه حول ظروف الاعتقال. وطالبت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مشيرة إلى سجلات طبية توثق إصابة في عينه والشكة ومن إصابات في الرأس والصدر، فيما لا يزال معتقلا دون لائحة اتهام أو محاكمة. ناجي عباس مدير قسم الأسرى والمعتقلين في مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان ينضم إلينا الآن، أهلا بك. هو معتقل تحت ما يسمى الاعتقال الإداري؟
2: هو معتقل تحت قانون إسرائيلي يسمى قانون المقاتل الغير شرعي، وهو صورة أخرى من الاعتقال الإداري. صحيح،
1: نعم. وبالتالي هو لا يمكن أن يلتقي بمحاميه ولا يمكن أن يتحدث يعني للمحامي، أم أن هناك ظروف خاصة؟
2: لا لا لا لا، في هون للتوضيح، كل المعتقلين هن المحامي يتمكن من زيارتهم واللقاء بهم. الخلاف المعتقل الإداري أو المعتقل حسب قانون المقاتل غير شرعي لا يحصل على تمثيل قانوني مناسب وملائم، لأنه لا توجد إجراءات قانونية مناسبة وملائمة. فالمحامي الخاص به لا يتلقى الملفات، لا يعرف ما هي التهم، لا يعرف حتى متى سيكون معتقل، فلا توجد هناك إجراءات قانونية حقيقية، فقط اعتقال بدون أي تهمة استنادا على معلومات وملفات سرية تدعي المخابرات أنها تملكها بدون أي دلائل.
1: ولو تحدثنا بالفعل عن الحالة الصحية وعن وضع الدكتور.
2: للأسف الدكتور حسام في كل زيارة يخبر المحامي أنه ما زال يتعرض للضرب بالروم من النشر. هنا لنكن صريحين وواضحين، الضرب والاعتداءات أو المضايقات التي يتعرض لها ممكن القول أنها قلت بعد الضجة الإعلامية العالمية التي كانت في الشهر الأخير، ولكن الاعتداءات والمضايقات ما زالت مستمرة. في بداية شهر تموز شهر 7 الاعتداءات كانت، هو قالها، كانت تقصد قتله. اليوم يتم الاعتداء عليه لكي من أجل مضايقته، يتم الاعتداء عليه كان منعه من النوم، ويقول المحامي السجانون يمنعون منه بشكل مقصود أن ينام أكثر من ساعة في الليل.
1: وهذا يعني يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية.
2: هذا يعني أنا أعتقد في أن بوصف هذه الأمور لا حاجة لشرح ماذا تعني. عندما نتحدث للمستمعين ونقول عن طبيب مختص، طبيب من أهم الأطباء في قطاع غزة، معتقل بدون لائحة اتهام، يتعرض للاعتداءات والضرب من قبل سجانين قد يكونون في عمر ابنه، نتحدث عن سجانين يمنعون طبيب كهذا من النوم لأكثر من ساعة. فأنا أعتقد أن اليوم الجمهور المستمعين في كل العالم اليوم، ليس لقط نحن الفلسطينيين، بدأوا يستوعبون ماذا تعني هذا الأمور وما تأثيره على الدكتور حسام أبو صفية. هذا تأثير كارثي قد يكون على نفسيتي، على صحتي، على كل وضعي.
1: نعم. وهذا مهم جدا بالفعل أن يتم الحديث، أن يتم طرح الموضوع بكل ما يتعلق عن الوضع الصحي. من يمكن أن يتابع من

0: منظمات حقوقية دولية إضافة للمؤسسة أطباء لحقوق الإنسان مثل هذه الملفات؟
1: من الممكن القول فرات أن اليوم أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع العائلة والعديد من الناشطين، ممكن القول أن قضية الدكتور حسام أبو صفية تحولت إلى قضية عالمية من الدرجة الأولى. من معرفتي لا توجد أي مؤسسة حقوقية في العالم لم تتطرق إلى قضية الدكتور حسام. منظمة العفو الدولية، كل المؤسسات الطبية حول العالم في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في إفريقيا، كل النقابات العالمية تطرقت، حتى النقابة العالمية للأطباء خرجت بتصريح الشهر السابق. كل مؤسسات الأمم المتحدة تطرقت بشكل مباشر إلى قضية الدكتور حسام والـ 14 طبيب المعتقلين معه. فالقضية من ناحية الضغط والإعلام موجودة، وهناك أيضا سفارات ودبلوماسيين تجاوبوا مع المطالبة بالإفراج عنه. ولكن للأسف اليوم، وأكيد في ظل اقتراب الانتخابات، من الممكن التوقع أن السياسيين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي ليس من مصلحتهم الإفراج عن 14 طبيب قد يشهدون أمام كل العالم حول الفظائع التي تحدث في السجون الإسرائيلية. ولكن الضغط مستمر، المؤسسات الدولية تتجاوب بشكل ممتاز مع قضية الدكتور حسام.
0: تتجاوب بمعنى ماذا تقوم على أرض الواقع، ماذا تفعل؟
1: نحن نتحدث عن تصاريح، نحن نتحدث عن توجهات وضغط دبلوماسي. هذه الآليات لا توجد لديهم آليات إضافية، الآليات الإضافية تبقى لدى الدول وليس لدى المنظمات. هناك منظمات تضغط على الدول الموجودة فيها التي تعمل بها من أجل فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، من أجل فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، ولكن تبقى السلطة والقوة الحقيقية في يد الدول وليس في يد المؤسسات. عمل ووظيفة المؤسسات هي الضغط ورفع الوعي لقضية معينة، وفي هذا قد نجحنا والمؤسسات العالم بشكل حول العالم نجحت. ولكن للأسف يبقى الخطوة الفعلية لنقل التي قد تؤدي لإطلاق سراح الدكتور حسام أبو صفية.
0: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا فرات.
0: إذن هذا هو الحال، هذا هو الوضع. من المتوقع أن يستأنف الدوام المدرسي في عدة بلدات في النقب اليوم بعد وقف التعليم بسبب انقطاع المياه جراء تعطل مشروع تحلية المياه. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت تعطيل منشآت تحلية المياه بسبب تلوث غير متوقع، ما أدى لأضرار كبيرة في مختلف مناحي الحياة. بداية نكون مع السويلم العمراني، عضو مجلس شقيب السلام المحلي، أهلا بك.
2: أنا صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يتم بالفعل اليوم العودة إلى مقاعد الدراسة أخ سويلم؟
2: نعم، اليوم تمت العودة إلى مدارس إلى مقاعد الدراسة، والمجالس المجلس فتح كمان اليوم عادي، وصناديق المرضى الحمد لله يعني بلد رجعت إلى حالة طبيعية.
0: ومثل هذا الانقطاع هل حصل في الماضي؟
2: أول مرة في تاريخ أقول لك، يمكن أنا لعمري 60 سنة أول مرة يعني أشوف انقطاع، ولكن هذا أعطانا ضوء أحمر كبير جدا، يجب أن نتعلم من هذا اللي حصل بالأمس، يكون درس أن نستفيد منه لقدام، يعني
0: أن نستفيد إلى الأمام. والسؤال، من المسؤول عن هذا القطاع؟ في نهاية المطاف نتحدث عن آلاف الطلاب الذين خسروا يوم دراسي، تعطلت الدراسة لسبب كان من ممكن أن يعني لا يكون لو كان هناك استعدادية وجاهزية. من المسؤول؟
2: المسؤول هي الدولة في الدرجة الأولى. من المسؤول؟ هي وزير الطاقة هو المسؤول الأول، هو المسؤول عن ما جرى، هو المسؤول عن المياه وعن الطاقة في الدولة. هذا يعني شيء ليس هو في يد المجلس أو في يد مثلا أي عضو مجلس أو نائب رئيس مجلس أو رئيس مجلس، وإنما هذا يصب في وزير الطاقة. ما حصل هو شيء، هو المسؤول عنه، هو الذي لازم يعطي الاستجواب لا لماذا حصل وما هو السبب وما هي الكارثة التي كانت ممكن أن تحصل بسبب انقطاع المياه. لو لا سمح الله.

0: افضل شوي ممكن تصوم، ولكن على المياه لا تقدر. يعني عندك تلف صحي، عندك ناس مرضى، عندك اطفال صغار، عندك رضع، عندك المياه. الماء هو الوسيله الاولى للانسان، كيف تقطع المياه؟ وعندما قطعت المياه الا تجد حاويات يعني قدرت ان تجيب مياه الى القريه؟ لم نتلقى ولو لتر ماء واحد من الجهات المختصه. اين الجبهه الداخليه؟ نفترض هذا كان زلزال او كان حدث من الطبيعه، لماذا لم يقدموا لنا اقل شيء مياه عاديه؟ يعني حتى المياه نفذت من السوبر ماركتات ومن الحوانيت ومن البقالات، لم يكون هنا ولا اي لتر ماء في شكل السلام بالامس.
1: نعم، وبالتالي هل لو وجود مثل هذا الحدث في بلدة يهودية هل كان سيستمر لساعة واحدة برأيك؟
0: لا لا لا أخي لا. لو في بلدة يهودية يعني كان جنة في بيت السبع في عدة حارات، ولكن خلال ساعات قصيرة كان عندهم إياه. أنا تعرف واتصلت، مش إني أنا ما اتصلت، اتصلت بأصحاب يهود بعرفهم، اتصلت هل عندي جنة إني سمعت في الراديو في انقطاع في عدة حارات، وعندما اتصلت قال لا أنت بتحكي كلام فاضي، يعني عندنا مياه عادي. لماذا عندهم في كانت مياه ونحن نبلغ يعني البعد بينه وبين مدينة دير السبع يعني كل 4-5 كيلومتر، ولكن هم عندهم مياه ونحن ما عندنا مياه، لا احنا ولا دير السبع. يعني هذا فيه أمن، ولكن جبل دخي اين كان؟ يعني بالامس انا يعني هذا حدث، هذا شيء يعني نفس الحرب، ما يحدث بالحرب او يحدث في ايام الصواريخ او ايام شيء، هذا حدث يجب ان الجبهه الداخليه تكون موجوده جاهزه. اقل شيء توصيل المياه للشرب، لا نريد حمام ونريد، ولكن لو بعثنا الطلاب 7500 طالب الى المدارس بالامس وكان لا سمح الله في مياه لتصرف مثلا الصرف الصحي، ماذا ستكون؟ امراض وجراثيم وكل شيء، يعني لا نبعث الطلاب الى هذا الجحيم.
1: وضحت الصورة. سويلم العمراني عضو مجلس شقيب السلام المحلي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين، ويوم سعيد إن شاء الله.
1: شكرا. هشام أبو عاذرة رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في شقيب السلام في النقب ينضم إلينا الآن، أهلا بك أخي هشام. نعاود الاتصال من جديد بهشام أبو عاذرة رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في شقيب السلام في النقب. إذا تحدثنا عن بلدتين في النقب بعد انقطاع التمويل الدراسي، بعد انقطاع المياه، وبالتالي كما استمعتم إلى شهادة سويلم العمراني يقول لا الجبهة الداخلية، لا الجهات المسؤولة، ولا أي طرف كان له يعني أمر بالتدخل أو مساعدة أو تقديم مياه بديلة حتى. هشام أبو عاذر رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في شقيب السلام في النقب ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: صباح النور أخي هشام. يعني وضع يرثى له، استهتار بحياة المواطن، بحياة الأطفال، بحياة الطلاب.
2: صحيح، عندنا استهتار وعندنا الأمور مش طيبة، وبصراحة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد عادت المدارس في شقيب السلام لاستقبال الطلاب أسوة بباقي البلدات في البلاد، إلا أن فرحة العودة إلى ما قاعد الدراسة لم تخلى من العقبات والتحديات. في عدد من المدارس لا تزال هناك نواقص تتعلق بالبنية التحتية، من بينها نقص في الصفوف الدراسية، لم تكن بعض المدارس جاهزة بشكل كامل لاستقبال الطلاب.
1: لحظة لحظة أستاذ هشام، أنت تقول
2: وتواجه العائلات
1: لنضع قضية المياه على الجنب، أيضا السلطة المحلية ما كانت جاهزة من ناحية البنية التحتية،
2: ما في نقص ان في فصول الدراسه في المدارس، في بعض رياض الاطفال عندنا نقص، احنا لم تكن المدارس جاهزه.
1: ماذا قمتم بالتواصل مع السلطه المحليه قبل قضيه ازمه انقطاع المياه؟
2: احنا كل وقتنا متواصلين مع قسم التربيه والتعليم ومع المجلس، احنا كنا في اكثر من سيور بكورة مع رئيس المجلس نفسه ومع رئيس قسم التربية والتعليم، بكل شيء يعني حتى مع المدراء المدارس كان لنا جلسات معهم، وإحنا توقعنا أنه يكون الاستقبال أفضل. بعض مدارس جاهزة ونقدر نقول من درجة ممتازة، ومدارس لا في عندنا نقص، فالأمور كمان قطعت عنا المياه

0: طلابنا. احنا يعني الاهالي بيعنيهم طلابهم، بيعنيهم اولادهم، بيعنيهم ان يكون كل مستلزمات الحياه تكون موجوده في المدارس حفاظا على طلابنا وعلى الطواقم التدريسيه. يعني هذا كمان هذا زاد من التحديات. عندنا هدم بيوت، طلاب كثير قطعوا مسافات طويله، غيروا مسكنهم حتى يصلوا مدارسهم. احنا في عندنا تحديات كبيره وهائله في جيب السلام. الو.
1: نعم، هو يعني هذا الوضع وضع صعب كما تقول من السلطه المحليه ومن السلطات في البلاد، والطالب والطفل يدفع الثمن.
0: بالضبط، احنا قاعدين، احنا اطفالنا بيدفعوا الثمن. احنا في حاله يرثى لها، احنا كان يجينا اولياء امور، احنا في الشهرين العطله احنا ما قعدنا، احنا ما في مدرسه ما وصلناها، وما في شيء حتى من هيئه المحوزه توصلنا معهم، مسراد خنوه مع الكل احنا توصلنا، مع مبكر امدنا كما توصلنا، احنا ما خلينا حد ما توصلنا معه. احنا كنا بدنا نظهر بفرحه عارمه في شقيب، بدنا ننبسط، بده يكون في بهجه. احنا السنه اللي فاتت العام الماضي كان في عندنا ضربات بسبب النواقص في الحياه اليوميه وفي البنيه التحتيه. احنا في كل سنه احنا في نفس المشكله،
1: ولا حياه لمن تنادي.
0: المشكله بتيجي للمدير بيقول لك انا ما عندي ميزانيه. طب وين الميزانيه راحت؟ بتيجي للمجلس قدام رئيس المجلس الكل بيسلم وبقول فيه وما حدش بيحكي. حتى انا قلت صريح العباره لرئيس المجلس، يعني انا لما بروح اطالب المدير مجلس ده انا بحارب بسيفك انت. لما اقول رئيس المجلس بيجي رئيس المجلس والامور تسلك. احنا مش عارفين وين المشكله اصلا.
1: نعم،
0: حياتنا صعبه، تحديات، هدم بيوت، وحياتنا مش طبيعيه. هذا احنا موجودين فيه في شقيق. لا حول ولا قوة.
1: ولا حياة لمن تنادي يا أخي هشام.
0: لا حياة لمن تنادي. هذا الواقع اللي احنا عايشينه. ايش نقدر نسوي احنا؟
1: نعم.
0: يعني احنا قلنا ما بدناش يعني نضرب. واتفقنا احنا ما بدناش اضراب، احنا مش معنيين في الاضراب. احنا معنيين نفرح، يكون يوم بهجة، يوم مميز. في شقيب السلام يكون يوم استقبال دراسي، سنة دراسية جديدة. لكن الحمد لله بعض المدارس مش جاهزة، خاف عليها فصول، هاي الأمور الموجودة بشكل عام في مدارسنا، قسم جاهز وقسم مش جاهز.
1: أخي شام، واضح إنه الوضع، يعني نحن بالفعل ذهبنا ودائما النقب على رأس الأولويات بكل ما يتعلق بمجتمعنا. قضية التصويت الآن مع اقتراب موعد الانتخابات، ما هو الحديث في الشارع في النقب في شقيب السلام وفي البلدات العربية في النقب؟
0: يعني لمين بدهم ينتخبوا مثلا؟
1: لا، قضية التصويت أو عدم التصويت، هاي إنسان، كل إنسان حر لمين دي صوت، بس إنه قضية أنا بدي أصوت، بدي أشارك، بديش أشارك، الوضع في النقب.
0: لا احنا بالنسبة عندنا في النقب بعد هدم بيوت، بعد الأمور اللي احنا تعايشناها بعنصرية واضحة، الناس معنية تروح للانتخابات، الناس معنية
1: برأيك راح يكون ازدياد في عدد المشاركين؟
0: حيكون ازدياد نسبة كبيرة، وبديش أقول حتى ما يكون تقول ميال حزب ما حزب، لكن أنا حسب اللي أنا شايفه في الشارع النقباوي نقدر نقول النقب مغلق للقائمة الموحدة حسب الناس اللي أنا بسمعهم من هنا ومن هنا.
1: المهم إنه يصوتوا، هذا مهم جدا.
0: المهم يصوتوا، حيكون نسبة كبيرة، أنا بتوقع نسبة أكبر، لأنه إحنا عانينا من هدم البيوت، عانينا. أنا شخصيا صار لي سنة عايش في خيمة، هدموا بيتي وعايش في خيمة، إحنا 18 طفل عايشين في خيمة، 4 عائلات، من سنة إحنا بنعاني. هذا الموجودين إحنا فيه حاليا، أنا واحد من 6,000 عائلة عايشين كمان في خيام جنب انت، مخيم نازحين تقول عنا، كلهم خيام جنب بعضهم، كنا خيام. احنا وين كنا وين سرنا؟ حتى الطالب صار يقطع مسافة طويلة لما يصل بالدراسة، لما درسته. هذا الواقع الموجود عندنا في البلد،
1: واقع صعب. ولكن انت حكيت عن نقطة، مشاركة بالتصويت مهمة جدا، وشد على كل مين حواليه.

0: من أجل التصويت، لأنه يجب تغيير هذا الواقع. هشام أبو عاذرة، بدي أشكرك وجزيل الشكر، وعلى أمل أنه الحديث معك المرة الجاي يكون بواقع أفضل. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: نخرج إلى فاصل موجز لهم الأنباء مع الزميل رجاء كنعنة، ومن ثم نعود ونواصل.

0: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: الله يحملك إياه، صار شاب
10: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
9: فش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
10: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
11: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. شهدت مدينة الناصرة مساء أمس جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال أقل من ساعتين أسفرتا عن مقتل 3 أشخاص، فيما لم تعلن الشرطة اعتقال مشتبهين، حيث قتل نور نفافعة البالغ 32 عاما ونور حلو البالغ 20 عاما بإطلاق نار أثناء وجودهما داخل مركبة، فيما قتل الشاب مصطفى بدر البالغ نحو 25 عاما في جريمة ارتكبت بعد أقل من ساعتين من الجريمة المزدوجة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم العنف في المجتمع العربي إلى 171 قتيلا منذ بداية العام. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية عرب الشبل مساء أمس. وفي وقت لاحق أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة

0: إطلاق نار وقعت في قرية الريني، وقالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أصيب رجل وطفل بجروح خطيرة، وأصيب شخصان آخران بجروح متوسطة إثر انزلاق مركبة وانحرافها إلى واد بمحاذاة شارع رقم 89 قرب بلدة معلية في منطقة الجليل الأعلى صباح اليوم، حيث قدم المسعفون العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في نهرية بواسطة مركبات الإسعاف ووحدات العناية المكثفة. قال رئيس لجنة الوفاق الوطنية محمد علي طه أن اللجنة توجهت للقائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة ودعتهما إلى ضبط الخطاب السياسي وتجنب التجريح وتبادل الاتهامات. في حديثه لراديو الناس قال طه أن اللجنة بصدد صياغة ميثاق الشرف وأن الأطراف وافقت على التوقيع على اتفاق فائض الأصوات.
1: جميع الأحزاب أكدت لنا أنها تريد ميثاق شرف وأنها توافق على ميثاق شرف، وجميع الأحزاب أيضا وافقت على أن يكون هناك اتفاقية فائض أصوات. فائض الأصوات سوف تعلن ونقيم لها مهرجان لإعلانها بعد تقديم القوائم، هي الطبيعي في شهر 10، ولكن نحن سوف نعمل هذا الاتفاق قبل شهر 10 من أجل تنقية الأوضاع الأجواء ومن أجل أن تكون علاقات حسنة بين المؤيدين وبين جميع الكوادر.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة مالية حادة أدت إلى تعطيل عدة كتائب دبابات بسبب نقص قطع الغيار، وسط تحذيرات من احتمال إغلاق عدة خطوط لإنتاج الأسلحة. ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري أن ديون الجيش للصناعات الدفاعية تتجاوز 15 مليار شيكل، وأن نقص الميزانية يحد من قدراته العملياتية في الضفة الغربية وغزة ولبنان والاستعداد لمواجهة إيران. نقل موقع ولا عن مصادر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية ووضع فرقة عسكرية إضافية على هبة الاستعداد وسط مخاوف من تصعيد أمني واتساع اعتداءات المستوطنين. وبحسب مصدر أمني سترفع القوات العاملة في الضفة الغربية إلى 16 كتيبة خلال نحو أسبوعين. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد في قوات النخبة التابعة لحماس في غارة استهدفت منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وبأن قواته دمرت منذ بدء وقف إطلاق النار أكثر من 26 كيلومترا من الأنفاق شرق الخط الأصفر. من جانبها قالت مصادر طبية في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل 8 فلسطينيين فيما أصيب 31 آخرون يوم أمس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت الكثير خلال ضرباتها الأخيرة في إيران، معتبرا أن الحرب تهدف إلى مساعدة الشرق الأوسط وإسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن بلاده باتت تسيطر على مضيق هرمز وأن حركة ناقلات النفط مستمرة، مشيرا إلى أن العمليات ضد إيران لن تستمر طويلا مع استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات إضافية إذا قررت ذلك. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة على من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحارا. ختام الموجز. الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصر. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: الناصرة تحت وطأة الجريمة، ثلاثة قتلى بإطلاق نار في جريمتين منفصلتين. وبعد توقف التعليم بسبب المياه، مدارس في النقب عادت لاستئناف الدوام. والآن نذهب إلى هذا الموضوع مع انطلاق الساعة الثانية، حيث أظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن 16% فقط من العاملين يستخدمون المواصلات العامة من أجل الوصول إلى أماكن عملهم، مقارنة بنحو 20% قبل عقد من الزمان، رغم تفاقم الازدحامات المرورية. وفي المقابل ارتفعت نسبة الاعتماد على السيارات الخاصة والتجارية إلى 62%. إلي شاهين محاسب من ترشيحة يعمل في تل أبيب ويتنقل في المواصلات العامة ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: مرحبا صديق الغال.
1: تمام، سهل عليك المواصلات العامة؟ يعني بيطلع بالقطار، يعني أنا كنت أسافر مرات في القطار، مش هوين، مش دائما بتلاقي وين تقعد، المواعيد مرات بتتأخر وفي مشاكل برضه.
2: طبعا طبعا، وإشي مش كثير عملي، بس بسبب البعد وقلة فرص العمل بالشمال، فالواحد بيضطر ينزل كل يوم على تل أبيب، أو مش كل يوم، 3-4 أيام بالأسبوع، والباقي بيشتغلوا من الدار.
1: ومين الأفضل برأيك، سيارة ولا قطار إسرائيل؟
2: طبعا لمسافات بعيدة صراحة صعب كل يوم واحد يسوق 3-4-5 ساعات، وطبعا مكلف جدا.
1: صحيح. وازدحامات على شارع رقم 6
2: معلوم الظروف. معلوم معلوم، فطريقة مش عملية أبدا.
1: فأنت برأيك رغم ظروف القطار أفضل بالموجود؟
2: نعم، مع كل العيوب ومع كل التأخيرات ومع كل عدم الأمان، ضل القطار حل أفضل طبعا.
1: قديش صار لك بتستعمل المواصلات العامة؟
2: قريب السنة.
1: السنة، وعمليا حينما نتحدث عن القطار، يعني هناك من يستعمل القطار على سبيل المثال إذا هو من الشمال، إن كان من عكا أو من محطة كرمئيل أو من حيفا أو محطات أخرى، بصل على فرض لتل أبيب ومن هناك إلى المكتب أو مكاتب العمل، وهو بيشتغل على سكوتر الكهربائي أو الدراجة الكهربائية. فهناك من يعني يقوم بجعل المسيرة والتوجه إلى العمل يعني بأكثر من وسيلة نقل.
2: نعم نعم طبعا، مش سهل يعني، أكيد يعني دائما كل واحد بيصل محطة القطار بالمركز شغله أكيد مش حد القطار، فبده يأخذ كمان وسيلة نقل إن كان سكوتر أو باص أو ركيبة كلاء عشان يصل مركز شغله.
1: وإمكانية السكن في المركز أو قريب على المركز بتكون واردة، يعني من خلال الشباب العرب اللي بتحكي معهن
2: بسبب غلاء المعيش اليوم؟
1: غلاء المعيش
2: إشي مستحيل.
1: شبه مستحيل. طبعا هناك يعني حلول مقترحة، يعني أنا بقترحها ورح نتداولها من خلال مواضيع في المستقبل القريب، ربما اقتناء كرفان صغير أو يعني يعني ممكن أن تكون مسحة، ولكن في أوروبا وفي الولايات المتحدة هي مستعملة بكثافة. توفير، يمكن أن يعني تكون قريب جدا على مكان عملك من خلال أن تقطن داخل مركبة أو بيت متحرك، وأيضا تساعد كثيرا في التنقل من مكان إلى آخر. يعني إذا أنت بتشتغل بتل أبيب بتنام بتل أبيب، إذا قررت أنك تشتغل بمحل ثاني بتروح بتنام بمحل ثاني بدون ما يكون عندك أجرات وكل هاي الأمور. شو رأيك؟ أعطيتك فكرة. أنا
2: فكرة غريبة وعجيبة
1: للي بتتابع شو بصير في أوروبا وأمريكا، جدا مستعملة طبعاً. هناك
2: طبعا وطبعا مع مع إمكانيات اليوم كل شيء صار متاح،
1: كل شيء صار متاح، ولكن الأوضاع

0: كما تقول صعبة، وأنت ستستمر باستعمال المواصلات العامة
1: طبعا لفترة التدريب عندي كمان سنة، فمجبور
0: قطار وفقط قطار.
1: نعم.
0: نتمنى لك النجاح لي شاهين، محاسب الترشيح يعمل في تل أبيب وتتنقل في المواصلات العامة وخاصة في القطار قطار إسرائيل. شكرا جزيلا لك وبالتوفيق.
1: شكرا، نهارك سعيد.
0: تنضم إلينا شهد سليمان مهندسة مواصلات. أهلا شهد.
2: أهلا فرات.
0: مشكلة كبيرة، يعني ممكن واحد يقول لا بشتري سيارات كهرباء وممكن أوفر، سيارات الكهرباء بتفضل البطارية بسرعة، وإذا بتفضلش البطارية بسرعة بعلق بشيء ازدحام على شارع رقم 6 أو على الطريق الساحلي أو على طريق آخر، فبالتالي في نهاية المطاف التنقل من الشمال إلى المركز بات مهمة صعبة.
2: صح، إن كان بالسيارة أو إن كان بالمواصلات
0: حتى
2: العامة.
0: بالمواصلات العامة صحيح،
2: وخاصة المواصلات العامة اللي هي المفروض اليوم تكون هي بديل مريح أكتر للمسافرين من السيارة، بس المشكلة إنه مستوى الخدمة بكتير من المناطق مش عن جد بوفر هذا البديل الحقيقي، ويعني لعدة أسباب. إن كان السرعة، يعني المشوار اللي بأخذ لي اليوم بالسيارة هو 40 دقيقة، بالمواصلات العامة رح يأخذ لي يمكن ساعة ونص. الموثوقية، عدم دقة بالمواعيد، كثرة تعطل القطارات، يعني أنا اليوم بروح على محطة القطار مش عارف إذا القطار رح يجي بالوقت، إذا مش رح يقطعني بنص الطريق يكون في عطل فيه. كمان التغطية، يعني اليوم مش سهل لكل مواطن يوصل لمحطة باص أو قطار من بيته، يعني بالإضافة إنه كمان بالنهاية الأمر الحافلة بدها توقف في نفس أزمة السير بتوقف فيها السيارة، فعشان هيك بالآخر المواطن بروح بختار الحل الأسهل اللي هو السيارة.
0: وعمليا المشكلة تكمن ربما في وزارة المواصلات في نهاية المطاف، تخطيط الشوارع، الشوارع تخطط بطريقة غير صحيحة. على سبيل المثال يتم تم شق طريق شارع رقم 6، فجأة يتم الاكتشاف أنه عدد المركبات ازداد، فبالتالي يجب أن نفتح أو نقوم بشق مسلك جديد، مسلك إضافي. شق هذا المسلك يستغرق عام، يستغرق أكثر من عام، وبالتالي في الوقت اللي يتم تعبيد وشق هذا المسلك يقع ويقبع المواطن في الازدحامات المرورية لعام لعامين. هذا شرط أو ظرف. ظرف آخر، حادث طرق بسيط على الشارع رقم 6، يعلق المواطن على بازدحام مروري على الشارع لساعتين على الأقل.
2: صح، لهيك يعني أنا بلاقي بالمواصلات العامة هي حل اللي ممكن يساهم بتخفيف من كل هاي أزمات السير، بس المشكلة إنه الاستثمار بالنقل العام بلش متأخر مقارنة بالنمو السكاني والاعتماد المتزايد على السيارات الخاصة، إضافة إنه كل مشاريع النقل الكبيرة بتحتاج لسنوات طويلة حتى عشان تدخل الخدمة، والأهم إنها هي لازم تكون بجزء من منظومة متكاملة اللي هي مش موجودة اليوم أساسا. يعني إذا أنا إيش بدي بقطار أو محطة القطار إذا أنا ما عندي أي وسيلة لتوصلني لمحطة القطار، أو إذا أنا إن كان بروح أنا بسيارتي أنا اليوم بدي أروح على محطة القطار ما بلاقيش وأنا أصب السيارة. فإحدى المشاكل الأساسية إنه إحنا تأخرنا بالاستثمار بمشاريع النقل العام، بينما بأوروبا هني بلشوا يستثمر بكل مشاريع النقل العام من سنة 1860 وطالع، فمن هون كمان تيجي الفجوات بيننا وبين دول أوروبية. يعني اليوم البنى التحتية للنقل يعني ما بتنبنى خلال سنة أو تنتين، مشاريع مثل السكك الحديدية والمترو والقطار الخفيف تحتاج لسنوات طويلة من التخطيط والتنفيذ، وخلال هاي الفترة كان في استمرار لنمو عدد السكان والسيارات بينما ما تطورتش منظومة النقل العام بسرعة نفسها. فإحنا كمان من اليوم مش بس بدنا نعمل مشاريع كبيرة بالتوازي، إحنا بدنا نشتغل كمان على المشاريع الصغيرة اللي بتحسن كمان سهولة الوصول لمحطات القطار أو كل هاي وسائل النقل الكبيرة. يعني بدنا شبكة، إذا نحكي على البلدات يكون في عندي شبكة مواصلات عامة محلية اللي بتخدم كل الأحياء بقلب البلد نفسها، يكون كل بيت عنده طريقة هوين يوصل محطة الباص.
0: وعمليا مثل هذه المخططات تقولين تحتاج إلى سنوات، ولكن يعني في دول أخرى مثلا في تركيا على سبيل المثال الأنفاق والقطارات واستعمال القطارات، وربما أيضا يعني في دول أوروبية

0: تسليك وشق طرقات تستعمل للدراجات الهوائية أيضا، يعني بدأت وباتت واحدة من الحلول المطروحة.
1: صح، وهناك إذا بنروح إحنا نطلع بأوروبا أو تركيا أو أي دولة تانية كمان عندي مسارات خاصة للدراجات الهوائية، مسارات خاصة أكثر للحافلات. إحنا اليوم بس يعني بالسنوات الأخيرة بلشنا نتعامل مع هيك مشاريع، يعني قبل كان في إهمال تام وتهميش لكل هاي وسائل النقل، فكان التركيز أكثر على إنه توسيع الشوارع بدون الأخذ بعين الاعتبار لكمان يكون في حل بديل على السيارات الخاصة.
0: وعمليا برأيك يعني وزيرة مثل ميرا ريجيف هل قامت بأي مشروع يخفف عن المواطن في إسرائيل؟
1: يعني مش عارف إذا أنا بقدر أسميها وزيرة ناجحة لا مش عن جد يعني اليوم عشان نقلل هاي حجم الفجوة هاي احنا يعني إذا بدنا نركز على المواصلات العامة اليوم بدنا نحسن كتير نقاط بالمواصلات العامة، بدنا نحسن سرعة المواصلات العامة عن طريق يكون في مسارات مخصصة للمواصلات العامة. مثلا قبل كم سنة ماري ريجف قررت تلغي هاي المسارات الخاصة وتخليها كمان متاحة للاستعمال للسيارات الخاصة، يعني هي غيرت كل الأجندة اللي احنا بنشتغل عليها اليوم، فيكون في رفع الموثوقية عشان يكون في تشجيع للمواطنين إنه يستعملوا هاي المواصلات العامة، يكون في دقة بالمواعيد، ما يكونش في تعطلات كثيرة بالقطارات. بدنا اليوم إحنا بحاجة لمنظومة كاملة ومتكاملة من قطار لقطار خفيف مواصلات محلية، ويكون في كمان تحديد أولويات للمشاريع. هل فعلا هذا المشروع اللي أنا اليوم بدي أعمله هو عن جد رح يفيد يعود بفائدة على المسافر، ولا هو اليوم إحنا عم نعمل هذا المشروع لأسباب سياسية بحتة؟ يعني كمان اليوم في كتير مشاريع اللي هي تقام بس لأسباب سياسية.
0: طيب، ونحن سنتابع. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة شاد سليمان مهندسة مواصلات، ونشوف إذا مريم الرجب راح تظل وزير المواصلات أو لا. شكرا لك.
1: شكرا لك سعيد.
0: نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
10: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
9: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
10: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
11: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا

0: الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. أعلنت الشرطة قبل قليل بأنها نفذت حملة جديدة ضد زواج القاصرين في بلدة يفنئيل، وكانت يفنئيل قد ظهرت في العناوين في أعقاب طبعا زواج القاصرين، والحديث عن توقيف أكثر من 16 شخصا للتحقيق طبعا، وتمت مداهمة واعتقالات في يفنئيل في الجليل الأسفل، وكما ذكرنا باعتقال هؤلاء بسبب التحضير لإقامة حفلات زفاف غير قانونية للقاصرين. وتقول الشرطة أن التحقيق يأتي ضمن حملة مستمرة ضد ظاهرة زواج القاصرين داخل مجتمع صغير ومغلق في منطقة يفنئيل، وسبق أن تم التحقيق مع أكثر من 20 مشتبها قبل عدة أسابيع بما يتعلق بهذا الموضوع. نستمع إلى الأصوات.
2: משטרה, בוקר טוב לפתוח.
3: יש לי צו חיפוש לבית.
4: בסדר.
1: إذن الحديث عن زواج القاصرين في المجتمع اليهودي المتدين الحردي في يفنئيل. قامت وزارة الرفاه بافتتاح طبعا مركزين جديدين للشباب والشابات في مدينة طمرة بالتعاون مع البلدية، بدأ في توفير الدعم والمرافقة في مجالات التعليم والتأهيل المهني والاندماج في سوق العمل. ويقدم مركز نور الدعم للشابات بين 18 و 26 عاما، فيما يعد مركز مجد الأول من نوعه المخصص للشبان حتى سن 26، ويعمل أيضا على منع الانخراط في العنف والجريمة. جنى حجازي عاملة اجتماعية مسؤولة عن مركز نور للصبايا، أهلا بك.
5: أهلا. هلا.
1: تم افتتاح مركز نور، يعمل الآن اليوم؟
5: طبعا مركز نور احنا فتحناه خلال هذول الثلاث اشهر اشتغلنا عليه، ولسه هو ابوابه مفتوحه لكل صبيه موجوده بالبلد.
1: حدثينا عن مركز نور، عن النشاطات، عن الفعاليات، وعن لب الموضوع ما تقومون به.
5: مركز نور اول شيء هو مخصص لكل صبيه من طمره من جيل 18 ل 26 سنه بدون اي استثناء. الفكرة بالأساس هي إنه يكون للصبايا مكان آمن وقريب منهم، يقدروا يجوا عليه يعبروا عن حالهم براحة، يكتشفوا قدراتهم نقاط القوة عندهم، وبنفس الوقت يطوروا مهاراتهم سواء على المستوى الشخصي والاجتماعي وكمان التعليمي والمهني.
1: وعمليا إذا تحدثنا عن هذا الموضوع، بعرفش أخت جونة إذا استمعت قبل قليل إلى ما تقوم به الشرطة في المجتمع اليهودي من زواج القاصرين، هل تعالجون أيضا مثل هذه القضايا بمنع أن يكون زواج للقاصرات في المجتمع الطمراوي؟
5: الهدف تبعنا بالمركز هو بالأساس أن الصبية تيجي على المركز وتحس بأمان بالبداية، عشان تحس بأمان أنها تعبر عن رأيها وتعرف كيف تعبر عن رأيها. فبفكر انه جزء كبير من اللي احنا بنشتغله بالمركز انه تعرف الصبية تعبر عن رأيها ان كان بدها تتجوز او لا، يعني تعرف تقول لا بديش ولا بديش. فبفكر انه كمان نشتغل على هيك اشي بقلب المركز تبعنا، بس بما انه مركزنا بعده جديد فبعده العلاقة تبعتنا مع الصبايا هي بالبداية، فبتخيل قدام يكون في عنا اكثر ورشات توعية عن هذا الموضوع وعن شو ممكن تكون الخطورة تبعته. فالقدام ممكن يكون عندنا هيك ورشات، وكثير مهم إنه يكون عندنا توعي بهذا الموضوع.
1: وعمليا شو القضايا الملحة اللي برأيك لازم تتعالج بشكل ملح وأن يتم صب الميزانيات من أجل معالجتها من خلال متابعتك في الأشهر الثلاث الأخيرة؟
5: كيف حكينا إس أنا وياك، التوعية إن كان عن بالحياة اليومية، كمان التوعية شو ممكن أتعلم، توعية عن بالشغل، عن الحقوق تبعتي، عن كيف أنا أقرأ المعيش تبعي ما يغلطوا معي ولا أنا أغلط فيه، عن كيف أنا أفوت أعمل مقابلة عمل، بشكل عام عن كل هاي الأمور.

0: كمان للأمور النفسية، عن شو ممكن أنا أكون أشعر بيني وبين نفسي ومش عارفة أحكي، كيف أنا أترجم شعوري لكلمات وأعرف أعبر عنها.
1: وهذا مهم جدا حتى اليوم. هل بتشوف انه بالاشهر الثلاث في ازدياد في عدد الفتيات اللي بتوجهوا لعندكم؟
0: طبعا بالبداية كان صعب لنا تجنيد الصبايا واستقطابهم، لانه احنا فتحنا المركز باخر السنة وكانوا الصبايا والشباب يعملوا امتحانات، بس احنا بلشنا مع مجموعة صغيرة عن طريق مدارس، هيك فتنا شوي اخذنا كم نمرة من المستشارات. بعدين بعد ما احنا فتحنا صفحة الانستغرام وصرنا ننزل بطريقة مناسبة لجيل الصبايا، بما ان انا من جيل الصبايا فانا بعرف شو الصبايا هيك بيكون يجذبهن، بعرف يعني انا بحكي نفس لغتهن، فبفكر طريقتنا بالانستغرام وكيف مننزل والورشات اللي منقيها كثير جاذبة الصبايا، وهن عم بيجوا إسا كصحبات، يعني بيجوا مجموعات مجموعات وهون بتعرفوا على بعض أكتر، فبصير يقولوا ده جيب صاحبتي المرة الجاي رح أقول لبنت خالتي. فعن طريق الانستغرام كثير كثير أجوا عنا صبايا.
1: يعني تعاون البلدية أكيد رح يكون في تعاون من أجل أنه ينجح هذا المشروع.
0: طبعا هو أهم إشي هو يعني التعاون مع البلدية، من بداية كان في دعم هيك تواصل مستمر من البلدية، سواء من ناحية توفير المكان أو إنه هي بتساعدنا إنه نستقطب الصبايا من المدارس، وطبعاً عشان هيك أبوابهم تكون مفتوحة إلنا، وبشكل خاص كمان قسم الشؤون هيك كمان ساعدنا، وهن كمان بيواجهوا الصبايا اللي بحسوا إنه هن بحاجة إطار. فالبلدية وقسم الشؤون في كثير إلهن دور مهم بإنه البلد تعرف عن المركز.
1: طيب نتأمل أنه تنجحوا وتصل الرسالة والمهمة تكون على أتم وجه. جونا حجازي شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، يعطيك العافية.

نذهب إلى تطبيق ناس. وفي تطبيق ناس العناوين المركزية هناك: مديرة جمعية سوار حركة نسوية عربية تتحدث لراديو ناس وتقول الشكاوى ضد جعفر فرح وصلت منذ عام 2019 ولدينا أكثر من 6 شهادات خضعت للفحص والتوثيق. اللقاء الكامل عبر تطبيق ناس. انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا اعتبارا من الأسبوع المقبل، تنسوش مهم جدا. وبعد مقتل 3 أشخاص تسريح طلاب مدرسة ابن عامر في مدينة الناصرة. 4 إصابات إثر تدهور مركبة قرب معليا. واللي بيسأل على درجات الحرارة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة والأجواء تبقى أحر من المعتاد.

0: أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة رصد بعوض حامل فيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق في البلاد، وسجلت منذ بداية موسم نشاط الفيروس 20 إصابة بين حالة وفاة، فيما دعت الوزارتان إلى تجفيف المياه الراكدة واستخدام وسائل الوقاية من البعوض، مع التأكيد أن الفيروس لا يزال نشط. دكتور خزيمة خمايسة، الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلالي، تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: يا هلا.
0: يعني الحديث عن بعوض الفيروس الحمى غرب النيل من جديد يظهر، ونتحدث عن عدة مناطق، هل لدينا فكرة عن أي مناطق؟
1: عمليا نحن عم نتحدث عن عدوى فيروسية اللي يسببها هو فيروس الويست نايل أو حمى النيل الغربي، اللي هو مش الفيروس

0: جديد، فيروس معروف من سنوات الثلاثينات، وفي البلاد عندنا هون هو فيروس موسمي، كل موسم بيكون في عندنا عدة حالات. في هذا الموسم 2026 لحد الآن تم تشخيص 20 حالة إصابة، اللي حالة وفاة واحدة سجلت حتى الآن من مضاعفات المرض. المرض الفيروس هو موجود في عدة مناطق، في الشمال، في الوسط، في الجنوب، وهو مش محصور بمنطقة جغرافية واحدة. لحد الآن حسب المعلومات، البعوض المصاب انوجد في تل أفيف، في الطيبة، في الطيرة، في كلنسوة، وفي المجلس الإقليمي ليفها شارون.
1: وعمليا المعالجه او منع مثل هاي الـ الـ الـ او الوقايه من هاي الحالات هو انه تجفيف المياه الراكده بالاساس.
0: واحدة من العمليات اللي هي للحد من انتشار المرض، لأنه المرض هو ما له علاج وما له تطعيم، فأهم نقطة هي الحماية. وكيف إحنا بنحمي أنفسنا؟ هي النقطة الأولى منع تكاثر البعوض. فوين بتكاثر البعوض عادة؟ هو بتكاثر وين في ماء راكد. فأهم عملية نعملها إنه ما نترك أي مياه راكدة حتى حول المنزل، لأنه البعوض بتجمع حول كل بقعة مياه راكدة، إن كان في أوعية ماء، في دلة، وفي حول النباتات. فبهاي المحلات بحب يتجمع البعوض، وهيك إمكانية انتشار المرض هي بتكون أكبر. وهاي واحدة من الأمور اللي وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة بشددوا جدا على تجفيف مصادر المياه الراكدة، وأي حد حتى بشوف في أي تجمع لمياه راكدة عليه أنه يبلغ السلطات المحلية، لأنه هاي واحدة من أمور السلطات المحلية مسؤولة عنها لتجفيف المياه الراكدة، وهيك منقلل من تكاثر البعوض. وكمان نقطة مهمة لكيف نمنع انتشار المرض هو أنه نمنع لدغات البعوض. ففي إمكانية أنه نكون نستخدم شبكات على النوافذ والأبواب، المكيف كمان بساعد من تقليل البعوض أو دخوله للبيت، ممكن استخدام طارد للحشرات. في إمكانية كمان في المحلات اللي فيها انتشار للبعوض إنه يكون في نلبس ملابس اللي هي طويلة، وهيك بيكون البعوض ما يعني نقلل من لدغاته للبعوض.
1: طيب ننتهز الفرصة أنك معنا، ممكن دكتور بما يتعلق بما أعلنته قبل قليل أو ما أعلنه صندوق المرضى بأنه انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا اعتبارا من الأسبوع المقبل؟
0: صحيح، زي كل سنة موسم الإنفلونزا إحنا على أبواب الموسم. في الآن حتى حالات اللي سجلت كإنفلونزا ودخلوا المستشفى، فهاي فرصة جدا مهمة لتوضيح أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا. في التطعيمات وصلت صناديق المرضى، في كلاليت في عنا من الأسبوع الجاي رح يتوفر التطعيم، وهاي أهم توصية لكل الأشخاص، لأنه التطعيم هو موصى به لجيل 6 أشهر فما فوق، مش بس للأشخاص اللي عندهم أمراض، إنما لكل الأشخاص من جيل 6 أشهر وما فوق مهم جدا إنه نتطعم زي كل سنة، لأنه التطعيم هو يقي من الإنفلونزا، من العدوى، ومن الإصابة في إنفلونزا اللي هي شديدة ونفوت المستشفى، وحتى من حالات الوفاة لا سمح الله.
1: دكتور خزيمة خمايسي، شكرا جزيلا لك.
0: يا هلا، بالصحة والسلام.
1: نعود إلى ملف الجريمة والعنف في البلدات العربية في مدينة الناصرة تحديدا، والآن نريد أن نخوض هذا الموضوع من الجانب القضائي، من جانب دور المحاكم، دور القضاء بكل ما يتعلق بطبعا الجريمة والعنف. حول هذا الموضوع معنا القاضي السابق والمحامي موشي جلعاد. شلوم أدوني. شفيت بديموس اورخ ادينو مشي جلعاد تبتخ اوكيف رايتا 3 نرصخين بنصرات بتسوع كشير برين تعانو وتعان مشي تعان لفني كخودش كسات يوتر شي الشباك يتعرف نراي يريدا لو ادي انت رايتا يريدا
2: لو اني روي راك عليا
1: عليا
2: بوداي شي ما شباك يتعرف ولو راك الشباك الا كوخوت ربين وجدولين בוודאי שבסוף נראה ירידה. זה לא, השב"כ הוא לא הוא לא קוסם והוא

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
6: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: عدنا إليكم من جديد. نريد أن نذهب الآن إلى أحوال الطقس المتوقع في الأيام القريبة القادمة. هنا نذكر ما تنسوش الأطفال في المركبات، إن كنتم الآن كنت ترجلوا من السيارة بموقف السيارات، اطلعوا شمال يمين بالسيارات ليكون لا سمح الله حدا ناسي ولد أو طفل في السيارة بدرجة الحرارة هاي العالية. فبالتالي نذكر دائما بهذا الموضوع. وبالحديث عن درجات الحرارة وأحوال الطقس نذهب إلى الرائع سعيد محاجني الراصد الجوي. أهلا سعيد.
1: صباحك.
0: صباح الخير يا سعيد، شو الوضع؟
1: والله تمام، الأجواء دافئة وحتى

0: يعني لطيف نوعا ما في أغلب المناطق. غدا الجمعة تستمر الحرارة على ما هي، نتحدث عن أجواء حارة جدا في أغلب المناطق، ولكن يعني انخفاض بسيط على درجات الحرارة. يوم السبت سيكون أيضا صيفا عاديا، يعني نتحدث عن درجات حرارة أعلى من المعدل أيضا، ولكن يعني اليوم الألطف نوعا ما في هذه الفترة سيكون يوم الأحد، غائم جزئيا إلى صافي، أجواء حرارة معتدلة نوعا ما لمثل هذا اليوم من الموسم، ولكن يعني حتى اللحظة في الأفق لا يوجد أي تراجع كبير على درجات الحرارة، على العكس تماما، يعني الأسبوع المقبل سنشهد ارتفاعات من جديد على درجات الحرارة، تكون الأجواء حارة جدا في أغلب المناطق، خاصة أيضا مناطق الساحلية التي ستتعرض لرطوبة عالية، مناطق الجبلية على الرغم من انخفاض هذه الرطوبة إلا أن الأجواء ستكون حارة جدا يعني في أغلب المناطق. بالنسبة للأمطار، بما أنه دخلنا شهر أيلول سبتمبر، هذا الشهر الجميل،
1: في إشي على قريب على البواب؟
0: حتى اللحظة لا، ولكن في تلميحات على الخرائط الجوية تقريبا 15 شهر 16 شهر لربما، يعني بجوز نشوف هيك شوية أمطار خفيفة في بعض المناطق، ولكن يعني صراحة ضايل شو تقريبا 20 يوم للصيف يعني حتى أقل، ورح نبدأ بالخريف بال21 هذا الشهر، درجات الحرارة راح تصير تنزل أكثر وأكثر، خاصة ساعات الليل راح نبدأ بالشعور بالبرودة نوعا ما في ساعات الليل، ولكن زي ما حكينا يعني بعد 15 شهر إن شاء الله راح نبلش نشوف أمطار محلية هنا وهناك، حتى لو كانت يعني عشوائية وغير منتظمة، خاصة خلال ساعات الصباح. طبعا العمال اللي بيكونوا رايحين على الشغل في تمام الساعة 5 والسادسة صباحا راح يبلش يشوفوا بشكل شبه يومي، مناطق متفرقة يعني من البلاد راح تشهد أمطار هنا وهناك، طبعا نحكي مش اليوم ولا بكرة، بعد 15 الشهر، بعد أسبوعين تقريبا من الآن راح نبلش نشوف هاي الظواهر من الأمطار، ولكن من هنا حتى 15 من هذا الشهر الأجواء راح تضل حارة جدا شديدة الحرارة، ويعني تنويه لكل الأهالي إنه يدير بالهم على أطفالهم، ما ينسوا أي حدا، خاصة اللي بأخذوا أولادهم على الحضانات وعلى البساتين وعلى الجيل المبكر.
1: الزميل الصحفي والراصد الجو الرائع سعيد محاجني، شكرا جزيلا لك.

0: takes a breath against Marciano, sets off now. Sabag puts it inside, 2-2.
1: مش عارف كيف اجى التعليق انجليزي، ولكن فادي بعتقد انك فهمت انه 2-2 بير السبع بعيل حيفا، بعد ضربه الجزاء صفر الحكم، خلصت المباراه.
2: طبعا أبوعلبة، تحياتي في رات لك للجميع. أبوعلبة السابع فريق قوي يشوف للأمانة في المباريات الأوروبية، ولكن يقول إنه أبوعلبة حيفا فريق مفاجئ، وأشوف أن هدف قد يكون الأجمل في الموسم لترجمان من أبوعلبة حيفا إيستايدا سجله، ولكن يجب أن ننتبه إلى أنه أبوعلبة السابع عقله ما زال في هذه المباراة اللي كانت مؤجلة، ما زال في أوروبا. وران كوجوخ طبعا قبل المباراة ضم اللاعب غوريسا من كرياتشموني، لاعب قناص هداف سيزاحم في المقدمة، في المقدمة طبعا عندنا محمد أبو رومي، عندنا غوريسا، عندنا الآن زاهي أحمد، مجموعة كبيرة.
1: على ذكر أبو رومي أنا بقول لك حضرت المباراة، أول شيء أنا بتمتع بمباريات القمة بالدوري الإسرائيلي، عن جد في مرات مباريات تكون رائعة. محمد أبو رومي كان عنده فرصة لما كانوا متقدمين هبوعي البئر السبع إنه يجيب الثالث، ومين أعطاه الطابة يا فادي؟ مين حضر له الطابة؟ عربي آخر.
2: مين؟
1: عربي آخر.
2: زاهي أحمد.
1: لا،
2: محمد كنعان.
1: محمد كنعان.
2: محمد أبو رومي أجا الوقت يفكر إنه بكفي تمريرات. على فكرة اللي تحكي أنت مش مرة واحدة، محمد أبو رومي يعني الكل بيحكي على انطلاقته وعلى السرعة، ولكن فيما يسمى الفعالية الأخيرة، الباس الأخيرة أو التسديد الأخيرة، هاي الشغلة لازم يشتغل عليها. ولكن شفت باعتقادي وتبتعت من قوته الجسمانية لمحمد أبو رومي، فمن كله مبروك، نأمل فعلا أنه دائما لمحمد كنعان، نتمنى طبعا موسم بدون إصابات للأسف هذا. يعني
1: محمد كنعان رائع رائع رائع رائع، ولكن الإصابات أعتقد ما فيش عنده حظ،
2: من أحلى
1: لاعبين
2: بالفعل. هذا قدر وهذا قدر.

0: طبعا هو انسان مؤمن ودائما بيتعالج، وباعتقادي ان شاء الله هيك دعوات لوالدي والوالد، انه دائما الترافق والصحه والسلامه. ساخنين بكل الف مبروك، ضمه سفر اللي ما مشت اموره في الريني قد يكون هو الحل الامثل لخط الوسط في طبعا الفريق السخنيني. سالوا سفر لماذا تنتقل من الممتازه الى العليا، قال مش عارف اتاقلم في الممتازه، انا لاعب عليا موجود في الدرجه العليا، اريد الانتماء لهذا الفريق. وفعلا الان يوسف بوكسيس قد يستمتع بالإضافة إلى أوري دهان اللي تم طبعا ضمه. عن طريقك بتقول ألف مبروك لفريقنا في الدرجة الأولى، غدا فرات الافتتاحية
1: نعم.
0: بشكل رسمي الفرق العربية ستشارك.
1: مرق امبارح سمعتك بمسا الرياضة بتحكي مع لاعبين اللي في فرق مش ضابطة معها والسلطات المحلية
0: مش
1: مقصرة يا
0: هيك.
1: فادي.
0: أنا دائما أنت بتحل المشاكل في برنامج مساهلي، وأنا في فرق على سبيل الدعابة، أقول يا أخي شوف لنا فرات، وأنا فرات بدي كمان مرة
1: يلا
0: أسلط هذا
1: اعطينا
0: الضوء على هذا الوجه. لا يعقل إنه اليوم في 2026 يجي المدرب، وأنت إنسان بتحب الرياضة، يجي كل الأسبوع يكون عنده تركيبة 11 لاعب بده يلعب في هاي الخطة، بده يلعب 4 4 2 5 3 2 أو تركيبة معينة. يوم قبل المباراة بتسأل على الإدارة بقول له صح، ولكن في عندك خمس لاعبين ما مروا في سلطة مراقبة الميزانيات. هلا شو معناها ما مروا في سلطة مراقبة؟ يعني هذول الناس كرتهم ما دخل على الفريق، ما لا يمكن تلعب فيهم. فتخيل انت مدرب، لو انك تكون مين ما انت تكون، على الاقل مورينيو، وعندك خمس لاعبين ناقصين، بدك تستعين في خمسه انت لا تعودت عليهم ولا يعني عملت عليهم التمرين النهائي، ولا اصلا هم في بالك، وهم اصلا لاعبين دكه احتياط. فهيك وضع فرقنا العربيه. بالمقابل بنروح لفرق زي نهريه، بنروح لفرق زي نافي الشقنان،
1: جاهزين
0: قرى صغيره بالنسبه للمجتمع
1: طيرة
0: العربي،
1: الكرمل طيرة الكرمل جاهزين،
0: طيرة الكرمل نوفا جليل. يعني بالامس كان عندنا مقابله مع فريق عربي وكان عندنا نوفا جليل. نوفا جليل بحكي لي الملعب مصادق عليه، اللاعبين
1: طبعا
0: مصادق عليه، الميزانيه مصادق عليها. بيجي لفريق عربي ناقصني خمس لاعبين، تيجي لفريق عربي اخر ناقصني ملعب وناقصني. وانا دائما بقول لفرقنا العربية، وبالأخص لا يعني أنا
1: لا.
0: بعرف إنه وضعنا المجال الصعب والبلديات صعب، ولكن لا يعقل كل الصيف أنتوا تكونوا يعني نايمين ومش جاهزين، مع فترة اقتراب المصادق على ملعب يكون ما في ملعب. هسه مصادقة الملعب هي أكثر من جسم يعني بتدخل فيها. يعني تخيل عيلوت الآن عن جد فرات حلة جميلة جدا. يوم الأحد في عندنا مباراة قمة، أليخاء والريني، عيلوت غير مصادق عليه. السبب الشرطة بتقول ما في مواقف سيارات. أنا كنت في عيلوت وشفت الإشكالية، في هناك عريشة للبطيخ يجب إزالتها، وكأنه هاي بتحل كل مشكلة الشرق الأوسط. وأنا بعرف وأنت بتعرف إنه في بلومفيلد ما في مواقف سيارات، في نوفا جليل ما في مواقف مسار، ففي الكيل بمكيالين مشكلة. عكا كل إنسان بيروح بحضر المباراة في عكا بتعرض لمخالفة إذا ما وقفش في محل مهيأ، والمهيأ قليل جدا. فإحنا
1: نعم
0: في إشكالية، من ناحية بدنا نهيئ لمجتمعنا العربي مواقف للسيارات، من ناحية ثانية فرقنا العربي بتقاني. بتأمل بلكي تتحلى بتزهلي إنه يوم السبت ويوم الجمعة
1: ما يسع
0: السافة
1: رح تتواصل معك تحت الأثير، ولازم تعطيها أرقام على أساس إحنا نتواصل. وأنا جدي
0: خلص،
1: بدي أشكرك فادي.
0: يلا
1: فادي مصطفى، شكرا جزيلا لك.
0: إلى اللقاء.
2: أحوال الطرق برعاية
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: وإحنا من بادر نخفف عنكم، شارع 6 فيه ازدحامات في مناطق مختلفة، وأيضا محور الأيلون.

احنا ما منغيب عنكم في التحرير، محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي، ومحمد زيدان هندسة الإذاعية، محمد علي أبو ليل في الإنتاج. كانت معنا اليوم ميسا عساف في الإخراج وديجيتال، جواد العمري، عرين نصار، ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الزوادي عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
5: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند. يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
6: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
7: إيروكا يعني اوبتيكا.
2: اختاروا الان نظاره طبيه من ايروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيله كبيره من النظارات. الحمله مستمره لاخر السنه، خاضع لشروط الحمله.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد اقصاه يوم الخميس الثالث من ايلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من اكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. أعلنت صناديق المرضى في البلاد أن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا لموسم الشتاء المقبل ستنطلق اعتبارا من الأسبوع المقبل، في وقت ستصل فيه شحنات اللقاحات إلى البلاد على دفعات عدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وسيتمكن المؤمن عليهم من متابعة توافر اللقاحات وحجز المواعيد عبر تطبيقات صناديق المرضى ومواقعها الإلكترونية. شهدت مدينة الناصرة مساء أمس جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال أقل من ساعتين أسفرتا عن مقتل 3 أشخاص، فيما لم تعلن الشرطة اعتقال مشتبهين، حيث قتل نور نفافع البالغ 32 عاما ونور حلو البالغ 20 عاما بإطلاق نار أثناء وجودهما داخل مركبة، فيما قتل الشاب مصطفى بدر البالغ نحو 25 عاما في جريمة ارتكبت بعد أقل من ساعتين من الجريمة المزدوجة، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 171 قتيلا منذ مطلع العام. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية عرب الشبل مساء أمس، وفي وقت لاحق أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية الريني، وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أصيب رجل وطفل بجروح خطيرة وأصيب شخصان آخران بجروح متوسطة أثر انزلاق مركبة وانحرافها إلى واد بمحاذاة شارع رقم 89 قرب بلدة معلية في منطقة الجليل الأعلى صباح اليوم، وقدم المسعفون العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في نهرية بواسطة سيارات الإسعاف ووحدات العناية المكثفة. قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن اللجنة توجهت للقائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة ودعتهما إلى ضبط الخطاب السياسي وتجنب التجريح وتبادل الاتهامات. وفي حديث لراديو الناس تابع طه أن اللجنة بصدد صياغة ميثاق الشرف وأن الأطراف وافقت على التوقيع على اتفاق فائض الأصوات. قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص ميزانية بقيمة 6 مليارات شيكل و750 مليون شيكل لتوسيع مشروع درع الشمال ليشمل تحصين البلدات الواقعة على مسافة تصل إلى 9 كيلومترات من الحدود مع لبنان. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس الجيش المحلي شريف نجم إن تطبيق الخطة في البلدات العربية يواجه مشاكل وصعوبات كبيرة.
1: بشكل عام هي أكثر للبيوت، بالجيش إحنا بلشنا نباشر فيها، عندنا صار حوالي 100 طلب اللي منهم 60% صار قيد التنفيذ وفي منهم اللي خلف، طبعا في كتير عوائق اللي منها من ناحية خرائط وتقدر تطلعي ببيوت قديمة اللي هي أهمها إذا الملكية كفي يكون واحد من الإخوة موجود بدوش يمضي فهناك مشكلة، سقف صغيرة من البيت اللي فايت فيها شارع إحنا بنعرف هاي المشاكل موجودة بالقرى الغربية وهون كمان بصير عندنا مشاكل، شوي شوي إحنا عم نحصر هاي المشاكل نقدمها وناخذ عليها قرارات.
0: حذرت إيران وفق 3 مسؤولين تحدثوا لوكالة رويترز، حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي يستهدف سلسلة علي الطاهر، حيث يتحصن عناصر من الجيش الإيراني إلى جانب مقاتلي حزب الله وفق المسؤولين. ونقلت الرسالة إلى واشنطن في أغسطس آب الماضي، وهي تسلط الضوء على استمرار الانخراط الإيراني في القتال في جنوب لبنان وعلى استعداد طهران للرد على الهجمات الإسرائيلية في المنطقة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر داخل البيت الأبيض بأن تيارا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع نحو خفض العمليات العسكرية ضد إيران خلال الشهرين المقبلين قبل انتخابات التجديد النصفي في ظل تراجع شعبية الحرب وتداعياتها الاقتصادية على الأمريكيين. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت تسيطر على مضيق هرمز وأن حركة ناقلات النفط مستمرة، مشيرا إلى أن العمليات ضد إيران لن تستمر طويلا مع استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات إضافية إذا قررت ذلك. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية ويكون الطقس صيفيا حارا بوجه عام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من مجد الشمس.
4: صباح الخير للبعن الخضراء.
5: يا رايحك فرحانة مروقة بسوق العناب.
6: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: تقريبا دقيقة.
10: تقييم.
9: من المفيد بمكان أن نعرف جمهور اللغة العربية وعلى الأخص الوسط التربوي أن اللفظة العربية المقابلة لمصطلح عرخة بالعبرية وإيفاليويشن بالإنجليزية هو تقييم، ويعني عملية تحديد قيمة الشيء أو كميته، ويهدف إلى الحكم الموضوعي على العمل المقيم نجاحاً وفشلاً عبر تحليل المعلومات والبراهين المتيسرة عنه وتفسيرها على ضوء العوامل والظروف. وهكذا تتلخص عملية التقييم بجمع معلومات عن ظهيرة ما وتصنيف هذه المعلومات أو البيانات أو البراهين وتحليلها وتفسيرها سواء أكانت كمية أو كيفية. ولا بد من الإشارة إلى الخطأ الشائع باعتماد

0: نادي اللفظ تقويم بدلا من اللفظ تقييم، والتقويم من الاستقامة، أما التقييم فمن القيمة والمقدار.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: ده ها طيب يلا
1: بدي نقل مثل شريط الكاسيت اول شيء يعني
0: يا بصير مش نورمال
1: في فرق لانه الكاسيت ابطأ

0: كذا مرة أحسن.
1: حلو مزبوط؟
2: ايه
1: مثل العادة؟
2: ايه منيح. لا مو
1: عدة. طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون.
2: لا خلص أنا مش كلها لأنه في إشي بعمل لها.

0: سرطان الثدي ما بيستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
1: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
0: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
2: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
0: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية

0: جراحة السرطان 1-800-36-36-55.
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
6: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
3: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن طبخين يوم أتم سوقين كاريرا
2: إيروكا، يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. داهمت الشرطة صباح اليوم عدة مواقع في الجليل الأسفل وأوقفت 16 قاصرا وبالغا للتحقيق بشبهة الضلوع في حالات زواج قاصرين أو الاستعداد لإقامة مراسم زواج مخالفة للقانون، وذلك في إطار تحقيق متواصل تجريه شرطة لواء الشمال. ووفق الشرطة داهمت قوات كبيرة صباح اليوم عددا من المواقع في بلدة عربية شمال البلاد، وأوقفت حتى اللحظة 16 شخصا من القاصرين والبالغين ومن المحيطين بهم. أعلنت صناديق المرضى في البلاد أن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا لموسم الشتاء المقبل ستنطلق اعتبارا من الأسبوع المقبل، في وقت ستصل فيه شحنات اللقاحات إلى البلاد على دفعات عدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بحيث سيتمكن المؤمن في الصناديق من متابعة توافر اللقاحات وحجز المواعيد عبر تطبيقات صناديق المرضى ومواقعها الإلكترونية. أصيب رجل وطفل بجروح خطيرة وأصيب آخران بجروح متوسطة إثر انزلاق مركبة وانحرافها إلى واد بمحاذاة شارع رقم 89 قرب بلدة معليا في منطقة الجليل الأعلى صباح اليوم، حيث قدم المسعفون العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في نهرية بواسطة سيارات الإسعاف ووحدات العناية المكثفة. قتل نور نفافع البالغ 32 عاما ونور حلو البالغ 20 عاما بإطلاق نار أثناء وجودهما داخل مركبة، فيما قتل الشاب مصطفى بدر البالغ نحو 25 عاما في جريمة ارتكبت بعد أقل من ساعتين من الجريمة المزدوجة في الناصرة، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الجرائم في المجتمع العربي إلى 171 قتيلا منذ مطلع العام الحالي. قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أن اللجنة توجهت للقائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة ودعتهما إلى ضبط الخطاب السياسي وتجنب

0: بالتجريح وتبادل الاتهامات. في حديثه لراديو الناس قال طه أن اللجنة بصدد صياغة ميثاق الشرف وأن الأطراف وافقت على التوقيع على اتفاق فائض الأصوات.
1: جميع الأحزاب أكدت لنا أنها تريد ميثاق شرف وأنها توافق على ميثاق شرف، وجميع الأحزاب أيضا وافقت على أن يكون هناك اتفاقية فائض أصوات. فائض الأصوات سوف تعلن ونقيم لها مهرجان لإعلانها بعد تقديم القوائم، هذا الطبيعي هي في شهر 10، ولكن نحن سوف نعمل هذا الاتفاق قبل شهر 10 من أجل تنقية الأوضاع الأجواء ومن أجل أن تكون علاقات حسنة بين المؤيدين وبين جميع الكوادر.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة في شمال قطاع غزة رصدت في وقت سابق اليوم شخصا اجتاز الخط الأصفر واقترب من القوات بطريقة شكلت تهديدا مباشرا عليها وفق البيان. وأضاف المتحدث باسم الجيش أن فور رصد الشخص في المنطقة شن سلاح الجو غارة استهدفته وأسفرت عن مقتله على الفور. نقل موقع والله عن مصادر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية ووضع فرقة عسكرية إضافية على أهبة الاستعداد وسط مخاوف من تصعيد أمني واتساع اعتداءات المستوطنين. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة مالية حادة أدت إلى تعطيل عدة كتائب دبابات بسبب نقص قطع الغيار وسط تحذيرات من احتمال إغلاق عدة خطوط لإنتاج الأسلحة. ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري أن ديون الجيش للصناعات الدفاعية تتجاوز 15 مليار شيكل وأن نقص الميزانية يحد من قدراته العملياتية في الضفة الغربية وغزة ولبنان والاستعداد لمواجهة إيران. حذرت إيران وفق 3 مسؤولين تحدثوا لوكالة رويترز الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة علي الطاهر، حيث يتواجد عناصر من الجيش الإيراني إلى جانب عناصر من حزب الله. ونقلت الرسالة إلى واشنطن في أغسطس آب الماضي وهي تسلط الضوء على استمرار الانخراط الإيراني المباشر في القتال جنوب لبنان وعلى استعداد طهران للرد على الهجمات الإسرائيلية في المنطقة. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية ويكون الطقس صيفيا وحارا بوجه عام. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مجالس مع الزميل وديع عودي. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
3: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يضلك تتابع وراه وما تياس.
4: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
5: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
6: الحمد لله رجعوا. بعد سنه الصراحه انا كنت ناس الموضوع، فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه، قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراء. طبعا الشكر لإلكو الطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بضيع، مصاري حلال بتضيعش.
5: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكو خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. تقريبا دقيقة. عارة وعرعرة، هل هما من أصل كلمة واحدة؟ وأنت في طريقك من الشمال إلى الجنوب تقع على يمينك قرية عارة وعلى يسارك قرية عرعرة، وقد يظن المرء للوهلة الأولى أن بينهما علاقة ما،
7: وذلك لقربهما الجغرافي وللفظ المتشابه للتسمية.

0: بل تظن أنهما كانتا قرية واحدة وجاء الشارع ليشقها إلى بلدتين. في الحقيقة لكل اسم منهما أصل مختلف تماماً، كما أن عارة أقدم من عرعرة بكثير، ووجود بلدتين تحملان لفظاً متشابهاً متقابلتين جغرافياً هو نتاج صدفة محضة لا أكثر. أما عارة فهي كلمة كنعانية الأصل أقيمت على الموقع الأثري عارونة، ومنه سمي وادي عارة بهذا الاسم. أما عرعرة فقد سميت باسم نبات العرعر، وهي شجرة إبرية موطنها الأساسي هو البادية. ولكن قد يسأل أحدهم وبحق، لا يوجد شجر عرعر في المكان. هذا صحيح، ولكن أهالي عرعرة قدموا بالأساس من منطقة الحجاز، من بلدة اسمها عرعرة، ولما سكنوا المنطقة أطلقوا على قريتهم الجديدة اسم القرية التي خرجوا منها في جزيرة العرب، والتي كانت تشتهر بشجر العرعر. أما عرعر النقب فهي صحراوية البيئة كما نعرف، ولقد كان ينبت في المكان الكثير من شجر العرعر، ومن هنا جاءت التسمية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مجالس راديو الناس، اهلا وسهلا بكم اينما كنتم. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي في عرعرع الدكتور نزار ابو عقل. اهلا وسهلا مرحبتين.
1: اهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
0: حينما نقول نزار ابو عقل يعني العيله عندها عقل اكثر من بقيه العائلات الثانيه في عرعرع؟
1: لا، كل الناس خير وبركه، هي مسمى فقط، ولكن احنا زي غيرنا.
0: ما في مقدار عقل زيادة عند عائلة أبو عقل في عرعرع ولا هي مجرد اسم؟
1: مجرد اسم
0: توضعش
1: في يوم الكثير من طيبة القلب والإخلاص بالعمل، وهذا الإشي اللي نفتخر فيه، إخلاصنا.
0: كان سموك ودار أبو إخلاص لو أنه هالحكي صحيح.
1: خلاص ليش لا منسميها، بس الحمد لله رب العالمين، يعني جدنا عقل كان سمية، وأبو عقل هي عائلة تعود جذورها لمئات السنين في عرى وعرارة، من أهل البلد اللي بحبوا بلدهم وبخلصوا لبلدهم أينما كانوا مخلصين في عملهم.
0: والدك الدكتور محمد أبو عقل المؤرخ المعروف.
1: صحيح، دكتور محمد عقل ربانا، رغم إصابته في شلل الأطفال منذ جيل صغير بجيل سنتين ونصف، إلا أنه علمنا كيف لا حدود ولا هنا ولا شيء يمكن أن يحيل بينك وبين النجاح. إنسان سهر الليالي، كنا نصحى الصبح نروح على المدرسة، أبونا صاحي بدرس وبحضر للدكتوراه تبعته، أمي الرائعة الجميلة اللي كانت مخلصة لإله، عندنا مكتبة فيها يمكن 3000 كتاب تحفظها أمي، تساعد أبي، اثنين كانوا.
0: ما بدك تذكر اسمها لأما؟
1: أمي نجية عقل. دكتور محمد عقل هو مثل في تحدي المعجزات والأشياء الصعبة، رغم يعني عجزه في رجله، إلا إنما كان هو الدكتور الأول في عرى وعرارة.
0: أصدر سلسلة كتب عن تاريخ وادي عرى وعن قضايا تتعلق بتاريخ فلسطين.
1: أجل يعني
0: باتجاهات مختلفة،
1: في تاريخ عرى وعرارة، في تاريخ العائلات في عرى وعرارة، ثورة 36، البلاد المهجرة وبلاد الروحة، الأطباء في فلسطين، العاملات اللي كانت متداولة في أرض فلسطين، مؤرخ اللي أثبت جذورنا في هذه البلاد وحقنا في الشرع في هذه البلاد، يعني جزاه الله عنا كل خير.
0: حياتنا وسلامتنا للدكتور محمد أبو عقل. دكتور نزار أبو عقل، أنت حضرتك رئيس المجلس المحلي، وكنا بين الجد والمزح منين أجت التسمية وإلى آخره، وأنت مكنى هو أبو يعني
1: أبو نزار.
0: أبو نزار، وأنت مكنى أبو شبيل.
1: أبو شبيل.
0: قالت للعصفورة أنه قصة تسمي شبيل هذا الاسم النادر تعود إلى تخنه حينما كنت طالب وأجاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمنام، صحيح؟
1: لا أحب التحدث عن هذاك، ولكن هي رؤية وبشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم باسم غريب اللي هو غير متداول في وسطنا العربي، وكان هو البشرة شبيل. فأنا يعني
0: كنت طالب أعزب ولم تتزوج بعد.
1: صحيح صحيح، والحمد لله رب العالمين، رزقنا بشبيل ورزقنا بمحمد، إن شاء الله ربنا بيكون.
0: يعني بالحلم بالمنام أنت شفت حالك أب لطفل اللي اسمه شبيل، ومن هون أجت التسمية.
1: صحيح، بس أنت مالك مصر على الموضوع.
0: أنا لأنه في واحد قال لي أنه بتحبش تحكي على الموضوع، بس بالنسبة لصحفي هاي يعني قصة مثيرة. كم مرة أنت مثلا أجاك بالمنام سيدنا النبي؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم شفته 3 مرات، يعني حبا للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: شغلة نادرة هاي.
1: لا، الكل بيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعني ما اعتقدش انه يعني هذا الاشي نادر. يعني
0: انا ما جانيش ولا مره بالمنام.
1: يعني انا احرج الحديث فيها، هي اشياء شخصيه، بعرفش كيف.
0: طيب، روح على اسم عرعرع، منين اجت التسميه لهاتين البلدتين الجارتين المتشابهتين ايضا بالتسميه؟
1: عرى وعرعر هي تاريخ، هي حضاره، يعني تعود عرى هي الاقدم، هي المدينه عرى، وتعود إلى تسمية نبات الغار، وهو الغار الذي يصنع فيه أكاليل.
0: يعني تم تحوير الكلمة غار، صار عار عار عار عار عار هي.
1: أجل، وهي تعود إلى يعني ما قبل بالقرن 14 قبل الميلاد، يعني بنحكي عن بلد عمرها تقريبا 3000 سنة.
0: فيها أثار عمرانية في
1: طبعا، في هناك البرج وهو محمية يعني من نوع البناء فيها، وفيها أثار كثيرة. عرعرة هي كانت من العر وهو الغابي، الغابي لعارة، يعني كانت غابة عارة، وبعد 200 أو 300 سنة من قيام عارة أقيمت عرعرة، أي أيضا تعود إلى القرن 13 قبل الميلاد،
0: طبعا هاي واحدة من الروايات، لابد أنه في روايات أخرى حول لماذا سميت عارة وعرعرة بهذين الاسمين.
1: طبعا، ولكن هذه يعني أنا مرجعيتي هي الدكتور محمد عقل اللي أنا أثق في مهنيته، وهذه التسمية أخذتها من كتابه تاريخ المفصل في وادي عرة.
0: هل تختلف عرعة عن عرارة؟ بالديموغرافيا، بالجغرافيا،
1: من ناحية عدد السكان عرعرة هي ثلثين يعني من عدد السكان الإجمالي، يعني إحنا نتكلم عن 22 ألف نسمة يسكن في عرعرة ثلثينهم، وفي عارة ثلث، هم أقرباء، هم كثير من العائلات موجودة في عارة وعرعرة.
0: لا فرق من ناحية سكانية بين عارة وبين عرعرة؟
1: هناك بعض العائلات لا تسكن، مثلا آل عقل بس موجودين في عرعرة لا يسكنون في عارة، هناك عائلات تسكن في عارة ولا تسكن في عرعرة، ولكن الأغلب هم عائلة واحدة، يعني بيت واحد عائلة واحدة، يعني الفرق بينهم هو شارع 65 اللي هو وادي عارة.
0: جميل، أنت من عرعرة؟
1: أنا من عرعرة.
0: ممتاز. طيب تنطينا موجز الخبر عنك دكتور نزار أبو عقل، رئيس مجلس محلي عرعرة عرعرة، لمن انضم إلينا الآن أنتم في برنامج مجالس فراد الناس. أنت مهندس مساحة؟
1: مهندس مساحة، نهيت الدراسة في التخنيون في سنة 2001 في ثلاث مواضيع، اللقب الأول في المساحة، واللقب الأول في الهندسة المعمارية، وأيضا في الهندسة المدنية، وأيضا في المواصلات. ثم تابعت الدراسة للقب ثاني في هندسة المساحة، ولقب ثالث أيضا في هندسة المساحة، واليوم تسمى جيو انفورميشن، وأيضا هي يعني أقرب أيضا لعالم الهايتك اللي فيها رؤية ثلاثية الأبعاد لكل ما إحنا بنشوفه، يعني ليست مساحة تقليدية، إنما كيف تنظر إلى العالم عن بعد والاستشعار عن بعد وبناء مجسمات ثلاثية الأبعاد للقرى والمدن.
0: شو جابك حينا على المجالس طالما أنت مهندس ودكتور وكمان بعدك بتحضر وكنت تحضر في التخنيون بعدك لك توالي، يعني ولو مساق واحد حتى تحافظ على همزة وصل مع التخنيون لحديث الآن، معهد العلوم التطبيقية في حيفا التخنيون، شو جابك على الحكم المحلي؟
1: الحكم المحلي في عرعرة وعرارة كان على مدار السنين هو فقط بين عائلتين كبيرتين، وهي عائلة يونس وعائلة مصاروي أو عائلة مرزوق، وكان حكر فقط على هائلة، يعني بس تلك العائلتين ممكن أن يكون هناك فرصة لأن يكون هناك.
0: أنت اللي كسرت هذا التقليد؟
1: كان عندنا فترة اللي فيها مستوى الخدمات في البلد متدني،

0: البلد بلاد ثانية مثل كفر قرع وأم الفحم بسمة تتطور بشكل هائل، ولكن عرى وعرعرى للأسف بقيت تتطور ولكن ليست بالوتيرة المناسبة اللي تخدم أولادنا وتخدم بلدنا. يعني نحكي عن مشاكل من بنية تحتية جدا ضعيفة، عدد طلاب 460 طالب يتعلم خارج البلد، فقدان
1: الثقة
0: 460 طالب، يعني بنحكي من
1: المدرسة كاملة خارج
0: من البستان للثانوية 460 طالب يتعلم خارج البلد.
1: وين؟
0: يتعلم في جميع، في النهضة، في كفر قرع، في الأهلية، في أم الفحم، في السندياني، في جميع القرى، في برطعة. كنا
1: وهذا بتعتبر دليل على أنه جهاز التعليم المحلي في عرعرعرع ضعيف.
0: كان ضعيف، كان هناك مشاكل حول وظيفة مدير قسم التربية والتعليم في عرى وعرعرع، كان هناك يعني انشغال المدير في محاكم ضد كونية شرعية هل أخذ يعني المنصب بجدارة أو حسب القانون ولا، وكان هناك صراعات سياسية أيضا بين الرئيس السابق والأعضاء، وأيضا بين أهل البلد على المناصب، و فقدت البوصلة. يعني لا نلوم أحد، ولكن النتيجة هي الكل بشهدها أنه أصبحنا متأخرين عن الباقي. فكان هناك إما أن نترك البلد وإما أن نغير البلد. فتوجه بعض الأشخاص وصديقي جاري إلي وقال إحنا بنرشحك يعني للموضوع. أنا طبعا بالبداية رفضت لأنه في الشيء مهندس دكتور بالتخنيون عنده وقته، عنده مكتبه بحد بيته
1: بساعد أمه.
0: استخرت الله سبحانه وتعالى وأقدمت على الموضوع، وكان التوفيق بإذن الله. ما كانش فيه يعني الناس ما صدقتش بالبداية، شو نزار شو بده، عيلته كلها 5% من البلد، كيف بده يأخذ الرئاسي. ولكن توجهت أنا للشباب ببرنامج، ب وعود، بخطة عمل، بعلم، وقلت لهم مين الأفضل، أنتم بدكم تصوتوا لعائلي ولا بدكم تصوتوا لإشي اللي ممكن ينقذ البلد من الوضع اللي هي موجودة فيه.
1: ربما يكون الرئيس السابق مضر يونس قد انشغل في القضايا القطرية بصفته رئيس لجنة القطرية، وهذا ما أدى إلى أنه ينصرف عن القضايا المحلية في عرعرعرع، ولا فيه توصيف ظالم؟
0: مضر عزيز ومضر إنسان يعني محب لبلده ومحب لمجتمعه، وأعتقد أنه اشتغل 10 سنين أيضا لمساعدة ليس فقط عارة وعرارة إنما المجتمع ككل، وقام بواجبه على أكمل وجه أنا حسب ما أعتقد. ولكن إحنا لما بنحكي عن مجلس محلي وبنحكي عن إنجازات، إحنا نحكي عن منظومة، ممكن المنظومة هاي بتبدأ من الآذن البواب وبتنتهي برئيس المجلس، أيضا هناك الأعضاء، أيضا هناك الحكومات والظروف. بتحكي عن خطة استراتيجية، عن رؤية وتنفيذ هذه الخطة بحذافيرها، في هناك نقاط يمكن أنت تفحص أنت وصلت ولا ما وصلتش. فأنا أعتقد أنه كان عنده نوايا
1: جميل
0: حسنة، ولا أشكك في نواياه، ولكن يبدو أنه لم يوفق في أنه يوصل الهدف اللي كان هو حابب وصله. بنحكي عن ميزانيات، يعني أنا لما استلمت يمكن في كان ميزانيات يمكن 13 مليون شيكل اللي كانت من زمن سنة 2015-2016 لحتى 2021 كانت موجودة ولكن لم تنفذ. من يعني حصل على ميزانية 13 مليون شيكل ولكن لماذا لم تنفذ؟ يمكن أعاقها الموظفين، يمكن أعاقها انشغال، وأنا يعني ولكن أنا أؤكد أنه كان عنده النوايا الحسنة لإصلاح بلدنا.
1: وضحت الفكرة دكتور نزار أبو عكر رئيس مجلس محلي عرعرعرع. فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم

0: بلادكم. سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
4: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
7: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
0: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
6: برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: إذن عدنا في برنامج مجالس راديو الناس، ضيفنا الأستاذ دكتور نزار أبو عكر رئيس مجلس محلي عرعة عرعرة. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند التسميات وعند ما دفعك إلى أن تذهب إلى ساحة الحكم المحلي، وقلت أنه كانت لديك رؤية استنتجت أن البلد بحاجة لك، واستخرت واستشرت، وكان بعض الجيران قد طلب منك ذلك، وصلت إلى ما وصلت إليه. في فبراير شباط 2024 انتخبت كرئيس مجلس محلي، تقريبا اليوم إحنا في نصف الفترة،
1: مزبوط سنتين ونصف.
0: تعطينا موجز إخباري عن المشاريع، المنجزات التي حققت على أرض الواقع حتى الآن.
1: هناك إنجازات لم تظهر للعين. نقطة الصفر هي نقطة مهمة. الاستلام كان في بموجز، يعني بديش أحكي كثير لأنه حكيت عنها بعدة محلات، إنه نقطة الصفر أو نقطة البداية كانت نقطة صعبة. لم أستلم مجلس محلي قادر على تنفيذ أي مشروع، يعني أول مكتوب وصل إنه لن نستمر في جمع النفايات من قبل الشركة. كانت هناك ديون، يعني أنا استلمت كان في ديون 24 مليون أو 23 مليون، وفي الثلث الأولاني فترة حرب لم يكن هناك جباية، يعني كان كمان 4 مليون، نحكي عن 27 مليون شيكل دين من أصل 180 مليون شيكل اللي هي ميزانية البلد. فبتحكي عن مجلس قوانين مساعدة اللي ممكن تساعد لرفع رفاهية أو خدمات المجتمع، مثل إزالة مثلا السيارات الخربانة على جنب الطريق، كانت ما إلها يعني صلاحيات يجب أنت أنك تجددها. بتحكي عن بدك بالأول تطلع على هل هناك في عدل اجتماعي، هل كل الناس بتدفع أرنونة زي بعضها؟ بتلاقي لا، انه في بلد جوا بلد.
0: وانت دكتور بالمساحة، كنت بمساحة البلد باختصار،
1: مساحة البلد بثلاثية الابعاد
0: تقريبا، تقديرك اللي لم تكن واردة
1: 2000
0: بيت مسجلين،
1: يعني في عرعرة في 5000 بيت، في 2000 بيت لم تكن، في احياء كاملة
0: لم تكن مسجلة،
1: في امطار، يعني بس على سبيل المثال كان تجمع عرعرة 15 مليون ونص

0: 17 مليون 20 مليون في السنة أرنونة على مدار السنوات السابقة، بمعدل 17 مليون أو 18 مليون في السنة.
1: هذا خلينا نقول بال 23،
0: بال 23 وقبل ال 23 17 15 13. في ال 25 احنا حكينا عن 28 مليون، بال 26 احنا بنحكي عن 33 مليون شيكل، بال 27 بتحكي تقريبا على 36 و 37 مليون شيكل. هذه الميزانيات اذا بتضربها انت ب 10 سنوات فرقية 20 مليون ب 10 سنوات بتحكي عن 200 مليون شيكل، بتحكي عن بلد مختلف فيه. ولكن هذه لم يرى المواطن في خلال سنتين ونص أثرها، أو قبل شهرين لم يرى أثرها فوري، إنما رأى إنه نزار جاي بيجمع أرنونة. مش بيجمع أرنونة، هو بيعمل العدل وبيحقق العدل. لا يعني لا حدا يقول لي في عرى وعرى وأي بلد عربي إنه هناك أنا ما تدفعش أرنونة وأنت تدفع أرنونة. جارك يعني حتى ظلم، جار وعنده
1: اليوم بتقدر
0: فيلا وسيارة بدفعش أرنونة والفقير بدفع أرنونة.
1: جميل، كداش بتقدر اليوم في بيوت اللي لم تسجل بعد؟
0: الكل عندي
1: 100%.
0: عندي طيب مساء، عندي ممكن أنه أعرضها للناس، ما يسمى GIS اللي فيه ثلاثية الأبعاد، على كل بيت فيه رقم، فيه خرائط، راح أعرضها للناس عشان تشوف أنه كلاتهم سواسية والكل بدفع زي وزي غيره. وهناك بس مثال بسيط، 500 اسم كان مكتوب عليهم ممنوع اللمس. هل يعقل انه لا
1: يعني
0: معكاف رشوت لاسباب معينه؟ ممكن الاسباب تكون اسباب انسانيه، ممكن الاسباب تكون اسباب انه قدم هناك ما يسمى هسجة او اعتراض ولم يتم معالجه هذا الاعتراض، فاجلوا ما يسمى العقوبات المنهليه اللي هي مثل الحجز على حسابات الناس. ولكن بحق أو بغير حق يجب أن يكون هناك مهنية، ويجب أن يكون هناك عدل
1: لجنة كمان اللي تبت في قضايا البيوت اللي عندها حالات خاصة. طيب غير هذه الأمور شو كمان أنجزت يعني حتى الآن في
0: إحنا حكينا عن أولا تحقيق أنه البلد كلها سواسية، وهذا هو يغير نظرة وزارة الداخلية لعرى وعرارة. عندما تنظر بالسابق عرى وعرارة
1: قديش نسبة الجبال اليوم؟
0: احنا نعادل تقريبا 63% حيث كانت 32%،
1: بس
0: 32% رفعناها ل 63%. ولكن احنا بسنة ما يسمى سيكر نخسيم اللي انت بتفوت اكثر مباني، ولكن النسبي
1: دكتور نزار هيك العمليه نجحت، المريض مات، سجلت الكل بيوت عار عار عار وبعدها نسبه التباية ثلثين.
0: عندما يعني نشرح للمواطن ونشرح لك، عندما انت بتسجل بشهر 10,000 بيت فانت النسبي لها قائم مقام ولها بسط ومقام، فانت كبرت اللي المقام، ولكن بخلال سنتين شهرين من شهر 10 11 و12 الناس مش راح تقدر تدفع. فحتى وزارة الداخلية تنظر لا، هاي سكر نخسيم يستمر يمكن 3 سنين. هذا مش إشي اللي هو هين.
1: وانت انت بتقول الأهالي عارة عارة عارة سيتساوون في تسديد الأرنونة؟
0: اولا كلاتهم الآن متساويين، ولكن هناك فعليا في ناس اللي بتيجي بتقول انا لا مش ساكن هون، انا ساكن برا بيتي ببناء
1: اخر
0: 31 31 12، يكون الإشي خلفنا.
1: في عندك مشاريع ثانية اللي بتحب تقول هاي أنجزتها كمان بسنتين ونص ولا بس هاي؟
0: لا ثواني، احنا
1: بدنا بعدك حلمت بالنبي
0: بعد ما بلشنا
1: شوي. كنت بدي اقول لك انت لما حلمت بالنبي 3 مرات انه لهم انت خليفة في عرى وعرارة، مش رئيس مجلس.
0: بعدنا ما بلشناش. طيب اولا
1: شو بعدك ما
0: بلشنا؟ بعد ما بلشش بالانجازات حكينا اولا تحقيق العدل على الارض.
1: فكرت لك تقول العدل، عدل عمر بن الخطاب، وهذا هو بكفي.
0: بتعرف شو، انا اذا يعني اسال قدام الله سبحانه وتعالى انه فلان وفلان صاروا يدفعوا أرنونة زي بعض، بكفيني هاي ان انا عملتها. بيصيرش بنفعش انه واحد يدفع وواحد ما
1: يدفعش.
0: تمام،
1: ربنا يرضى عنك. بكفيك، بس انا الي بكفيش.
0: اولا
1: بدنا نسمع مشاريع
0: تم
1: تربيه تعليم بنى تحتيه ترفيه رياضه، كثير مواضيع
0: ان شاء الله راح تسمع كثير، ويسمعوا اهالي عرى وعرارة ماذا حصل خلال هذه السنتين وماذا سيحصل خلال الفتره القادمه. قدمنا الى نداءات كثيره وجهزنا ميزانيات كثيره تبلغ حوالي 200 مليون شيكل، منها اقامه مشروع، منها ميزانيات سابقة تم تحديثها، ومنها ميزانيات حديثة حصلنا عليها، منها مشروع مسرح. لا يوجد هناك أوديتوريوم أو مسرح.
1: أي طور أسأل عن بأي مرحلة؟
0: الخروج لا، معنا هيتير بنية يعني رخصة بناء، معنا اتصال مع المشكال.
1: في أي منطقة هذا؟ في عرو ولا في علام؟
0: المنطقة

0: سفوح
1: مكان عرق. مكان اللي كان عددية عارة وعرارة السابق. هذا المشروع
0: مساحته
1: احنا بنحكي عن 350 مقعد في التياترون وبنحكي عن 2000 متر تجاري. هذا المشروع ب 34 مليون شيكل. حصلنا على ميزانية لبناء مدرسة شاملة، توسعة مدرسة شاملة ب 4000 متر، نحكي عن 27 مليون شيكل. حصلنا على 22 مليون شيكل ونص.
0: هذا يعني جزء من المشاريع اللي انت
1: اللي راح نكوب فيها خلال الأشهر المقبلة. 9 روضات بقيمة 10 مليون شيكل. هناك الآن اليوم هسه مضيت على شارعين، شارع في عرعرة اسمه شارع 23، شارع النواطير بقيمة 4.5 مليون شيكل، 4.2 مليون شيكل، وشارع في عارة اسمه شارع 4 توسعة واستمرار في العمل فيه بقيمة أيضا 4.5 مليون شيكل. بنحكي عن مبنى متعدد الوظائف اللي تم إنهاء مرحلة العظم اللي يسمى بالعبراني شيلد بنيان، الآن أنهينا وسنستمر في بناؤه بقيمة حوالي 6.5 مليون شيكل. أنشأنا وأتممنا بناء بيت الشعب بشيلد كمان، يعني خلال أشهر قليلة في
0: بيت الشعب. شو هذا؟ بيت عزاء؟
1: بيت عزاء، وأيضا هو بطابقين، مش بس بيت عزاء إنما ملتقى ل
0: فعاليات اجتماعية،
1: فعاليات اجتماعية لحكماء البلد. في عنا بارك عرعرة اللي يمكن شايفينه ناس بالصورة هون، تم تحديثه ب 2.5 مليون شيكل وافتتحناه الصيف الماضي. في عارة الشهر المقبل سنفتتح متنزه بقيمة 2.5 مليون شيكل. قاعة رياضية في عارة كانت مبنية على زمن الرئيس السابق وبارك الله فيه، وإحنا جينا أتممنا العمل وطلعنا رخصة البناء وافتتحنا مدرسة النهضة 15 مليون شيكل، أتممناها أيضا وافتتحناها. الآن هناك في حي البيار يشق الشارع ويعبد وينار صور
0: جميل.
1: في عارة ثواني ما وصلناش، في عارة الناس شافت شق شارع جديد بخف على الناس حركة السير وين المعصرة، شق شارع جديد، تسفيت شارع المعصرة، شارع التحرير. الآن في هناك تحديث لشارع العزوب في عارة، يعني على قدم وساق والكل. وهي بعدها أول اللي بقوله أول
0: الركس أنزلي،
1: لا أول الغيث
0: قطرة.
1: الكثير من المشاريع سنشتري، يعني أيضا موضوع النظافة في بلدنا هو موضوع جدا
0: شيق. سنيجي على هاي القضايا باختصار. أنت راضي عن نفسك بأول سنتين ونص في
1: الحمد لله رب العالمين. اللي عملته بسنتين ونص أعتقد أنه لو حدا ثاني يعجز عن أنه يعمله بعشر سنين.
0: طيب
1: مش مدحا لنفسي، ولكن أنا بفوت تقريبا 7-7:30 المجلس، بطلع مرات 10 بالليل. أنا نسيت عيلتي، نسيت
0: كيف سمحت لك
1: أولادي. أنا هي متفهمي لأنه إحنا نخلص لأجل بلدنا في قدامنا.
0: بس انت عملت لعبه مش عادي اللي معها وتحكي على العدل. صار لك نص ساعه انت تجوزت على اساس انك انت مهندس ومحاضر في التخنيون وانقلبت عليها طلعت
1: انا
0: قمت القناع ولا انت رئيس.
1: اتفقت انا وياها قبل ما ادخل، قلت لها انه احنا جينا على فتره فيها صعوبات، فيها الناس اللي ممكن.
0: قالت لك نعم؟
1: طبعا
0: بسهولة ولا قالت لك نعم؟
1: بالبداية لا صعب، والولاد والبنات رفضوا انه انا اقدم على الرئاسة، ولكن
0: يعني شاورتها وخلفتها؟
1: لا، بس بعدين اقتنعوا. لما اقتنعوا انا اقدمت طبعا.
0: انت دبلوماسي، انت شاطر.
1: التأييد منهم وتأييد من عيلتي، وقلت لهم المتوقع هو يكون ظروف صعبة. طيب. واحنا نتحمل اشي لوجه الله
0: سبحانه. ندم يعني؟
1: لا ابدا.
0: في امكانيه انك ما تقدمش حالك المره الجايه تقول هاي شغله مهمه صعبه اكثر مما تبدو من بعيد؟
1: لا مش صعبه، هي هيني، يعني انا بشوفها هيني. سيطرتي على الموضوع
0: بس بتستغرق وقت واعصاب وجهد وطاقه.
1: نحن لها، ولكن نحن نسير عبر خطه استراتيجيه ثابته. انا عارف وين رايح، عارف شو بسوي، بعرف انه الناس بعدها مش شايفه الامور، ولكن في نقطه معينه راح تشوف.
0: طيب نديك الوقت
1: كثير العمل لسنتين ونص.
0: دكتور نزار، انت بتكون راضي عن نفسك وانت جاي من التخنيون وبعدك في لك همزة وصل في التخنيون، قديش بنطل نفسك 1 من 10 علامة على شغلك في النصف الأول من ولايتك؟
1: 100%.
0: 10 من 10؟
1: 10 من 10،
0: يعني حط لك ممتاز
1: إذا مش أكثر.
0: اي ممتاز. الكل

0: بعرف طلع في ناس اللي بتشوف من برا وفي ناس اللي بتشوف من جوا. لما انت بتشوف من جوا انه إيه كيف يعني ميزانيات اللي اخذت تطبق.
1: انا اعطيك
0: بس مثالين. في عندي صبية اسمها إكرام محسن مخططة استراتيجية ومهندس. كان هناك نقطة عالقة وهي منطقة نفوذ عارة وعرارة. من 10 سنين يحاولون توسعة منطقة نفوذ عارة وعرارة، وقالت لي هيك كلمة بتحدي اثبت ان انك قادر عليها بمساعد اول شيء بفضل الله وبفضل الناس اللي مثل الدكتور احمد طيبي واعضاء كنيسة اخرين، وفضل كمان ممن يعلم حوز.
1: بتعمل داعي انتخابية؟
0: لا مش داعي انتخابية. اللي رحنا ومضى الوزير على توسعة البلد باكثر من 1383 دونم. هل هذا انجاز؟ انجاز يعني توسعت، انت اثبتت ملكيتك للارض. ثواني شوي بس، هاي كمان ناس لازم تسمعها. يعني اي بلد عربية بعد 7 اكتوبر تم توسيعتها ب 1383 دونم؟ اعطيني يعني بس بلد. هاي واحد. اثنين،
1: في بلدات
0: احنا
1: طيبي بساعدك وبس بساعد غيرك كمان.
0: بلدنا اعتقد هي الوحيدة اللي وسعت.
1: طيب
0: هاي واحد. اثنين، موضوع التخطيط في عرى وعرارة. التخطيط في عرى وعرارة كان عالق بسبب ما يسمى اعتراض عرار على الكوليلانيت لأسباب معينة، أنه المخططين كانوا يعني جدا صارمين وحطوا شوارع فوق دور. فبصدق المجلس المحلي قدم اعتراض، ولكن هذا الاعتراض بسبب تقديمه عوقبت عرى وعرارة بتجميد التخطيط لمدار 3 سنين، ولكن بفضل الله تم قبول جواب العرار، ومن ثم تم المصادقة على الخارطة الكوليلانيت وتقديم خارطة الظهرات والمصادقة عليها، خارطة الباطن والمصادقة عليها، خارطة الكوليلانيت والمصادقة عليها. تقديم 672 بأكثر من 1500 دونم، وسيتم إن شاء الله إيداعها في الشهر المقبل. يعني تحكي عن ثورة بسنتين ونص، تقديم جميل. كل هذه الخرائط وتوسعة البلد ب 1383 دونم. كل أنو رئيس بعمل هيك.
1: المهندسة إكرام شو بتكون هي علاقتها في المجلس؟
0: مخططة استراتيجية، هي من الدرجة
1: خارجية يعني ولا هي مديرة قسم؟
0: موظفة عنا.
1: مديرة قسم الهندسي يعني؟
0: لا، مدير قسم الهندسي هو السيد محمود العيسى.
1: كم قسم في بالمجلس المحلي عارة عرارة تقريبا؟
0: 7 أقسام
1: بس؟
0: يعني كل مجالس المحلية مبنية بنفس التركيبة.
1: جناحات كبيرة.
0: جناحات كبيرة.
1: قسم الهندسة،
0: قسم التربية والتعليم، أغلب الموظفات هي نساء.
1: مديرات بحكي.
0: مديرات عندنا مديرة قسم الرفاه.
1: المدير.
0: مديرة قسم الرفاه سيدة كريمة ملحم. أنهار مصاروي اللي هي مسؤولة عن تقديم مكانة المرأة.
1: إحنا بدنا أقسام. الأقسام المركزية في المجلس المحلي. غير مديرة الرفاه.
0: اثنين.
1: مديرة الرفاه وستة أقسام تضارب كبر الرجال.
0: مزبوط.
1: عندك مستشارة.
0: مستشارة
1: المرأة.
0: طبعا.
1: اللي هي مين؟
0: اللي هي سيدة أنهار مصاروي.
1: جميل. بتتشاور معها؟
0: طبعا.
1: بتشاورها وبتخلفها زي بقية الرؤساء ولا؟
0: لا بالعكس، هي يمكن تحكي لك إنه بس بخلال هذول السنتين ونص صار في عندها ميزانيات.
1: أولا في فعاليات نسوية بالبلد.
0: طبعا هسه أنا مضيت على يعني ما يسمى هزمنوت بأكثر من 50,000 شيكل لصالح هذا المشروع.
1: شو هو المشروع؟
0: حكينا عن تقوية مكانة المرأة. هناك في ما يسمى سد نقوت،
1: ورشات عمل،
0: ورشات عمل و...
1: طيب نروح على المدارس والتعليم.
0: ذكرت مشروع، بس مشروع اللي لازم احنا نحط بره كمان في عرى وعرارة. اول بلد يكون فيها منطقة صناعية. احنا حكينا عن تطوير منطقة صناعية.
1: قديش عمرها؟
0: شو قديش عمرها يعني
1: المنطقة الصناعية؟
0: يعني بعدها احنا بعدنا على بتنفيذ الشوارع. لا تنفيذ 20 مليون شيكل، ولكن يجب تنفيذ هذا المشروع. ونقطة ثانية، منطقة اللي تسمى مركز التشغيل مع الفنار ومشكاة، هي أشياء ريادية وأشياء يعني تخص عرى وعرارة فقط لتشغيل وسطنا العربي، بعد ما شفنا نسبة البطالة 34% في وسطنا العربي بين الشباب.
1: دكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس محلي عرى وعرارة، فاصل ونعود لسنا في هذا الحديث معك.

تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27 تسعة.

0: 2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
5: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
6: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
7: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
8: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
9: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو النواس. ضيفنا اليوم الدكتور نزار أبو عقل. كنا قبل الفاصل قد أعطيناك فرصة استعرضت بعض المنجزات الكثيرة في البلدتين. هذا المجلس هو لعارة ولعرعرة. انهينا بالتعليم، بدي أكمل معك التعليم، مدرسة النهضة. السؤال مركب من شقين. الأول، تم تعيين مديري سيد نسرين أبو هلال في الدقيقة 90، وهذا أحدث إرباك للأهالي، وهي في الصدفة ولا من غير الصدفة زوجة نائب رئيس مجلس عندك. هل هذا تراه بعين الرضا أنت؟
1: أولا، التعيين كان على يد وزارة التربية والتعليم، ولم يكن هناك المجلس المحلي أي طرف، لم يكن هناك إلا يعني أنا لم أكن ولا أحد من
0: هي مدرسة ابتدائية إعدادية.
1: مدرسة ابتدائية. في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين من قبل افتتاح السنة قدم طلب الأستاذ سهيل المدير السابق للتقاعد، سهيل كبهة، تقاعد المبكر.
0: وتم ليش دقيقة 90؟
1: هو حر، يعني يبدو يمكن عنده في هناك ظروف خاصة، احنا ما مش موضوعنا، ولكن وجدنا في حالة اللي فيه فيش فيها مدير مدرسي. هذا الاشي حصل في مدرستين، في مدرسة عارة الإعدادية التي لم تذكرها أنت، أيضا هناك ستمنوى تم اختيارها لمدرسة ابن الهيثم في باقة، والمدرستين كان هناك ما يسمى وعدات إيتور، وهي يقوم فيها فقط وزارة التربية والتعليم.
0: عشان هيك سموها من هيلة حنوخيت، انه يعني نوع من المؤقتة،
1: مزبوط، لا سنة واحدة، وغير انه هذا يعني ما بيعطيها
0: امتياز على
1: الباقين في السنة المقبلة عندما يكون هناك مناقصة. طيب. السيدة دكتورة نسرين أبو هلال وغيرها هم يقدموا لوزارة التربية والتعليم كروت حيم تبعاتهم،
0: لا علاقة لذلك مع وجود زوجها كنائب
1: أولا
0: رئيس.
1: أنا زوجتي معلمة، وزوجة أبو نزار السابق كانت بجنينة، هذا لا يعني أنه ممنوع يكون. طيب. ولكن إذا كانت دكتور. هي كفو وعلى قدر المسؤولية.
0: أنت توضح الواضح الآن دكتور. خلينا نتقدم عشان نغضب.

0: السادس بالسابع بالثامن بالتاسع، يعني كل سنة عندك 25 30 طالب، عندك 25 طالب ضرب 6 هي عندك مدرسة كاملة، يعني في عندنا صف كامل. ثواني، أنا ما كنتش أقدر أقول لأهل بلدي تتعلموش برا، ليه؟ لأني بعدني ما خدتش فرصتي علشان أنا أحط أدخل الميزانيات في التربية والتعليم. ولكن عندما تم اختيار معلمين، تعشوف أنا شو كيف بعمل رأيون لمعلم، خلاص
1: توفرت الشروط أن يتعلموا الشروط بالبلد.
0: هناك في معبدات، هناك في مختبرات، هناك في معلمين. فعندما كان هناك شروط أنا ما وافقتش على أن أطلع الأولاد برا البلد.
1: الآن في قرار قضائي يحول دون ذلك، ولا أنه ما وصلت؟
0: كان هناك قرار قضائي بسبب
1: أنه الأهالي توجهوا للقضاء،
0: ولكن في اللحظة الأخيرة رفعوا ما يسمى تقرير أو مصادقة أنه مدرسة النهضة هي مدرسة يهودية إزوريت، وهناك إذا كان هناك مدرسة
1: أنه من حقهم،
0: من حقهم أنه يتعلموا فيه.
1: طيب هذا،
0: ولكن نسبة الطلبات في التعليم خارج البلد هي قليلة جدا مقارنة بالسنوات السابقة.
1: بس يقال أنه أعضاء المجلس المديرين الطبقة الحاكمة بالبلد بن قسين أولادهم بريت العارة وعرعرة، في ناس وناس. كنت تحكي على العدالة،
0: لا البرنامج. لا فيش، أعطيني أنا
1: بدك أعطيك أسماء؟
0: ثواني، بتقدر تعطيني أسماء؟
1: ليش حرجك؟
0: لا، في وضع سوسيو إيكونومي عند ناس معينين، مين بيروح على النهضة؟ اللي بيقدر يدفع للنهضة، مزبوط؟ ففي ناس اللي اختارت أنها تروح تعلم أولادها خارج البلد، ولكن من أعضاء المجلس المحلي لم يتم الموافقة على أي شخص أنه يروح يعلم أولاده هاي السنة. يمكن بسنوات سابقة طلع، يعني لما أنت بتعطي إشور عزيفة لولد بالصف السادس السابع ثامن تاسع عاشر 11 12، هو بيكون بيستمر هناك. حاسبني أنت على أي إشور عزيفة أعطيته لولد السنة. فش ولا موظف ولا
1: سجلنا أمامنا. بما يتعلق بتقول الحساب والكذا في التعيينات والمحسوبيات، قديش دكتور نزار عقل أبو عقل بعيد عن قصة التعيينات والمحسوبيات؟
0: أتحدى وأسأل اللي بيكونوا باللجنة من مدراء مدارس، منهم الست سمات يونس، ومنهم الساد أحمد يونس، ومنهم نتسيقات سيبور نهاية وشاحن، ومنهم ممثل الجمهور، ومنهم أي حدا. وممكن أنا يعني إذا يسمح بنصور تم اختيار الناس حسب قدراتها، وكثير زعلوا مني، كثير زعلوا مني أنه أنا ما أخطيتش ابن عمي ولا ابن قرابتي ولا ابن قرابة حدا، ولكن الاختيار هو بتعرف تقرأ عبراني، بتعرف تقرأ عربي، بتعرف تعلم أولادنا وتوصلهم لأعلى الدرجات، فقط هيك.
1: في بداية الحديث قلت أنه في يعني حركة في موضوع تعبيد الشوارع في البلدتين. راضي أنت عن جودة المنتوج، جودة الشوارع، سمك الزفت في الشوارع
0: الآن،
1: وأنت مهندس
0: طبعا،
1: في شكاوى أنه الشوارع هناك جودتها بعلامة سؤال.
0: إحنا بنحكي هسا على فترة اللي فيها إحنا بلشنا نشتغل مع المشكال. المشكال هو الشركة الاقتصادية للحكم المحلي.
1: بس مسؤوليتك انت بالاخر.
0: ثواني، ما احنا كمان طلبنا انه البيكوح يكون الرقابة تكون عن طريق المشكال، وكمان رقابة عن طريق المجلس المحلي. اتحدى هسه يطلع حدا قاعدين بزفتوا بشارع البيار، روحوا اطلعوا.
1: راضي انت عن جودة العمل؟
0: طبعا.
1: طيب،
0: ولكن اذا هذا السؤال هو له مصدر، يمكن إذا بدك أنا أوسع فيها أو بدك تسألني أسئلة ثانية.
1: بدي أسألك سؤال ثاني على موضوع النفايات. في تكديس النفايات قريبا من عمارة المجلس المحلي، وحين يتم حركة هذا يعني مكرها صحية من الدرجة الأولى،
0: كان
1: لا يليق يعني في
0: كان والآن لم يعد هناك. ولكن توضيح لهذه النقطة
1: باختصار، بس
0: باختصار جدا، أهل بلدي أنتوا بتعرفوا القضية تبعت أنه كثير نفايات موجودة بالشارع. مجلسنا المحلي تعبان من ناحية اقتصادية، انا فضلت
1: بس هذا تبرين، كنت احرق النفايات بجنب.
0: لا ما حركتش، انا ممنوع ممنوع. هناك اتفاق ما
1: عم بتبرر،
0: بدي ابررش، انا بحكي مقدمي.
1: احنا اذا
0: انا فضلت
1: صرنا باخر البرنامج. طيب يا دكتور،
0: فضلت
1: قلت انه كان وانتهى الموضوع، ما ينفعش هيك الجواب.
0: لا انتهى الموضوع. طيب، ولكن هنا تضحيه من الرئيس اختار انه يكون خلف مكتبه، هناك في كوم زباله، ولكن ما نكونش قدام بيتكم. ولكن احنا لم نكن
1: بحركه جمع النفايات،
0: لم نكن بحركه، انما كان هو محطة وشرط من
1: قبل قليل. قلت انه كان وانتهى
0: يعني. انتهى ولم يعود.
1: سيارة جمع النفايات اللي يعني لا تعمل بشكل منتظم،
0: لا يوجد
1: واحد اللي بده يتريح من الكنبايات اللي عنده بالبيت برفع تلفون بلاك السيارة
0: من الان وصاعدا ستكون بشكل منتظم.
1: توحيد الاذان، قلت في بداية البرنامج انه في كفر قرع وام الفحم وبلدات اخرى اللي وحدت الاذان في الاحياء المختلفة، حتى الان في فوضى في عرعرة وعرعرة، هذا لاسباب، وخاصة انه انت بتقول
0: هناك في عرعرة في توحيد الاذان. ليش مين حكى انه ما فيش توحيد
1: بين البلدتين؟
0: وبين البلدتين يعني، ولكن البعد الجغرافي إذا أنت

0: مش عارف بسرعة الصوت 330 متر بالثانية، هناك في بصير يكون فرق. أي أحيانا توحيد الأذان يصبح هو مشكلة، لأنك أنت بتسمع الأذان باختلاف موقعك، فيصبح هناك اختلاف كأنك تسمعه بأصوات مختلفة. يعني يعني واحد بيقول الله أكبر، الثاني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله.
1: طيب كنت في موضوع المدارس ومديرات الأقسام، كم مدرسة في عارة وعرعرة؟
0: 10 مدارس.
1: في عندك فكرة كم مدير في المدارس؟
0: عندي 4 مديرات، السيدة نسرين، الست منوى، والآن الست هبة يونس، ما حكيت ما سألتنيش عنها، ست سمات، وست
1: هل يعتقد دكتور
0: ماهر أبو شركي
1: وأنت دكتور وأكاديمي أنه وجود سيدة بذات الكفاءات مع الرجل على رأس هرم الإدارة في المدرسة يعطيها أفضلية على الرجل؟
0: نعطيها أفضلية، يعني نحن نعطي، أنا بديش أفرق، ولكن التربية والتعليم في عرب عرارة هناك نقلة نوعية، هناك رفع في نسبة الاستحقاق للبقروت، وأيضا في الإخوت
1: الجودة.
0: ست سمات عندها 99%.
1: طب كول انت ليه متردد يا دكتور؟ كول خايف من الرجال يحسبوك؟ كول المرأة حينما تكون مديرة مدرسة مش ذات الكفاءة مع الرجل تتفوق عليه لأنها أم مثلا؟
0: ليس فقط في مجال التربية والتعليم، اللي المديرات أثبتن إنهن جيدات، والآن
1: جيدين ولا أفضل من المديرين؟
0: أفضل
1: من المديرين.
0: وأعطيك إشي تاني،
1: هاي من تجربة عرعرة وعرعرة. أنت بتقول
0: امبارح كنا في تدريب مع بيكودا عرف على احتمال وقوع هذه أرضية أو سقوط صواريخ، كان هناك 6 مرام عقل وسيدات من من يعني سمين أنا.
1: أنت تقول ذلك بسبب الإصرار والترصد إنه الرجال والنساء في إدارة المدرسة المحلية حين تتساوى الكفاءات هناك أفضلية للسيدة لأنها أم ولأنها نشيطة ولأنها عندها ملاء وانتماء
0: ولأنها تحب أولادنا
1: هذا أنت تقوله دكتور نزار أبو عقل، مش تورطني تقول لي وديع عواودي اللي قال هذا الكلام.
0: أنا بحترم الجميع، فيش فرق بين
1: رجعنا نكون دبلوماسي خلي،
0: ولكن أنا بشوف أنه النجاحات طيب تأتي أيضا من هذه. إحنا حكينا عن الحروم
1: صورة، تنظل معي دقيقة واحدة بس
0: واحدة. امبارح كان عندي 30 شاب بمع معدات 0-2 اللي هي لا توجد في عرا إلا في وادي عرا إلا في عرا وعرعرة، هي نقلة نوعية للاستعداد لحالات الطوارئ.
1: الله ينجينا من
0: شكرا للأستاذ يعني رجا مسعود ومرام الذين والمتطوعين 30 شاب من خيرة شبابنا
1: تمام.
0: بشكرهم من كل قلبي.
1: بسياق الحديث عن التربية والتعليم، أسماء الشوارع في عارة وعرعرة وأسماء المدارس.
0: أسماء الشوارع كان في هي ورث، يعني اللي كان في هناك كمان انتقادات، مثلا المسقى يعني كتبت بالكاف وهي من سقى الماء، فهناك يجب أن
1: بس في لافتات لأسماء الشوارع بكل البلدتين
0: طبعاً.
1: وأسماء المدارس نفس الشيء، ولا بعد نبقى لفتات
0: طبعاً مدرسة طبعاً. لا عندنا مدارسنا في لها أسماء، يعني لكل مدرسة في اسم، وفي يعني مدرسة الشاملة عرع وعررة، مدرسة الإعدادية عرع وعررة، مدرسة النهضة، مدرسة الظهرات، مدرسة السلام الأميرية، يعني كلها هاي أسماء اللي هي موجودة ولها يعني عملناش يعني عرى وعرى في المسار الصحيح في اتجاه الصحيح، وهناك خطة ثابتة للوصول إلى الهدف اللي هو الرقي ورفع مستوى الخدمات في عرى وعرى.
1: سؤال أخير، هناك من يدعي أنه صورتك في الإعلام أكبر من صورتك على أرض الواقع، بما أنك أنت مهتم جدا في السوشيال ميديا وفي وسائل الإعلام وفي الصورة بشكل عام.
0: ادعاء باطل. الأشياء ممكن تيجي تشوفها وتشوف كيف نقلنا، أنا نقلت عارة وعرعرة مع الأعضاء المجلس المحلي من منطقة الخطر، من منطقة ديون 27 مليون شيكل، من جوفين ميموني وحشاب ميلافي، من أحمر، من عدم الثقة، من وزارة الداخلية في عارة وعرعرة، من عدم إعطاء الخدمات الأساسية. إلى الآن إحنا منحي حطينا يعني نص أكثر من 600 ألف شيكل مع بدوت هاي السنة، بنحكي عن شراء القدرة على شراء سيارات، دفع ديون. أستاذ وديع، أنا أول ما فتت بدفع ديون من سنوات 2015 أو 2016، يعني أنا كل 10 مليون شيكل اللي بتحلومي ديش أنا أحكي عنهن، ولكن سنتين ونص من العمل الثمار سترى، أحكم علي في نهاية
1: ما في فجوة ما بين الصورة في الإعلام وما بين صورتك على أرض
0: أبدا. أعطيني رئيس مجلس محلي استطاع أنه يضيف 1383 دونم لمسطح البلد وأنت صادق على خارطة الباطن وخارطة الظهرات والخارطة الكولونية وإيداع 672 وكل هذه الميزانيات اللي بنحكي عنها وتنفيذها، ولكن التخطيط يحتاج وقت والتنفيذ يحتاج وقت.
1: سجلنا أمامنا دكتور نزار أبو عكر رئيس مجلس محلي عارعة وعرعرة، شكرا لحضورك لراديو الناس، والشكر لكل من شارك في إخراج هذا العدد من هذا البرنامج لحيز تنفيذ، عرين نصار، دانا أبو بكر، جواد العمري في التصوير والديجيتال، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، موسى بصول تطبيق ناس، ميسى عساف في التحرير. مرة أخرى مقولك دكتور نصر، دكتور نزار أبو عكر، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا بك، شكرا لك جميع المستمعين.
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد، تشوفي دكتور العيله وتفحصي اطفالك عند طبيب الاطفال، تلاقي كل الاخصائيين اللي ممكن تحتاجي الهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطوره مثل الالترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع، هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
4: خد حبه فصفصها، كل اللي بيك بالقشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

المتصفي من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم، أن حللتم، أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. جرائم العنف تتفاقم في المجتمع العربي وتحصد 3 قتلى في مدينة الناصرة خلال ساعات. اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تدعو إلى توقيع اتفاق فائض أصوات بين الأحزاب العربية. وفي ظل اقتراب انتخابات الكنيسة تسارع في عمليات السيطرة على أراضي فلسطينية في الضفة الغربية من خلال وحدة الآثار الإسرائيلية. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع المنتصف راديو الناس، ونستهل هذه النشرة بتصاعد جرائم القتل. في الأمس مدينة الناصرة شهدت جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال أقل من ساعتين أسفرتا عن مقتل 3 أشخاص، فيما لم تعلن الشرطة اعتقال مشتبهين. بعدها كان هناك طبعا كذلك أيضا جرائم إطلاق نار في مدينة الريني، في بلدة الريني، وكذلك أيضا في قرية الشبلي وفي أماكن أخرى إضافية. تصاعد لافت وكذلك أيضا لربما مختلف عن الأيام التي كنا قد شهدناها. حالة من الهدوء النسبي كانت قد كسرت بالأمس في أعقاب هذه الجرائم. ينضم إلينا بداية في هذا الشأن مراسلنا مبدا فرحات، مرحبا بكم مبدا.

0: محمد، سلامات لك ولجميع المستمعين.
1: يعني نلاحظ هذا التصاعد المفاجئ لربما، على الرغم من أنه كان هناك حالة من الهدوء في الآونة الأخيرة. بالأمس الحديث عن هاتين الجريمتين، جريمة مزدوجة ثم جريمة أخرى، وكذلك أيضا رصد أكثر من حالة إطلاق نار في البلدات العربية.
0: نعم بالفعل محمد، كما ذكرت يعني بعد هدوء نسبي كان في المجتمع العربي في الفترة الأخيرة، ولكن ما حصل ليلة أمس في مدينة الناصرة، نتحدث عن جريمتين منفصلتين وثلاثة ضحايا خلال أقل من ساعتين. الجريمة الأولى كانت جريمة مزدوجة بعد إطلاق الوابل من الرصاص على الشابين نور نفافع ونور حلو وهما داخل المركبة، وإصابتهما بإصابة بالغة الخطورة، ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان تم إعلان الوفاة على الفور متأثران بجراحهما البالغة، فيما وصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات هذه الجريمة محمد. ولكن يعني حتى الآن الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه في هذه الجريمة. وبعد أقل من ساعتين جريمة أخرى في مدينة الناصرة، مقتل الشاب مصطفى بدرة 25 عاما بعد تعرضه إلى إطلاق النار أمام المنزل وأصيب بإصابات بالغة الخطورة، وأيضا يعني تم إعلان الوفاة على الفور. ومع يعني الجريمتين في مدينة الناصرة شهدت حالة من التوتر والقلق محمد نتيجة هذه الجرائم، وأيضا يعني صباح اليوم خوفة على طلاب المدارس أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة ابن عامر الجماهيرية عن تصريح الطلاب في تمام الساعة 10 صباحا خوفة على الطلاب والوضع المقلق في مدينة الناصرة محمد. وأيضا إذا تحدثنا عن إطلاق النار في بعض البلدات العربية، أيضا في قرية الريني كان هناك إطلاق نار وإصابة شاب وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة، وليلة أمس في الشبل أيضا إطلاق نار وإصابة شاب بجراح متوسطة. بالفعل يعني محمد إذا تحدثنا عن عدد جرائم القتل منذ بداية هذا العام حوالي 171 ضحية منذ بداية العام، مع العلم مع دخول يعني جهاز الأمن العام الشباك إلى يعني لمحاربة العنف والجريمة، ولكن حتى الآن يعني لم نلاحظ يعني جرائم القتل مستمرة في المجتمع العربي للأسف، وهذا هو الحال.
1: وبالحديث أيضا عن هذه الجرائم كذلك مبدا، يجب أن نقف مع جريمة أخرى وكذلك أيضا لربما في سياق متصل، إضرام النار في مركبة مديرة الموارد البشرية في المجلس المحلي مجد الكروم بالأمس خلال ساعات الليل. ما هي التفاصيل المتوفرة في هذا الجانب؟
0: نعم بالفعل محمد، يعني أيضا العنف يصل إلى الموظفين في السلطات المحلية، وما حصل مع مديرة الموارد البشرية في قرية مجد الكروم السيدة سوزان حتيان حمدان، حيث تم إضرام النيران في المركبة في ساعات الفجر، ولكن يعني تحدثت مع السيدة سوزان وأكدت بأن يعني ما حصل لها وإضرام النيران يعني هناك شكوك حول بعض التعيينات أو التوظيفات في المجلس المحلي. ولكن يعني محمد إذا تحدثنا بالفعل عن الموظفين، لا حصانة أيضا، حتى الموظفين يعني لا يسلمون من العنف والجريمة في المجتمع العربي، وأيضا يعني إحراق المركبات وذلك بسبب يعني تعيين هنا وتعيين هناك. للأسف هذا هو الحال في المجتمع العربي، والجميع يعني أصبح لا يشعر لا بالأمن ولا بالأمان محمد. حتى الآن يعني لا يوجد لدينا تفاصيل أو معلومات حول هذا الحادث، وإذا بالفعل يعني إحراق المركبة لمديرية الموارد البشرية في مجد الكروم يعني يخص عملها في المجلس المحلي أو ربما أمور أخرى، ولكن يعني الشرطة تحقق في هذه الحادث.
1: نشكرك جزيل الشكر الزميل مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، شكرا جزيلا لك. إذن تحدثنا عن هذه الحادثة، هذه الجريمة النكراء، إضرام النار من قبل مجهولين في مركبة مديرة الموارد البشرية في المجلس المحلي في مجد الكروم. تنضم إلينا صاحبة الشأن سوزان حسيان مديرة الموارد البشرية في مجلس مجد الكروم، مرحبا بك.
2: مرحبا
1: أخي
2: محمد ومرحبا لجميع المستمعين والمستمعات الكرام.

0: اولا الحمد لله على سلامتك، نتمنى ان تكوني بخير. ما الذي حدث؟ اشرحي لنا شو اللي صار معك.
1: انا بصراحه لحد هاي اللحظه مش مستوعب اللي حدث واللي بيصير، ومش مستوعب انه وصلنا لهيك وضع. انا مش مستوعب لاني انساني معروف ببلد، انسان عايش بين الناس، بحب الناس، بحب اساعد بحكم شغلي، كمان بتعامل مع عدد كبير كثير من الناس من اهل بلدي، ما عنديش مشاكل خاصه ولا مع حدا، ما كانش عندي، ما عنديش اعداء، ما بعرف حالي اني ما فتش ولا بمشكله بكثير بسنين الاخيره، يعني ما عنديش مشاكل ولا من بهذا المحل، بيتي بيت هادي كثير، جوزي انسان هادي محبوب داعم لي على الاخر بكل الشغلات، انسان ما عنديش مشاكل وما بيعرفش المشاكل. عيلتنا مش عيلة مشاكل، ما عندناش مشاكل لا من قريب ولا من بعيد، أولادي كلهم هن تعليمهن، عندي ولد وبنت لله بتعلموا، اليوم بنتي بالذات عندها امتحان سيخومتري، يعني أولادي بس يعني على تعليمهن ومستقبلهن، كمان مش تعين مشاكل ولا تعين. صراحة اللي صار هيك خلاني أسأل حالي، يعني إيش هذا؟ ليش أنا اللي وصلت لهون؟ ليش الوحيد اللي صار معي هو بس إنه أوصل تحديد الحادث صار بساعات الصبح من يوم الاثنين، مش حكيت الاربعاء، مش امبارح. الاحد كان عندنا صبح لجنه التعيينات لاختيار مساعدات روضه وبساتين، بعرفش هذا هو الوضع، وبالليل انحرقت سيارتي، فبعرفش ايش
0: ست زوزان، يعني
1: اللي صار معي بالمده الاخيره، يعني فما فيش عندي شكوك ثانيه، يعني ما
0: يعني انت فعليا بتقولي ما عندي اي مشاكل مع احد، ممكن يكون
1: مشاكل بالمره.
0: فعلى الاغلب يعني ممكن يكون على خلفيه معروف. على خلفيه عملك في المجلس المحلي، هذا هو توقع،
1: بس هذا الشيء اللي انا يعني بحط اصبع يعني لا على هذا المحل، لانه يعني هذا هو الشيء
0: الوحيد اللي ممكن
1: يكون. يعني حريق السياره تزامن مع اختيار المساعدات او يعني اللجنه اللي كانت الاحد،
0: كان محاولات طيب للتاثير على موضوع التعيينات او لربما توجهات او شيء من هذا القبيل.
1: لا، هذا اللي كمان مجنني، ان انا كمان ما تعرفتش ولا لاي تهديد، لا بتلفون ولا بهدعاء ولا حتى اذا كنت ماشي وحتى تطلع علي يعني تطليعه، اني يعني ما كانش. انا هذا اللي استغربته صراحه كثير، كثير الاشي هيك. انا لسه انا بحكي معك وحاسه حالي ان انا مش كثير مركزه، بعرف شيء، اعذرني يعني إذا الكلمة ما طلعوش صح. أنا حدا اللي عن جد بعد مش مستوعب، مش فايقة من الصدمة، الإشي كثير صعب، الإشي كثير بضايق، فيش أمن، فيش أمان. أنا اليوم أنا أكون نايم الساعة 3 الصبح، فيقول كل الجيران بخبطوا على الباب، سيارة هابة، أنا بالموقف السيارات وين أنا، غير إنه إحنا في بوابتين اللي هن مسكرات كهربائيات، مسكر الموقف، مسكر موقف السيارات، فيه 6 سيارات، في اللي حرق سيارتي، هذا بقول إنه الإشي موجه إلي خصيصاً. فالإشي كثير كثير يعني تعدي على أبعد حدود، يعني فيش إشي يستوعب ولا وإحنا وين وصلنا ولا وإيش هذا التصرف الزبان. صراحة فيش وإيش أحكي، يعني أنا عم يعني أنا كثير هيك مش عارف شو بدي أحكي صراحة.
0: نقدر ذلك طبعا ونتمنى لك السلامة. تم تقديم شكوى في الشرطة، الشرطة تعاملت مع الموضوع، شو اللي صار في هذا الجانب؟
1: طبعا إحنا الشرطة إجات، وهي حاليا المفروض هي تحقق وتعرف الجاني، الطفية طبعا هي اللي طفت كمان الحريق. نتأمل إنه تعرف إنه ولا مرة بيصلوا للبوليس، عايش إذا بيصل للجاني، بس إنه إن شاء الله إن شاء الله بطلب من ربي أعرف على اللي أعرف شو السبب يعني.
0: وفي هذا الجانب كيف كان يتضامن أيضا معك من داخل المجلس المحلي، رئيس المجلس الموظفين؟
1: صراحة أنا هيك يعني أنا اليوم طلعت البيان، مع إنه الإشي له 5 أيام، أنا استنيت المجلس يطلع بيان بهذا الخصوص، فما كان في بيان ولا كان في تضامن من المؤسسة تاعتي، مع إنه هذا الحدث هو حدث مش على شخص زام، هذا الحدث
0: ما كان أي استنكار أو بيان لإدارة من قبل،
1: ما كان استنكار، عشان هيك أنا أنا واجب علي، لأني أنا كثير توجهوا لي ويعني بتعرف أسئلة والناس كلها عم تسألني وبتحكي معي وتتواصل معي، فكان واجب علي إن أنا أطلع بيان باللي صار. لا، المجلس عندنا ما طلع بيان، لا
0: يعني هذا أمر غريب ومستهجن. بكل الأحوال يعني الشرطة ما الذي قامت به؟ هل هناك طرف خيط؟ هل يعني تحدثوا معكم عن سير التحقيقات؟
1: لا، البوليس إذا عنا بالليل لما

0: وقت الحريق، وإجا ثاني يوم أسأل كم سؤال إلي ولأولادي لجوزي كعام وإشي روتيني يعني. ما وبعديها ما حدا تواصل معي وما بعرف إيش يعني. ما قلت لك أنا ما عنديش شكوك يعني، ما حدا ما عنديش طرف خيط يعني. أنا بعرف السبب، أنا أشك إنه هذا هو السبب، مين مش مين بعرف إيش، ومش يعني ما عنديش شكوك ولا بأي خط.
1: نتمنى لك السلامة، على أمل يعني أن كذلك يتم تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة عن كل ذلك. ونريد أن أشكرك جزيل الشكر سوزان حسيان.
0: بدي أشكرك كمان على أنك تحت لي الفرصة أني أحكي، إذا بدي أحكي كلمة اللي هي أنا حابة هيك، أنا نوهتها بالبيان تبعي، بس أنا حابة أحكيها لأنه هذا الإشي فيه كثير يعني كناس تخربت أو الناس مش كثير فاهمة طبيعة الشغل. أنا كمديرة موارد بشرية بالمجلس، أنا مش بقرر مين يوظف ومين ما يوظفش، مش أنا صاحبة القرار في التوظيف أو مش في التوظيف. القرار في رئيس المجلس، في لجنة اللي هي بتقوم بالتعيين بقبول الموظف أو لا. أنا شغلي مع الموظف ببلش بعد ما ينقبل الموظف، أنا الشغل بيصير مع الموظف، اللي أنا لازم أعمله العقد تبعه حقوقه وواجباته، هذا هو من هون ببلش الشغل مع الموظف.
1: صحيح. صحيح.
0: مش أنا اللي بقرر. قبل هو شغل إداري، إن أنا باخذ أوراقه، بدعوه للامتحان، بدعوه للجنة، بتواصل معه بالتلفون، بقول له انقبلت، بقول له ما انقبلت، بس مش أنا صاحبة القرار.
1: طبعا.
0: كان كثير مهم لي جدا إن أنا عبر منصتكم أوصل هذا الإشي، إنه عن جد أنا مش طرف بقرر بتوظيف، مش أنا المحل الصح اللي مش أنا اللي بقرر أوظف أو لا.
1: صحيح. هذا توضيح مهم، ويعني نتمنى أن تكون وصلت هذه الرسالة وكذلك هذه المناشدة. سيدة سوزان حسيان مديرة الموارد البشرية في مجد الكروم المحلي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك كثير.
1: السلام. الحمد لله على سلامتك.
0: شكرا كثير، يعطيك العافية.
1: يعني مستغرب جدا، اولا يعني من المتوقع من المجلس المحلي في مجد الكروم يعني في اقل الامور ان يتبنى يعني حمايه هذه الموظفه وان يساندها وان يدين مثل هذه الاعمال بصرف النظر عن خلفيتها، فلذلك هذه كذلك يجب ان تكون علامه لربما تحذيريه هنا للمجلس المحلي. ومن جانب اخر كذلك يعني كل هذه الاعتداءات بهذه الطريقه هي بدون ادنى شك مشينه وتستحق الادانه. إلى فاصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم المنتصف راديو الناس، ابقوا معنا.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال،

0: بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن فتخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
0: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: عدنا من جديد المنتصف راديو الناس إلى هذا الشأن. الآن دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى توقيع اتفاق فائض أصوات بينهما بعدما تعذر طبعا تشكيل المشتركة الرباعية، وكذلك أيضا إلى توقيع ميثاق للشرف. ينضم إلينا في هذا الشأن السيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. مرحبا بك سيد مازن.
1: يعطيك العافية أخي محمد، أنت وكل إخوة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني أولا أريد أن أسألك عن توقيت هذا البيان، لماذا إصداره الآن؟ هل بسبب اقتراب تقديم القوائم أم لربما لأننا رأينا سجالا أو تراشقا في الآونة الأخيرة كذلك بين الأحزاب؟
1: الله، يعني كان حلم كل واحد مننا أخي محمد أنه إعادة بناء القائمة المشتركة. في نهاية المطاف في عنا قائمتين، هي الموحدة مع إخوتنا الثلاثية، وطبيعي يعني هذا إشي زي ما قال واقع لا يمكن الهروب منه. طبيعة التراشق الموجود بفيدناش، لأنه إحنا قلنا في أكثر من مناسبة عشان نغير هاي الحكومة لازم نصل لنسبة تصويت 70%. إذا هذا الوضع كمل في الوضع اللي إحنا موجودين عليه مش رح نصل لسبعين في المية. يعني هذا بقول إنه في نهاية المطاف رح نتقبل لا سمح الله بن كبير وسموتريتش وكل هذول الناس الفاشيين أخرى 4 سنين. فشفنا من واجبنا الأدبي والوطني والأخلاقي إنه نطلع هاي الرسالة لشغلتين. الشغلة الأولى إنه يكون اتفاق لفائض.

0: الأصوات، والشغل الثاني أنه يكون احترام بين الحزبين، لأنه إذا إحنا ظلت هاي المناكفات موجودة صعب جدا لا على رئيس سلطة محلية ولا على أي مواطن عادي يقنع الناخب البسيط يطلع ويصوت. يعني إذا زي ما بقولوا باللغة العامية، إذا كبار القوم هيك بتصرفوا، شو بدك من المواطن البسيط؟ فإحنا علينا مسؤولية كبيرة كرؤساء سلطات محلية عربية، لأنه إحنا الموجودين في الخط الأمامي، إحنا الموجودين أمام كل هاي التحديات، شح ميزانيات، هدم بيوت، عنف وجريمي، أهلنا في النقب. يعني هاي كل هاي الأمور بتجبرنا على إنه نكون موحدين، بتجبرنا إنه نقعد حوالين طاولة واحدة، بتجبرنا إنه يكون ميثاق شرف، بتجبرنا إنه يكون فائض أصوات. يعني الفكر الأخير أخي محمد، وأنت عندك باع طويل سياسيا اجتماعيا من كل النواحي، طبيعي مقلق. يعني إذا شفنا إحنا 53 53، وإحنا بنعرف ألعيب بيبي نتنياهو وجماعته، فممكن إذا إحنا ما كناش موحدين وبعثناش بأكبر عدد ممكن من نوابنا العرب للكنيسة القادمة، يعني ممكن اليمين يعاود يرجع ويحكمنا 4 سنين. هاي هي الجريمة أخي.
1: طيب وعليها يعني أريد أن أسألك أيضا، لأننا رأينا يعني بأنه كان بيان من قبل لجنة الوفاق الوطني كذلك في ذات الاتجاه، وأنتم أصدرتم هذا البيان، لماذا لا توحدوا جهودكم سيد مازن؟ يعني أن يكون هناك توحيد الجهود.
0: إحنا أخي محمد يعني في الماضي كنا في بيت أخونا أبو علي اللي بنكنه ونحترمه
1: محمد علي،
0: إحنا إيدنا مش إيد واحدة، إحنا إيدينا ثنتين ممدودات، هني اختاروا إيش اختاروا، بنحترم قرارين، وطبيعي الإشي ما يعني عمليا إذا هني
1: اللي اختاروا
0: أنا ما بعرف يطلعوا بيان.
1: ما القرار؟ أنا مشان
0: أكون صادق معاكم مع الإخوة المستمعين أخي محمد، أنا ما بعرف إنه لجنة الوفاق إصدرت بيان، ولكن إحنا زي ما أنا قلت واجبنا الأدب والأخلاقي والوطني إنه نطلع هذا البيان بغض النظر الوفاق اطلعت أو ما اطلعت، بس إحنا من خلال برنامجك إيدنا ممدودة، مش إيد واحدة، إيدين الثنتين، لأنه مصلحتنا وهدفنا ومصيرنا وأملنا واحد، فعلشان هيك هني اختاروا هاي الطريق، احنا بنحترم رأيين ونكمل نحترمين حتى لو قرروا يكملوا يشتغلوا لحالين، ولكن في نهاية المطاف.
1: ولكن لو كان هناك توجه من لجنة الوفاق أن تعالوا معا نوحد جهودنا لإقناع الأحزاب بتوقيع ميثاق شرف وفائض أصوات وما إلى ذلك، أنتم تقولون نحن مستعدون.
0: طبيعي احنا مستعدين، وإحنا بدنا نكون المثل الطيب أمام أولادنا شبابنا ناسنا، يبنا نخوض هاي المنافسة بالروح الإيجابية، بدون تكفير، بدون تجريح، بدون هذا قصير وهذا طويل وهذا شرقي وهذا غربي. هذا واقع اليوم إنه الموحدة نزلت لحالها، هذا أمر واقع، إنه الثلاثية نزلت لحالها أمر واقع. إحنا بدنا الصوت العربي يظل عربي، اللي بدوش يصوت للثلاثية صوت الموحدة، مش صوت الموحدة وصوت للثلاثية، المهم نبعث بأكبر عدد ممكن من إخوتنا من أهلنا ممثلين للكنيسة القادمة.
1: طيب ويعني كنت أريد أن أسألك أيضا، بما أنه تحدثنا عن هذا يعني هذا السجال، هذه المراشقات والترشقات كذلك بين الأحزاب العربية، رأيت لابد أنك رأيت يعني بيان المشتركة الذي كان عنوانه بأن منصور عباس والموحدة فضلت التحالف مع صهيوني عوضا عن يعني الوحدة مع أبناء شعبه، ما رأيك في هذا البيان؟
0: أخي أنا طبيعي شفته وقريته، وبقدر أقول لك إحنا مع الشراكة العربية اليهودية، بس مش مع اليهود عمليا اللي بدوش بيأمنوش في وجودنا، ولأن إحنا أصحاب الأرض الأصلانيين. عشان يكون واضح، طبيعي يوقف سيجالوفيتش معروف لأن كلياتنا، أنا بدي أقول لك يمكن في بلدية سخنين أنا زارني 10 مرات لما سوينا خيمة الاعتصام عند أخونا أبو إبراهيم علي زبدات، أشعل خيمة 4 5 مرات. إذا بدنا نظل نقول إنه هذا الصهيوني، أنا اليوم بتطلع على يوسف سيجالوفيتش ابن اليوم مش ابن المؤسسة العسكرية، فعلشان هيك بالعكس أنا حسب رأيي كانت خطوة حكيمة، خطوة إيجابية من منصور عباس إنه يوسف سيجالوفيتش يكون مع القائمة العربية الموحدة لأكثر من سبب. السبب الأول لأنه معروف بيبي نتنياهو واليمين بيطلعوا إنه وكأنه الحركة الإسلامية جسم معادي لهذه الدولة، وحتى قالوا هددوا بروحه للمحكمة ولكل هاي الأمور. فكيف اليوم إنسان عسكري اللي عنده بدعوا إنه هذا ولا صار عمليا في عين اليمين صار يساري، بطل عسكري وبطل يهودي، فهو صار إنسان يساري ليش؟ لأنه اليوم موجود في قائمة عربية. إحنا دائما ندينا إحنا بدنا التعاون والشراكة بين مجتمعنا العربي واليهود، بس اللي بيأمنوا في التعايش، بيأمنوا في حق مجتمعنا الفلسطيني، بيأمنوا إنه إحنا أصحاب الأرض الأصليين، بيأمنوا إنه هذا حقنا. يعني هني مش مني ولا معروفية من السلطة أو من غيرها. فأنا حسب رأيي برضو إصدار بيان في الوقت اللي إحنا بحاجة لأمس الحاجة للوحدة. أنا ما بدي أتهم حدا، بس كنت أتفضل إنه نترفع كلياتنا ونآمن إنه مصلحة ناسنا وشعبنا وسلطاتنا المحلية العربية وقرانا مدننا أهم من مناكفة هون ومناكفة هناك.
1: طبعا. وعليه أريد أن أسألك بسؤال أخير سيد مازن، يعني أنتم أصدرتم البيان طبعا اليوم، لم يمضي الكثير من الوقت، ولكن هل هناك بوادر، هل هناك وصلتكم يعني ردود فعل موافقة على هذه المبادرة، توقيع اتفاق فائض الأصوات وكذلك ميثاق الشرف؟
0: لا المزبوط، احنا بعثنا لممثلي الأربع أحزاب إن كان إخوتنا في التجمع أو العربي للتغيير أو الجبهة أو الموحدة. طبيعي لحد اليوم تلفون مازن غنايم أو واحد أو أي زميل لي ما رنش ويكون على الطرف الثاني واحد من الإخوة ممثلين في القوائم العربية، بس زي ما أنا قلت إذا بتصلوا أهلا وسهلا بتصلوا، بس واجبنا إحنا إنه يا عمي يعطونا هيك ضي إخضر وإحنا مستعدين يمشي خطوة، وإحنا بدنا نمشي 99 خطوة عشان الوحدة وعشان نأمن ونوفر أمن وأمان وسلم وسلام، وولادنا يروحوا على جامعة على على التخنيون العامل في عمله الفلاح في أرضه ويروح بسلام ويرجع بألف سلامة.
1: نشكرك جزيل الشكر ونتمنى أن تتكلل جهودكم بالنجاح. مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرئاسة السلطة المحلية العربية، شكرا جزيلا لك. طيب إذن كانت هذه المبادرة التي استمعنا إليها من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الهدف هو طبعا توقيع ميثاق شرف وكذلك اتفاق فائض أصوات بين القائمة المشتركة الثلاثية وبين القائمة العربية الموحدة. طبعا الإشارة تقديم القوائم سينتهي بعد 5 أيام، وبعدها فقط يمكن الشروع في توقيع اتفاقيات فائض الأصوات، وهذا طبعا من بين الأمور الانتخابية التي تجري عادة، ولكن كنا قد شهدنا بأن الخلافات التي كانت بين الأحزاب العربية حالت دون توقيع مثل هذا الاتفاق في معارك انتخابية سابقة. طبعا هناك مطالب جماهيرية كبيرة جدا أيضا بتوقيع ميثاق الشرف، القصد هنا بأن تدار حملة انتخابية نظيفة دون سجلات دون مناكفات دون مشاكل، وكذلك أيضا بدون كل هذه التهم المتبادلة التي نراها أحيانا في شبكات التواصل الاجتماعي، إن كان ما بين الأحزاب بشكل رسمي وكذلك أيضا ما بين الناشطين في هذه الأحزاب. طيب الآن إلى هذا الشأن الذي نتابعه باستمرار، وطبعا كنا قد وقفنا عنده في الآونة الأخيرة، تصاعد الاعتداءات اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة. طبعا في الفترة التي كنا قد رصدناها هناك تصاعد كبير، ولكن الأمر لم يقتصر فقط على تصاعد هذه الاعتداءات وعلى إرهاب المستوطنين، إنما أيضا هذه التقارير التي وردت في بعض الصحف الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بتسارع عمليات السيطرة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وتحديدا بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. كل ذلك يأتي من خلال استخدام مواقع أثرية وعمليات تنقيب تشرف عليها وحدة الأثار أو ما يسمى بوحدة الأثار الإسرائيلية التابعة للإدارة المدنية. ووفق التقارير الواردة في الإعلام الإسرائيلي تستخدم هذه الأنشطة لتوسيع السيطرة على الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها، وطبعا من يقود كل هذه الحملة ويمولها هم أو هما الوزيران بتسلل سموتريتش وعميخاي الياهو. وطبعا هذا يظهر إلى أي مدى هناك محاولة لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية تحديدا قبل الانتخابات، أو لربما قبيل استبدال هذه الحكومة في حال بالفعل كانت نتائج الانتخابات غير سارة لحكومة نتنياهو وسموتريتش وبنغفير. في هذا الشأن ينضم إلينا وكيل وزارة السياحة والأثار الفلسطينية سيد صالح طوافشي، مرحبا بك.
2: بك وبالسادة المستمعين جميعا.
1: سيد صالح، بداية إلى أي مدى ترصدون مثل هذا الاستغلال الذي ورد في أكثر من تقرير مستقل وكذلك أيضا في وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك جهات تحت ذريعة أو تحت غطاء يعني حماية المواقع الأثرية أو التنقيب عن مواقع أثرية تقوم باستغلال ذلك لتهجير الفلسطينيين، إبعادهم عن أرضهم واستغلال هذه المناطق والسيطرة عليها، إلى أي مدى تشعرون بذلك ميدانيا؟
2: يعني واضح من خلال ما يصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه مواقع التراث الفلسطيني.

0: الفلسطيني بأن هناك خطة ممنهجة للسيطرة على هذه المواقع ونهب مقدراتها، وبالتالي هناك توجه على ما يبدو لهذه الحكومة لتهجير السكان من هذه المناطق ومحيطها. عمليا بالأمس نشر تقرير عن تخصيص موازنة نصف مليار شيكل خصصتها حكومة الاحتلال للسيطرة على هذه المواقع في مناطق ما يسمى مناطق جيم ومناطق باء. هذه المناطق أكثر من 70% أو 75% من المواقع الأثرية الفلسطينية موجودة في هذه المناطق، بالتالي هو سيطر على كامل الأرض الفلسطينية. فهذا توجه خطير، هذا توجه ينذر بعواقب وخيمة على التراث الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال. هناك توجه لنهب هذه المواقع لما يبدو وضمها ومنع تطويرها ومنع تدخل الحكومة الفلسطينية في هذه المواقع، فبالتالي هذا أمر مخالف للقانون الدولي، وهو يعكس مدى تطرف هذه الحكومة تجاه هذا التراث.
1: كيف يحدث ذلك على أرض الواقع؟ هل يعني هناك لديك لربما مثال تعطينا إياه كيف تقوم بالسيطرة يعني هذه الجهات الإسرائيلية على هذه المواقع؟
0: بالتأكيد يعني الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال نشرت في الآونة الأخيرة خرائط على موقعها لأكثر من 1200 موقع أثري في الضفة الغربية، حددتها كمواقع أثرية، ويبدو أن هناك توجه نحو هذه المواقع. هناك منع لطواقم وزارة السياحة والآثار الفلسطينية من العمل في الكثير من المناطق، حتى المواقع المصنفة مناطق كبيدة موجب الاتفاق أوسلو، وهي تحت السيطرة الإدارية الكاملة من للحكومة الفلسطينية. فبالتالي مثلا سباستيا هناك منع لأعمال التطوير التي نجريها في الموقع، هناك عزل للموقع عن محيطه، الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، هناك تعديات على الموقع المدرج على لائحة التراث العالمي، هناك عملية سقف تجري لهذا الموقع ومخالفة للقانون الدولي، أيضا هناك تعديات في الكثير من المواقع، هناك عزل لكثير من المواقع يعني، وإجراء أعمال تنقيبات فيها كما يحدث في محيط قصر هيرود أو الفريديس في منطقة بيت لحم. وتوجه الحكومة الأخير عندما زار وزير المالية الإسرائيلي بيرك سليمان في مناطق ألف وأعلن أن هذا الموقع سيتم السيطرة عليه، فالكثير من المواقع الأثرية معرضة للتهديد الآن من قبل حكومة الاحتلال
1: وعليها. طيب إزاء مثل هذه الممارسات وهذه الانتهاكات، يعني هل من تحرك لربما يمكن أن يمنع ذلك دوليا إقليميا؟ هل هناك لربما سبل أو وسائل تستخدمونها لمحاولة اتقاء كل هذه الشرور التي يعني تحاك ضد الفلسطينيين؟
0: يعني أخي العزيز بالتأكيد نحن نتحرك على المستوى الوطني والمستوى الدولي، يعني سباستيا أدرجناها قبل عدة أسابيع على لائحة التراث العالمي، لكن للأسف الشديد الإسرائيليين لم يأخذوا هذا القرار على محمل الجد، وبدأوا بعملية نهب وتدمير في الموقع بادعاء أنهم يطوروه، لكن الهدف هو عزل المكان عن محيطه ونهب مقدراته. فبالتالي احنا الآن نقوم بحملة دولية ضد هذا التوجه الإسرائيلي الخطير، وأيضا هناك خطة لدى الوزارة لتحفيز الناس لحماية هذه المواقع والدفاع عنها وعمل أنشطة وترميم هذه المواقع.
1: وفي يعني في كل ما يحدث، إلى أي مدى ترون بأن مثل هذه الممارسات وكذلك محاولة إبعاد الفلسطينيين عن مواقعهم الأثرية حتى على الأماكن السياحية، هل يؤثر ذلك على يعني زيارة هذه المواقع وكذلك أيضا تنشيط السياحة؟
0: بالتأكيد يعني احنا الحواجز والإغلاقات وعزل المناطق كلها بتأثر على وصول الناس الزائرين من الخارج ومن محافظات الوطن إلى المواقع الأثرية والسياحية. هناك يعني تأثير كبير لهذه الإجراءات والعراقيل التي تنتهجها حكومة الاحتلال، عدم وجود أمن على الطرقات للتنقل، السياحة بحاجة إلى تنقل آمن على الأقل، لكن هذا الوضع غير قائم في الضفة الغربية تحديدا، لأن كل إجراءات الاحتلال تحد من وصول المواطنين إلى مواقعنا.
1: طيب نريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، ويعني هذا الواقع الذي تعيشونه يوميا وتعيشه الأرض الفلسطينية واقع عصيب ومؤسف جدا. السيد صالح طوافشي وكيل وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بك.
1: الفاصل القصير ونعود نواصل معكم المنتصف راديو.

0: خلاص ابقوا معنا.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح. مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعائلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق.
5: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: المنتصف راديو ناس، عدنا إليكم من جديد. إلى هذا الشأن، الآن افتتحت بالأمس في بلدة كفر كنا مدرسة شاملة جديدة بمشاركة مسؤولي لواء شمال في وزارة التربية والتعليم، وكذلك وصل ترحيب من قبل الأهالي لافتتاح هذه المدرسة التي طال انتظارها. للحديث حول ذلك انضم إلينا مدير قسم المعارف في كفر كنا سيد فهد دامشي. مرحبا بك.
1: مرحبا أخي محمد، فيك وفي جميع المستمعين.
0: يعني أولا نقول لكم مبارك هذا الافتتاح مع افتتاح السنة الدراسية. حدثنا قليلا عن المدرسة، ما تفاصيلها ولماذا هذا الافتتاح بهذا التوقيت؟
1: شكرا لك على المباركة. احنا بالنسبة لنا المدرسة عملت أكثر من 3 سنوات.

0: حتى نفتتحها، مدرسة شاملة اللي هي من صف السابع حتى صف الثاني عشر، اللي راح يكون فيها 24 صف، مدرسة كبيرة يعني، وهذا بخفف الضغط عن باقي المدارس. وراح يكون في عنا بالحالة هاي 3 مدارس شاملة اللي هن تابعات للسلطة المحلية، غير المدارس الخاصة اللي هي موجودة في عنا مدرستين، والمدرسة كمان راح تفتح، هيك بتخفف ضغط الطلاب. صف 35 طالب بصير 25 26 27 ونهون. وكلفت المدرسة هاي ما يقارب ال 60 مليون شيكل يعني، أو أكثر شوي، ونيت من ال 60 مليون.
1: عشان هيك تم افتتاحها سيد فهد بالكامل، يعني هي يعني كل الصفوف هي صفوف جديدة، ولا أول مرة سيتم يعني ستملأها الطلاب أو سيملأها الطلاب الجدد، صحيح؟
0: نعم نعم، ولكن في المرحلة الأولى السنة هاي بدينا احنا من صف السابع لصف التاسع، والسنة الجاية بكمل صف التاسع بكمل عشر، فخلال 3 سنوات بتصير من 7 ل 12 بتكون مدرسة شاملة. احنا وفي عنا مدرسة ابن رشد كمان مدرسة شاملة اللي هي بدينا فيها سنة، نقلنا طلاب الإعدادي على المدرسة ابن رشد الثانوية، وهيك صار في عنا من 7 ل 12 في مدرسة، وفي مدارس سنتين إعداديات هن من 7 ل 9.
1: فعليا هذا يساعد جدا بكل ما يتعلق كما ذكرت بتخفيف يعني الضغط في داخل الصفوف وتيسير السيرورة التعليمية. ما هي الإيجابيات أيضا عندما يتم الحديث عن إنشاء مدرسة من هذا النوع؟
0: أكيد إيجابيات كمان أنه العنف بقل، بدل ما يكون 30 طالب 35 طالب بالصف بيكون يعني عدد أقل، بيكون العنف حتى بقل، بتصير علاقات اجتماعية بين الطلاب بنفسهم، يعني لما بيكون عدد أقل بيكون بعلاقة أكثر أحسن وأكثر وطيدة، بيكون الاتصال مع الأهل بيكون للمربي صف بيكون أريح وأهون وأسرع، بيكون يعني حتى زيارات الأهالي بيقدروا المربين يساعدوهن. يعني إيجابيات يعني إنه تكون نتيجة إنه الأعداد تكون أقل، يعني اليوم يعني حتى الواحد إذا عنده كم ولد بالدار بدير باله، يعني إذا عنده 15 بصير صعب يربيهن اليوم، ما حدا بكلف
1: أكثر من 3 4. طيب وعليه إلى أي مدى هناك أيضا تفاعل من قبل الأهالي وترحيب، وكيف كان اليوم الأول للطلاب الذين يدخلون إلى مدرسة جديدة؟ يعني هي مش كل يوم بصح له الواحد أنه يفوت على مدرسة جديدة كطالب وأيضا كذلك كطواقم تدريسية.
0: مش بس هيك أخ محمد، المنطقة اللي موجودة فيها المدرسة هي يعني من ناحية المنظر، من ناحية المكان، يعني حتى كل اللي مبارح شاركوا بالجولة افتتاح المدرسة يعني انبهروا من الموقع اللي هو موجود، يعني الموقع اللي موجود على جبل اللي كتير المنظر بيطل على كتير يعني محلات حلوة، إن كان على عين ماهل، على هاريونا، نوفا قليل، على يعني قسم كبير من البلد، على المشهد، كثير بلاد اللي انت بتشوفها من المدرسة نفسها، وصفوفك يعني مبنية بشكل انه الطالب بيقدر يطلع من الجزاز ويشوف كمان خارج الصف. هذا الاشي كمان يعني بيعطي راحة ذاتية عند الطالب، يعني بيكون الطالب عنده راحة ذاتية. الأهالي مبسوطين بافتتاح المدرسة هاي، كان كثير من الأهالي اللي كمان شاركوا امبارح بداية المدرسة، بداية السنة الدراسية. كمان احنا زرنا مع المجلس المحلي مع الموظفين والموظفات ورئيس السلطة المحلية أبو محروس، مدراء الأقسام، أعضاء المجلس، عملنا زيارة لكل المدارس في كفر كنا، وكنا قريبين من تهيئ المدارس كيف هي مهيئة بأي حالة، فكان كل المدارس بجاهزية قصوى عنا وكان كل شيء تمام. والامبارح الافتتاح يعني كانت مديرة اللواء دكتور أرنا سمحون، وكان العديد من رؤساء المجالس اللي حوالينا كمان شاركونا الحفل الافتتاح، يعني واحنا بالمناسبة نشكر كل اللي شاركوا وتواجدوا معنا، يعني حتى رؤساء المجالس بشروا التزاماتهم وشاركونا، نشكرهم يعني اللي هن كانوا من المشهد ومن الرين ومن علوط ومن عدة من يبت الناصري، يعني كان بحدود 8 رؤساء مجالس اللي شاركونا، يعني فكان لنا يعني كثير، احنا انبسطنا بحضورهم، انبسطنا بحضور الاهالي، لجان الاباء، حضور مدراء الاقسام، الموظفين والموظفات والمفتشين والمفتشات اللي كان وزاره التربيه والتعليم، يعني كان في عنا امبارح كل اللي احنا دعيناهن، رجال دين كمان تواجدوا، وانبسطنا كثير احنا بالافتتاح. مدرسه جديده، مدير جديد، طلاب جداد، هيئة تدريسية اللي هي كانت تتعلم في المدارس الثانية نقلناهن، يعني كثير كان الإشي حلو.
1: بتوفيق ونجاح، ونتمنى بالفعل أن يكون عاما دراسيا موفقا للجميع.

0: الملامح التجارية وفهم احتياجاتها عن قرب. ينضم إلينا اليوم في هذا الشأن السيد محمد عبد الرحمن عواد مدير قسم المصالح في بنك أبو عليم القدس الشرقية. مرحبا بك محمد.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني احنا شايفين في الآونة الأخيرة لافتات وكذلك أيضا يعني كل هذا التركيز وحملة أطلقها بنك أبو عليم وكل ذلك طبعا يستهدف قطاع المصالح التجارية في المجتمع العربي. خلينا نحكي بداية شو الهدف من الحملة، ما هي الرسالة الأساسية في هذا الجانب؟
1: نعم، المبادرة هي اسمها من بادر كمان لمصلحتك. الحملة تنطلق من فهم أنه صاحب المصلحة مش بس بحاجة أنه البنك يقدم له خدمات مصرفية، بل بحاجة إلى شريك بيعرفه، بيعرف طبيعة عمله والتحديات والفرص الموجودة أمامه. رسالتنا صدقا الأساسية هي أن نكون قريبين جدا من المصالح في المجتمع العربي، نفهم احتياجاتهم ونبادر معهم إلى خطوات تساعدهم على تطور والنمو الاقتصادي.
0: وفعليا يعني لما بتقولوا انه بنبادر في مصلحتك واحنا شركاء معك وما الى ذلك، يعني اعطيني مثال على سبيل المثال، كيف يعني بيكون مثل هذا الارشاد، مثل هذه المرافقه بشكل يومي، اذا بدك هيك تشرح لنا مثلا من اطار شغلك ومن تجربتك في هذا الموضوع.
1: المقصود هو انه احنا كبنك ما نستنى انه صاحب المصلحه يتوجه للبنك ويطلب حل. المبادره بتعني عنا انه الموظف او المصرفي يعرف المصلحه كثير منيح ويستطيع انه يتواصل مع صاحبها، يلفت انتباهه لفرص ويقترح له حلول مناسبه ويساعده على الاستعداد لأي فرص جديدة بتصير بالمصلحة. هذا بيعني أنه بنفكر معه ومش بس نستجيب لطلباته، ولكن شركاء بكل خطوة بخذها.
0: يعني حتى في إطار مثلا إذا بيكون مصلحة تجارية عندها تساؤلات أو بتمر بأزمة اقتصادية أو أمر من هذا القبيل، هل ممكن يتوجهوا لكم مثلا تعطيهم إرشاد، تعطيهم مرافقة لغاية هاي، يعني خلينا نقول تدخل معهم في هاي التفاصيل؟
1: طبعا طبعا، احنا دائما نحكي لزبائننا انه البنك هو شريك في كل قرارات لك اقتصاديا، فدائما احنا اذن صاغية لكل المصالح التجارية، سواء باستشارة عن موضوع الحساب البنكي او اي مصلحة او اي مشروع بفكر فيه صاحب المصلحة، فاحنا موجودين عشان نعطي أي استشارة طبعا.
0: طيب مثل إيش الأدوات، يعني خلينا نقول ما هي الأدوات التي يمكن أن تقدم عادة للمصالح التجارية التي يمكن أن نقدمها بنك أبو عليم لمصلحة تجارية في المجتمع العربي في حال كانت تريد أن تطور المصلحة، أن تستثمر بها، أن توسعها، أو حتى إذا كان هناك في يعني بعد كل فترة الحرب وهذا الذي يعني الفترة اللي عشناها وأزمة اقتصادية وما إلى ذلك، يعني لابد أن هناك أيضا في بعض الأحيان أزمات اقتصادية تواجهها المصالح.
1: طبقا الأدوات الموجودة في البنك هي عديدة ومتعددة وتختلف لكل مصلحة ومصلحة. هناك مصالح تحتاج إلى استشارات بموضوع التموين والتدفق المالي التي يحتاج إلى ترتيبه صاحب المصلحة، وهناك مصالح تحتاج طبعا إلى استشارة في وجود حلول لسد الفجوات التي يحتاجها كل مصلحة عندما يرى أن مصلحته طبعا في نمو اقتصادي كبير، فيجب أن يكون هذا النمو مدروس، فإحنا موجودين طبعا لخدمته وتقديم الاستشارة المهنية اللازمة.
0: طيب بسؤال أخير أو برسالة أخيرة يمكن أن توجهها لكل من يستمع إليك، إن كان عنده مصلحة تجارية أو أيضا من الزبائن، شو الرسالة اللي بتوجه لهم إياها في هذا الجانب في إطار هذه الحملة؟
1: رسالتي طبعا هي أنه ما تستنوا حتى تظهر الحاجة أو المشكلة في مصلحتك التجارية حتى تحكم مع البنك. شاركونا خططكم وطموحاتكم، سواء كنتوا تفكروا في التوسع أو الاستثمار أو في أي خطوة جديدة، مهم جدا تكونوا جاهزين وتشاركوا البنك في أي خطوة بدكم تأخذوها كرجال أعمال.
0: نشكرك جزيل الشكر، وطبعا سنتابع معكم كل التطورات بشأن هذه الحملة. محمد عبد الرحمن عواد مدير قسم المصالح في فرع بنك أبو عليم القدس الشرقية، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي لك، يعطيك ألف
2: عافية. أحوال الطرق برعاية
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية.

0: من بادر لمصلحتك.
1: شارع رقم 4 من مدخل كفر مسرك وحتى مفرق عينها مفرات هناك ازدحام، وجنوبا أيضا من مفرق رهط وحتى مفرق لهفيم هناك ازدحام مروري. إذن نأتي إلى ختام المنتصف، شكر لكل زميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير عزم الدريني، في التنسيق والإنتاج ميس عصاف، في التصوير والإخراج والديجيتال جواد العمري، عري النصار وعلا حسن، وشكر لكم ولكن على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعه 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسه الساعه 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقه الاولاد تكون بالمدرسه بحدود الساعه 8.
2: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتماعات يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجن يومين يمشي متاكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس، برنامج ميكس مع ناصر طه.
3: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
4: الشنطة
5: موجودة
4: المقلمة
5: موجودة
4: المي
5: موجودة
4: الزوادة
5: فيها عامك
4: أكيد فيها عامك
5: هيك تمام لأني بحبها
0: بالزوادة عامك لأني بحبها
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30% على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيك من سوغات بسبعة شواكل فقط قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة
6: دهان أكبنير على حيط أم منير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير دهان أم منير
7: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999

0: 4888.
1: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيزيل القيود القائمة على بلاده، مهددا بمهاجمة كافة البنى التحتية المدنية والعسكرية الإيرانية. يأتي ذلك في عقاب تقرير نشرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة في حال شنت إسرائيل هجوما واسعا على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، حيث تقول المصادر إن أكثر من 12 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان رافعان على الأقل موجودون إلى جانب عناصر من حزب الله. أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت فجر اليوم بصواريخ ومسيرات انتحارية، مشيرا إلى أن الهجمات شملت منظومات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومخازن المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، إضافة إلى مواقع تمركز القوات والمنظومات الرادارية الأمريكية في قاعدة بالإمارات. من المقرر أن تعيد إسرائيل اليوم 5 أسرى لبنانيين إلى لبنان في بادرة سياسية تأتي في إطار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. ونشرت وسائل أعلام عربية اسم أحد الأسرى وهو كمال غازي، الذي أفاد تقرير سعودي بأنه سيعاد إلى لبنان قريبا كبادرة حسن نية عبر معبر الناقورة. وكانت وسائل أعلام لبنانية قد أفادت في تشرين الأول عام 2025 باختفاء غازي البالغ من العمر نحو 20 عاما في منطقة عين عطا شمالية جبل الشيخ. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل فلسطينيين اثنين جراء إطلاق آليات الجيش الإسرائيلي النار قرب دوار عباس كيلاني في شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ويأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة شمال القطاع رصدت في وقت سابق اليوم شخصا اجتاز الخط الأصفر واقترب من القوات بطريقة شكلت تهديدا مباشرا عليها وفق البيان. داهمت عشرات العناصر الشرطية صباح اليوم عدة مواقع في الجليل الأسفل وأوقفت 16 قاصرا وبالغا للتحقيق بشبهة الضلوع في حالات زواج قاصرين أو الاستعداد لإقامة مراسم زواج مخالفة للقانون، وذلك في إطار تحقيق متواصل تجريه شرطة لواء الشمال. وبحسب بيانها يجري منع تصوير المراسم أو إدخال الهواتف المحمولة إلى المكان خشية توثيق مراسم الزواج. أضرم مجهولون النار في مركبة مديرة الموارد البشرية في مجلس المحلي مجد الكروم خلال ساعات الليل من يوم الأحد الماضي، وذلك بعد ساعات من انعقاد لجنة لاختيار وتوظيف المساعدات في البلدية. في حديث لراديو الناس روت مديرة الموارد البشرية في مجلس الكروم في

0: لمجلس محل مجد الكروم السيدة سوزان حسيان حمود روت ما جرى يوم الأحد الماضي.
1: ساعات الصبح من يوم الاثنين بس هذا الشيء اللي حريق السيارة تزامن مع اختيار المساعدات أو اللجنة اللي كانت. هذا اللي كمان مجنن إن أنا كمان ما تعرش ولا لأي تهديد لا بتلفون ولا بهدعاء ولا حتى إذا كنت ماشي وحد اطلع علي يعني تطليعة. أنا استنيت المجلس يطلع بيان بهذا الخصوص فما كانش في بيان ولا كان تضامن من المؤسسة تاعتي مع إنه هذا الحدث هو حدث مش على شخص زامن.
0: وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية ويكون الطقس صيفيا وحارا في غالبية المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعه الامريكيه في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنه. الجامعه الامريكيه رام الله وجنين تقدم مسارات تعليميه معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. سجل الان والتحق بالسنه التعليميه القريبه 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999-4888.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.

0: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: الزوادي عليكم والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999

0: 4888.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة أنها أوقفت الليلة الماضية 15 شخصا في مدينة الناصرة للاشتباه بارتباطهم بما وصفته بالنزاع الدموي بين مجموعات على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها المدينة مؤخرا. وقالت الشرطة إن قوات كبيرة من لواء الشمال وحرس الحدود والحرس الوطني شاركت في العملية في إطار التحقيق في الجرائم الأخيرة ومحاولة منع تصعيد إضافي، مشيرة إلى أن الموقوفين سيعرضون أمام المحكمة للنظر في تمديد توقيفهم وفق تطورات التحقيق. يأتي ذلك بعد مقتل 3 شبان في الناصرة خلال ساعات مساء أمس، إذ قتل نور نفافعة ونور الحلو في جريمة إطلاق نار مزدوجة أثناء وجودهما داخل مركبة، قبل أن يقتل الشاب مصطفى بدر في جريمة أخرى بعد نحو ساعتين. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في إضرام مجهولين النار في مركبة موظفة في مجلس محل مجل كروم خلال ساعات الليل يوم الأحد الماضي، وذلك بعد ساعات من انعقاد لجنة الاختيار وتوظيف مساعدات في البلدة. في حديث لراديو الناس، روت مديرة الموارد البشرية في مجلس محل مجل كروم السيدة سوزان حسيان تفاصيل ما كان.
2: لحد هاي اللحظة مش مستوعب اللي حدث واللي بيصير، ومش مستوعب انه وصلنا لهيك وضع. ما عنديش مشاكل خاصة ولا مع حدا، ما كانش عندي، ما عنديش اعداء، ما بعرفش حالي اني ما فتش ولا بمشكلة كبير بسنين الاخير، يعني ما عنديش مشاكل ولا من بهذا المحل. الاحد كان عندنا صبح لجنة تعيينات لاختيار مساعدات روضة وبساتين. الحادث صار ساعات الصبح من يوم الاثنين، بس هذا الاشي اللي حريق السيارة تزامن مع اختيار المساعدات او اللجنة اللي كانت. هذا اللي كمان مجنن، ان انا كمان ما تعرفش ولا لأي تهديد، لا بتلفون ولا بهدعاء، ولا حتى اذا كنت ماشي وحد اطلع علي يعني تطليعة. انا استنيت المجلس يطلع بيان بهذا الخصوص فما كان شيء.
1: داهم عشرات من عناصر الشرطة صباح اليوم عدة مواقع في الجليل الأسفل، وأوقفت الشرطة 16 قاصرا وبالغا للتحقيق بشبهة الضلوع في حالات زواج قاصرين أو الاستعداد لإقامة مراسم زواج مخالفة للقانون، وذلك في إطار تحقيق متواصل تجريه شرطة لواء الشمال. وبحسب بيان الشرطة، يجري منع تصوير المراسم وإدخال الهواتف المحمولة إلى المكان خشية توثيق مراسم الزواج. وأظهرت توثيقات من الشرطة عند عملية اقتحام المكان الذي كان يتواجد به المشتبهون أن الحديث يدور عن فتية وبالغين من الوسط اليهودي المتدين. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيزيل القيود القائمة على بلادهم، مهددا بمهاجمة كافة البنى التحتية المدنية والعسكرية. يأتي ذلك في أعقاب تقرير نشرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة في حال شنت إسرائيل هجوما واسعا على مرتفعات علي الطاهر في جنوبي لبنان، حيث تقول المصادر إن أكثر من 12 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان رفيع المستوى على الأقل موجودون إلى جانب عناصر من حزب الله. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الأسير مالك كمال غازي نقل من إسرائيل إلى الجيش اللبناني عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث يخضع حاليا لفحوصات طبية. ومن المقرر أن تعيد إسرائيل اليوم 5 أسرى لبنانيين إلى لبنان في بادرة سياسية تأتي في إطار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت فجر اليوم بصواريخ ومسيرات انتحارية، مشيرة

0: إلى أن الهجمات شملت منظومات الاتصال عبر الأقمار الصناعية ومخازن المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر في الكويت، إضافة إلى مواقع تمركز القوات والمنظومات الرادارية الأمريكية في قاعدة المنهاد في الإمارات. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن إطلاقا لآليات الجيش الإسرائيلي للنار قتل فلسطينيين اثنين قرب دوار عباس كيلاني في شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة في شمالي القطاع رصدت في وقت سابق شخصا قالت أنه اجتاز الخط الأصفر واقترب من القوات بطريقة شكلت تهديدا مباشرا عليها وفق ادعاء الجيش الإسرائيلي. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهار اليوم على من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. يكون الطقس صيفيا حارا مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة. خلال ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم إكسالوث بمعنى الصلب.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية، الموجة قديش علوها؟ يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
5: ولو
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
4: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
5: الكوكس اسمع الكراسني مثلا؟
4: وسط الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد تعال شوف طلع، هذول كراسنا، قلت له خبش فيش كراسنا هنا، قال بلا كراسنا، خليت يكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع الماجن بيت وسط المي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه
5: بس هياهم من العاصفة.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد.

0: لازر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
10: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
11: الشنطة
12: موجودة،
11: المقلمة
12: موجودة،
11: المي
12: موجودة،
11: الزوادة
12: فيها عيمك؟
11: أكيد فيها عيمك.
12: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
12: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
13: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
14: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: هل الأعزاء ترقدوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات؟ لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026.

ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: زوادة
4: فيها عيمك؟
3: أكيد فيها عيمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة، القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيته وعائلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: خذ حبة فصصها، كل اللبة كب القشرة وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: معدلك في البقروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليث تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليث معكم في كل الظروف.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
0: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
8: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعاً من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عمك؟
9: أكيد فيها عمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
11: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم ما تفاصيل. أوقفت الشرطة الليلة الماضية 15 شخصا في الناصرة للاشتباه بارتباطهم بما وصفته الشرطة بنزاع دموي بين عصابات على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدت المدينة في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك بعيد مقتل 3 شبان في الناصرة خلال ساعات مساء أمس، إذ قتل نور نفافعة ونور الحلو في جريمة إطلاق نار مزدوجة أثناء وجودهما داخل مركبة، قبل أن يقتل الشاب مصطفى بدر في جريمة أخرى بعد نحو ساعتين. داهمت قوات كبيرة من الشرطة عدة مواقع في الجليل الأسفل وأوقفت 16 قاصرا وبالغا للتحقيق بشبهة ضلوع في حالات زواج قاصرين أو الاستعداد لإقامة مراسم زواج مخالفة للقانون. وقالت الشرطة إن التحقيق يشمل كذلك شبهات بمنع التصوير وإدخال الهواتف إلى بعض المراسم خشية توثيقها. وأظهرت توثيقات نشرتها الشرطة لحظة اقتحام مكان وجود المشتبهين أن الحديث يدور عن شبان وبالغين من الوسط اليهودي المتدين. مددت محكمة الصلح في حيفا بأسبوع اعتقال المشتبه المركزي في جريمة قتل يانيس يوشبايف رئيس ما يعرف بالعصابة القوقازية الذي قتل بإطلاق نار في محطة وقود قرب قيسارية، ووقعت جريمة القتل في 23 من آب الماضي. أصيب راكب دراجة ناريه بجروح خطيرة أثناء قيادته على طريق نمير في تل أبيب يافا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى إخلوف في المدينة لاستكمال تلقي العلاج. قتل الجيش الإيطالي فلسطينيين 2، أحدهما فتى في 13 من عمره في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من مدينة غزة والنصيرات والبريج وخان يونس. وأعلن الجيش الإيطالي من جانبه قتل شخصين إضافيين، قال إنهما اجتازا الخط الأصفر في شمالي القطاع واقتربا من قواته بطريقة شكلت تهديدا مباشرا وفق روايته. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن 5 لبنانيين كان الجيش قد اعتقلهم في جنوبي لبنان. وقال مكتب رئيس الحكومة إنه تبين أنهم لا ينتمون إلى تنظيمات مسلحة وأنهم لم يشاركوا في أنشطة قتالية ولا مبرر لاستمرار احتجازهم. وأضاف المكتب أن الإفراج يأتي في عقاب خطوات متبادلة بين لبنان وإسرائيل للبحث عن جثامين شخصيات من أبناء الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا في منتصف 80s القرن الماضي. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأن الأسير مالك كمال غازي نقل من إسرائيل إلى الجيش اللبناني عبر اللجنة الدورية للصليب الأحمر حيث يخضع لفحوصات طبية. ومن المقرر أن تعيد كذلك إسرائيل اليوم 5 أسرى لبنانيين إلى لبنان، فيما تجرى في المقابل عمليات بحث في لبنان عن رفات مفقودين يهود. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى إزالة القيود المفروضة على الرد، مهددا باستهداف بنى تحتية مدنية وعسكرية. جاء ذلك بعد تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من رد قوي في حال شنت إسرائيل هجوما واسعا على مرتفعات علي الطاهر في جنوبي لبنان، حيث تقول المصادر أن عناصر من الحرس الثوري موجودون إلى جانب حزب الله. الأحوال الجوية. يكون الطقس مساء اليوم وخلال ساعات الليل غائما جزيا ومعتدلا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية العامة. غدا الجمعة يكون الطقس غائما جزيا خلال ساعات الصباح، ثم يصبح صافيا خلال النهار مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتبقى حول معدلاتها الموسمية مع تراجع في شدة الأحمال الحرارية. ختام النشرة بعد قليل، برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه، كونوا بخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية

0: منطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا مرحبا، أحلى التحيات من وجهة لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ ميت أهلا وسهلا فيكم في هالحلقة من ميكس، حلقة يوم الخميس. عم نلتقي معكم بشكل استثنائي بهالساعة بهالوقت من الأربعة للخمسة. بشكل عام بهالوقت بتلتكونوا مع زميلنا فادي زغيري، متواجد اليوم في إجازة، فإحنا اليوم رح نكون معكم لمدة ساعة كاملة للخمسة دائما ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية، آخر أخبار أهل الفن الفنانين من بلادنا من العالم العربي، وكمان مع الفقرات اللي تعودنا عليهن، فقرة الريمكس، فقرة الريميك، وكمان منافسة حلوة بين أغنيتين. نطلب منكم أنه أنتوا تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية الختام. فوين ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا. تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق ناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت يعطيكم ألف عافية، اللي بيشتغلوا بهالطقس الحار جدا اليوم تبهوا على حالكم يا جماعة ويعطيكم مليونين ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما دعوة خاصة لتعلوا صوت الراديو، التليفونات تخلوها على جنب، احنا بنوعدكم نسمعكم أغاني، طبعا سوقوا عمهلكم معكم أغاني حلوة اليوم في هالساعة من ميكس. رح نتعرف على إصدارات كتير جديدة بتوصلنا، جديد وديع مراد، جديد رامي صبري، كمان رح نسمع أغنية جديدة من راغب علامة، محمد رمضان مع أغاني جديدة، رح نسمع كمان أغاني جديدة من شمس الأغنية العربية نجوى كرم، جديد نانسي عجرم، سين الديك، كمان علي الديك. باختصار مجموعة كبيرة من الفنانين اللي راح يترافقوا معنا بهالساعة مع أغاني جديدة وحلوة. قبل ما نبدأ هاي فرصة لنوجه تحية كمان لطاقم البرنامج اللي رافقني اليوم، بدي أوجه تحية للزميل الياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، ولزملاء عرين نصار وجواد العمر اللي عم يرافقونا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا خلونا نبلش ميكس. ميت أهلا وسهلا.

المبدع آدم بهالعمل الغنائي الحلو اللي نزل قبل 3 أيام اليوم عبر حاجز المليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. هالأغنية اللي كتبها لحنها ووزعها تايم وغناها آدم قبل أسبوعين تقريبا في الحفل اللي أحياه في عمان. طيب مثل دائما في ميكس بنبدأ حلقتنا مع منافسة بين أغنيتين وبدنا يكون تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. واليوم اخترنا لكم أغنيتين حلوات رح نرجع من خلالهن 21 سنة لورا لعام 2005. الأغنية الأولى بصوت النجم فضل شاكر، هل بدكم تسمعوا بغني لنا أغنية فين لياليك؟

فين لياليك من النجم فضل شاكر إذا بتكون تسمعوه بهالأغنية الحلوة اللي نزلت كيف ما حكينا قبل 21 سنة في صيف عام 2005. بتكون تصوتوا لها هالأغنية على 050-55-77-399 050-55-77-399. بنفع كمان تبعتونا رسالة نصية أو صوتية, بنفع توجهوا تحياتكم وهداءاتكم, خبرونا إذا حابين تسمعوا فضل شاكر ولا بدكم تسمعوا كمان أغنية حلوة من عام 2005 من الفناني اللبناني مادلين مطر, أغنية بحبك وداري.

يلا على الواتساب 21 سنة رح نرجع لورا. هل رح نسمع مدلين مطر مع بحبك وداري ولا رح نسمع فضل شاكر فين لياليك؟ خبرونا 050-55-77-399 050-55-77-399 والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم معها

توليت هالفنان الناجح جدا في مصر بهالأغنية الحلوة، واحدة من أغاني ألبومه الغنائي الأخير اللي فيه مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية الناجحة والبارزة. لكن هالأغنية أبرز هالأغاني مع أكثر من 6 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. لكل مين فتح الراديو إسا وعم بسمعنا، أنتم مع ميكس، إحنا معكم بهالحلقة الخاصة للساعة 5 مثل دائما. ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية منسمعكم إياها من مكتبتنا الموسيقية هون في راديو الناس. على مال عم تقضوا معنا وقت ممتع. شكرا كبير لكل مين بلش يبعت لنا رسالة على الواتساب 050-55-77-399. مين بتكون تسمعوا بختام حلقتنا اليوم، فضل شاكر ولا مدلين مطر؟ خبرونا 050-55-77-399 050-55-77-399. هسه بدنا نسمع جديد الفنانة الأردنية نداء شرارة، تغنينا باللهجة المصرية.

المبدعة نداء شرارة بهالعمل الغنائي الحلو. هالأغنية نزلت أول الأسبوع، أكثر من نصف مليون مشاهد في هالأغنية على قناتها الرسمية في اليوتيوب. تتعاون لأول مرة مع عمر عبد وعلي اللي كتب كلمات هالأغنية، ألحان عمرو الشاذلي. شكر كبير لكل مين عبر سلنا على الواتساب 050-55-77-399 تعالوا نذكركم بالأغنيتين اللي بتنافسوا معنا. اخترنا لكم اليوم أغنيتين رح نرجع فيهن بالزمن لعام 2005، من صيف عام 2005. هل بدكم تسمعوا فضل شاكر بغني لنا فين لياليك؟

واحدة من أحلى أغاني فضل شاكر هالأغنية الحلوة فين لياليك 050-55-77-399 بتخبرونا إذا حابين تسمعوا الأغنية هاي ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. والأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة نشحت في صيف عام 2005 من مدلين مطر، هل بدكم تسمعوا بحبك وداري؟

0: راحت لقلبي ورموش عيني.
1: يلا شاركونا على الواتساب 050-55-77-399 بنفع تبعتونا رسالة نصية، بنفع كمان رسالة صوتية نسمع صوتكو على الهواء مباشرة، وتوجهوا تحياتكو وإهداءاتكو 050-55-77-399. أما أساس رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا، بعد رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
2: الله يحملك إياه، صار شاب
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتك كان عليه.
2: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم 1 في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشرة وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة،
12: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب، طب أسنان، صيدلي، وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
13: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تركية 200 جرام من عليت ب

0: 12 شيكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

المبدعة المبدعة نانسي عجرم، رجعنا لنسمعها بهالعمل الغنائي الحلو والأغاني ألبومها الجديد اللي رح ينزل قريبا جدا جدا، نانسي 11. الأغنية اللي روجت لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صفحتها في الانستغرام والفيسبوك وبالتيك توك، من الأغاني الناجحة، أكثر من 3 مليون مشاهدة في لها الأغنية على اليوتيوب. كلمات

كريم عبدو وألحان باسم إرزق. رح نبقى من ديفا لديفا تاني من لبنان، عم نحكي عن شمس الأغنية العربية نجوى كرم، اللي كمان هي بتعود لنا من خلال ألبوم غناء جديد اسمه ما صار. حاليا نزلوا أغنيتين من هالألبوم، وأبرز هالأغاني اللي نزلوا لحد إسا هي هالأغنية اشتقت لك، اللي صورت لها كليب سينمائي حلو. كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيعات هادي شرارة. أنا

كليب مميز جدا لهالأغنية الحلوة من شمس الأغنية العربية نجوى كرم. ألبوم غنائي جديد منوع جدا جدا من هالفنانة المبدعة رح ينزل خلال الأيامات القريبة القادمة. رح طبعا نسمعكو أغاني منه أول بأول. لكل من ضمننا حاليا الساعة 4:30 عندهم في استديوهاتنا في راديو الناس. احنا معكم للساعة 5 ميكس من أجدد وأحلى الأغاني العربية، وعم نسمع ومنتعرف كمان على أعمال نزلت في الساعات الأخيرة، وكمان عم نستقبل رسائلكم على الواتساب على 050-55-77-399 050-55-77-399. عندنا منافسة بين أغنيتين من عام 2005، واحدة منهن رح نسمعها في ختام حلقتنا تقريبا على الساعة 5:50. هل بدكم تسمعوا فضل شاكر بغني لنا فين ليالي؟ Thank you.

0: مبارك موسى، مساء الورد، تحياتي لكل الجميع. اسمع الفضل شاكر.
1: إذن فضل شاكر إذا بتكون تسمعوا بتكون تصوتوا له. تحية لإناس من كفر كنا اللي بتختار معنا فضل شاكر، تحية كمان لمرام من الناصر يسعد مساكي كمان هي بتختار فضل شاكر، تحية لإيهاب موجود معنا على السمع كمان بيختار معنا فضل شاكر. في عنا كمان رسالة من مستمع مش مبين عندي الاسم هون بيقول طبعا فضل شاكر، وإحكوا لراغب علامة من تحت الزنكو رجع فضل، وفضل راجع قريبا جدا ليحيي أولى حفلاته بعد فترة غياب طويلة. رح تكون هالحفلة في قطر، رح يعلنوا عنها خلال الأيامات القريبة القادمة. فضل شاكر بتنافس اليوم مع فناني من لبنان كمان غابت عن الساحة لفترة طويلة، لكن عام 2005 كانت واحدة من أبرز الفنانات. عم نحكي عن مدلين مطر وأغنية بحبك وداري.
2: بحبك وداري ليلة ونهاري، عملت القلب صوتك نداني نسيت زمان أعمل في حبك
1: حينا. نوجهها لنور موجودة معنا على السماع، يسعد مساكي يا نور كيف حالك. حي كمان لولاء موجودة معنا يعطيك العافية ولاء. حي لمريم من حيفا كمان نوجه لك تحياتنا الكبيرة، تحية لفهد، تحية لميسم، وتحية كمان لألاء من طرعان. 050-5577-399 هذا هو الواتساب عنا، تقدر تبعتونا رسالة نصية بنفع صوتي خبرونا أي أغنية حابين تسمعون، احنا رح نعد الأصوات وكمان تلت ساعة رح نكون مع أغنية الختام. أما إسا رح نكون مع فقرة الريمكس، وريمكس اليوم اخترناه لأغنية حلوة من أنجح الأغاني اللي تعرفنا عليها هالسنة من النجم السوري الشامي بديو اللي جمعه مع النجمة اللبنانية لين الحايك. احنا بدنا نسمع أغنية عايش لعيونك أو لعيونك في نسخة الريمكس المسؤول عنها دي جي حجازي.

عايش لعيونك. هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل 3 أشهر سمعناها في نسخة الريمكس هالأغنية مع أكثر من 40 مليون مشاهدة على قناة الشامي, وكمان لين حايك اللي شاركته بالغناء. هالأغنية الحلوة هي واحدة من أغاني ألبوم منوع جدا للشامي اللي كل فترة عم بيحاول يسمعنا أغاني منه. إذا بدنا نكمل بنكون مع كمان ريمكس, شو رأيكم نسمع واحدة من أحلى أغاني ألبوم عمرو دياب بالأخير؟ تعالوا نسمع أغنية لولا البنات بنسخة الريمكس.

0: الهضبة عمرو دياب بهالأغنية الحلوة، صور لها كليب مميز، أكثر من 20 مليون مشاهدة في لهالأغنية من ألبومه الأخير لولا البنات. لولا البنات من كلمات مصطفى البرنس والألحان مسؤول عنها الهضبة. يلا فرصة أخيرة لتشاركونا 050-55-77-399 050-55-77-399. أغنيتين حلوات بيتنافسوا معنا، أغنيتين من عام 2005. هل بدكوا تسمعوا معنا النجم فضل شاكر بأغنيته فين لياليك، ولا بتحبوا أنه نسمع في ختام حلقتنا اليوم أغنية مدلين مطر بحبك وداري؟ الإمكانية لتشاركونا هي من خلال الواتساب، تبعتونا رسالة نصية وبنفع كمان رسالة صوتية. خبرونا أي أغنية من هالتنتين حابين تسمعوا، ولمين بدكوا أو حابين توجهوا تحياتكوا وإهداءاتكم. أما أساس رح نطلع لوقف إعلاني قصير جدا، وبعد رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: التسجيل للجامعه العربيه الامريكيه في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري اربع منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي.

0: جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: وقالك فوري بهالأغنية الحلوة. رجعنا من بعد الإعلانات لنسمع محبوبي. هالأغنية وصلت هالأسبوع لحاجز 5 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب، مصنفة رقم 2 في ترند الموسيقى على اليوتيوب. هالأغنية اللي كتبها لحنا وزعها طارق أبو جودي. طيب احنا حاليا بدنا نوقف الإمكانية للمشاركة معنا، بدنا نعد الأصوات وبدنا نشوف شو هي الأغنية اللي اخترتوها لتكون أغنية ختام حلقتنا. منافسة قوية بين فضل شاكر وبين مدلين مطر، رح نعد الأصوات وبعد شوي رح نخبركم مين الفنان أو الفنانة اللي فازوا معنا. قبل هيك خلونا نعرف شو هني أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية

أما أساس رح ننتقل لأغنية ختام حلقتنا اليوم. حتى نشوف مين اخترته نسمع في ختام هالحلقة بعد ما عدينا الأصوات. الفائز أو الفائزي معنا فضل شاكر من عام 2005. رح نسمع هالأغنية الحلوة, أغنية فين لياليك. على غام هالأغنية بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع بهالساعة. بتمنى قضيتوا معنا ساعة ممتعة. شكر كبير لكل حدا كمان بعت لنا رسالة على الواتساب. احنا اليوم على الساعة 6 رح نكون مع مجموعة من أغاني ميكس رح نترافق معها من الساعة 6 للسبعة. أما لقاءنا القادم والمباشر رح يكون يوم التنين الجاي بنفس الموعد. احنا بنلتقي معكم كل تنين, ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. شكرا كبير لطاقم البرنامج الرفقني اليوم, الزميل الياس عبد الملك اللي كان معنا بالهندسة الإذاعية, يعطيك العافية الياس, وزملاء جواد العمري وعرين نصار اللي رافقونا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون كان معكم بهالساعة ناصر طه. بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن. إلى اللقاء.

0: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
10: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
11: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
12: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
13: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
14: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
15: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
16: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز حميد وإليكم ما تفاصيل. أوقفت الشرطة الليلة الماضية 15 شخصا في الناصرة للاشتباه بارتباطهم

بما وصفته الشرطة بنزاع دموي بين عصابات على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك بعيد مقتل 3 شبان في الناصرة خلال ساعات مساء أمس، إذ قتل نور نفافعة ونور الحلو في جريمة إطلاق نار مزدوجة أثناء وجودهما داخل مركبة، قبل أن يقتل الشاب مصطفى بدر في جريمة أخرى بعد نحو ساعتين. داهمت قوات كبيرة من الشرطة عدة مواقع في الجليل الأسفل وأوقفت 16 قاصرا وبالغا للتحقيق بشبهة ضلوع في حالات زواج قاصرين أو الاستعداد لإقامة مراسم زواج مخالفة للقانون. وقالت الشرطة إن التحقيق يشمل كذلك شبهات بمنع التصوير وإدخال الهواتف إلى بعض المراسم خشية توثيقها. وأظهرت توثيقات نشرتها الشرطة لحظة اقتحام مكان وجود المشتبهين أن الحديث يدور عن شبان وبالغين من الوسط اليهودي المتدين. مددت محكمة الصلح في حيفا بأسبوع اعتقال المشتبه المركزي في جريمة قتل يانيس يوشبايف رئيس ما يعرف بالعصابة القوقازية الذي قتل بإطلاق نار في محطة وقود قرب قيسارية، ووقعت جريمة القتل في 23 من آب الماضي. أصيب راكب دراجة نارية بجروح خطيرة أثناء قيادته على طريق نمير في تل أبيب يافا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى إخلوف في المدينة لاستكمال تلقي العلاج. قتل الجيش الإيطالي فلسطينيين اثنين، أحدهما فتى في 13 من عمره في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من مدينة غزة والنصيرات والبريج وخان يونس. وأعلن الجيش الإيطالي من جانبه قتل شخصين إضافيين، قال إنهما اجتازا الخط الأصفر في شمالي القطاع واقتربا من قواته بطريقة شكلت تهديدا مباشرا وفق روايته. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن 5 لبنانيين كان الجيش قد اعتقلهم في جنوبي لبنان. وقال مكتب رئيس الحكومة إنه تبين أنهم لا ينتمون إلى تنظيمات مسلحة، وأنهم لم يشاركوا في أنشطة قتالية ولا مبرر لاستمرار احتجازهم. وأضاف المكتب أن الإفراج يأتي في عقاب خطوات متبادلة بين لبنان وإسرائيل للبحث عن جثامين شخصيات من أبناء الجالية اليهودية في لبنان، قال إنهم اختطفوا وقتلوا في منتصف 80s القرن الماضي. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأن الأسير مالك كمال غازي نقل من إسرائيل إلى الجيش اللبناني عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث يخضع لفحوصات طبية. ومن المقرر أن تعيد كذلك إسرائيل اليوم 5 أسرى لبنانيين إلى لبنان، فيما تجرى في المقابل عملية بحث في لبنان عن رفات مفقودين يهود. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى إزالة القيود المفروضة على الرد، مهددا باستهداف بنى تحتية مدنية وعسكرية. جاء ذلك بعد تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن إيران حذرت الولايات المتحدة من رد قوي في حال شنت إسرائيل هجوما واسعا على مرتفعات علي الطاهر في جنوبي لبنان، حيث تقول المصادر أن عناصر من الحرس الثوري موجودون إلى جانب حزب الله. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم خلال ساعات الليل غائما جزئيا ومعتدلا مع درجات حرارة تبقى ضمن معدلاتها الموسمية العامة. يوم غد يكون الجو غائما جزئيا خلال ساعات الصباح، ثم يغدو صافيا خلال النهار مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية وتراجع في شدة الأحمال الحرارية. ختام النشرة بعد قليل، برنامج استوديو الخميس مع زميل دكتور فراس الخطيب، كونوا بخير.

0: iPlace Mac Trade-In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2017.

0: 26. اتصلوا الآن على 0499948888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: خد حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
9: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة، ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
10: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب، طب أسنان، صيدلي، وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
11: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. استوديو الخميس مع فراس خطيب.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من استديو الخميس. إذن كما عودناكم قبل أسابيع من الحملات الانتخابية ومن المعركة الانتخابية، نحن نركز بطبيعة الحال على الحوارات السياسية الاجتماعية في هذا الصدد. وضيفي لهذا الأسبوع هو السيد داود عفان، الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير حملتها الانتخابية. قبل أسابيع من الانتخابات تدخل الموحدة المعركة وهي أمام أكثر من اختبار، استطلاعات لا تمنحها حتى الآن 5 إلى 6 مقاعد بالحد الكبير رغم التحالفات، منافسة عربية ولكن ضرورة للتصويت أمام

0: انتخابات مصيرية. نحاول قدر المستطاع أن نعرف ما يحدث خلف الكواليس، خاصة وأن الشخوص التي تمثل الموحدة يعني هم قياديون، ولكن هنالك أيضا منظومة من خلفهم، نحاول أيضا التطلع إلى مثل هذه المنظومة. عن الحملة الميدانية، الاستطلاعات، تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس وتحالفات اليوم وتحالفات الأمس، نستضيف داود عفان الأمين العام مرة أخرى للقائمة العربية الموحدة ومدير حملة الانتخابية. يعطيك العافية داود.
1: أهلا، هلا دكتور فراس، هلا براديو الناس بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: يعني أنت تقلل من ظهورك في الإعلام، خاصة وأنه يعني في جنود مجهولين بيكونوا، بس أنت يعني إحنا بنعرفك، مش كل الناس بيعرفوك كمدير للحملة.
1: صحيح، يعني هذا دوري، أنا كنت خلف الكواليس في أغلب الحملات الانتخابية السابقة. يعني مؤخرا هيك تم انتخابي كأمين عام للقائمة العربية الموحدة، أقوم بهذا الدور. بنفس الوقت في عنا انتخابات فأدير الحملة الانتخابية للموحدة. صدقا أنا جزء من مشروع دكتور فراس، بالتالي الموضوع هو مش موضوع الأشخاص ولا داود ولا دكتور منصور ولا وليد، الموضوع هو مشروع الموحدة وبرنامج الموحدة وخدمة الناس، هذا هدفنا.
0: قبل ما نفوت على خدمة الناس والمشروع، هيك بدنا نعرف عنك شوي. داود عفان، أول شيء الاسم عائلة عملية من الشمال، أنا بحب اسم داود بغض النظر.
1: آه والله.
0: في بروفيسور مصطفى كبهة أبو داود.
1: صحيح،
0: في
1: أبو داود. داود
0: في أكثر من اسم مميز.
1: صحيح، وفي وراء قصة كمان، يعني اسمي أنا وأنا بحب اسمي لأنه اللي سماني إياه الوالد رحمة الله عليه،
0: الله يرحمه،
1: تعيش أبوي، خلق في فراضي، يعني أبوي مواليد 48، شهر 5/48.
0: يا الله.
1: نعم. وسيدي أخذ 2 من عمامي وطلع على لبنان، وستي كانت معها أبوي وظلت موجودة في البلاد، فعندي اليوم نص العيلة موجودة في لبنان. طبعا رجعوا، اللي كانوا طلعوا مع سيدي رجعوا لهون، موجودين هون. وسيدي في لبنان وأسس هناك عيلة، فعندي عمام وعمات موجودين في مخيمات اللجوء في لبنان. وعندي عيلة هون موجودة، اللي استضافهن في قرية العزير هو سيدنا، وقرأ دار عفان قديم اسمه داود العفان. فأجا أعطى لستي الختيارة، أعطاها قطعة أرض سكنت فيها هي وولادها، وإحنا لليوم موجودين في هاي الدنم الأرض اللي أعطاها إياه داود العفان. فيعني تقديرا لإله ومحبة لإله أبوي سماني داود.
0: حياتي في لكل اسم قصة.
1: صحيح،
0: أنا ما عنديش قصة لإسمي، لازم أتذكر يعني إذا في يعني قصة للإسم، بس حلو يكون هيك قصة. أنت وين ساكنين اليوم؟ في العزير؟
1: إحنا في العزير. نعم، في العزير.
0: في العزير. العزير قرية صغيرة، هيك الواحد عادة القرى الصغيرة والقياديين في أحزاب بيكونوش من قرى صغيرة، لأنه بتعرف بيكونش وراها أصوات كثير.
1: أماني هي العزير يعني، وخرجت قيادات العزير، يعني في قيادات يعني.
0: احكي لنا هيك للناس اللي بيسمعوش يعني، العزير أو موقعها كمان، لأنه موقعها كمان
1: طبعا
0: مميز.
1: العزير موجودة في سهل البطوف.
0: صحيح.
1: بلد صغير يعني 4000 وشوي نسمة، جزء من مجلس إقليم البطوف. ناسها ناس بسطة عقد حالهن، بيهتموا يعني غالبا كانوا قديما في الزراعة كثير، لكن القلوب الموجودة في العزير مش موجودة يعني. يعني احنا بنوجه التحية لكل أبناء مجتمعنا، لكن إنسان دائما بتحيز لبلد دكتور. فأنا بحب بلدي وبحب أهل بلدي وبعتز وبفتخر أني من هاي البلد الطيبة بأهلها.
0: حلو. كمان شغلة لفتتني، قضية فراضي لمن يستمع إلينا الآن، إنه كل هاي الأنهر فراضي والينبوع فراضي اللي أنتوا أقرب على لبنان، كانت فراضي إنه أقرب.
1: صحيح.
0: على الحدود الشمالية.
1: صحيح.
0: قريبة على طريق الجيش، طريق صفد.
1: صحيح.
0: فاللي بزور لغاد يعرف إنه كمان هنالك كانت قرية، ففي بعد شوية ملامح هناك بتطلع فراضي
1: دائما موجودين فيها، يعني بالذات في الشتوية بنصح جدا، يعني في لما بيكون النهر أو الوادي الموجود وادي فراضي، يعني منطقة خلابة
0: من
1: يعني
0: أجمل
1: من أجمل المناطق. على فكرة إحنا بعد في لنا قبور يعني موجودين هناك، وإحنا في الموحدة يعني في سنوات سابقة عملنا معسكر عمل للحفاظ على المقبرة وترميمها لكن في لإلي يعني عم أبوي مدفون هناك.
0: والله.
1: نعم، اللي استشهد في 48. نعم.
0: خلينا هيك نفوت إسا على يعني بعد فراضي، ما بعد التاريخ نتجه إلى الحاضر. داود، أستاذ داود، يعني أنت عمليا المدير الحملة الانتخابية.
1: نعم.
0: الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير الحملة الانتخابية، يعني لما نسمع مدير حملة انتخابية شو بيعني؟ شو بتشتغل الصبح؟ يعني أنت بتفيق الصبح وبت... إحنا أنا باجي على الراديو. في ناس تفتح الراديو مبلش بيكون عندك برنامج, بيكون عندك إعلانات, بيكون عندك بتعرفك برنامج واضح. حدا يدير حملة انتخابية منين ببلش؟ ماذا يعني إدارة حملة انتخابية للموحدة أو لغيرها؟
1: يعني المعلمين في المدارس بعد رجعت طلابنا بيسألوا دائما أولادنا أبوك شو بيساوي يعني؟ أيوة. في الموحد شو يعني أمين عام القائم العربيين الموحد وشو بيساوي في الحملة الانتخابية؟ انتخابات كبيرة, انتخابات طواقم ناس يعني فاعلين ناشطين مركزين كوادر, تحكي في آلاف الأشخاص اللي بدك تعرف تديرهن صح حتى يعني تصل للأهداف اللي أنت وضعها على نفسك في الانتخابات. طواقم مختلفة, إعلام على شباب على نساء على مركزين على حوسبة على كثير صناديق طبيعة الحال. هي مجموعة كبيرة من الأطقم المختلفة اللي أنت بحاجة بدك تديرها وتعمل التشبيك الصحيح بيناتها حتى يعني تحصل على أفضل نتيجة ممكنة.
0: يعني عمليا بتعمل التشبيك مع كل القياديين بكل بلد عم تبنوا, ولا الاشي بلشوا انتوا تتجهزوا للانتخابات من قبل؟
1: احنا
0: بلشنا. يعني قديش صار لك مدير الحملة؟
1: يعني احنا رسمي كل جديد بلشنا
0: بس من الرسمي
1: تقريبا من شهر 5 بلشنا يعني نجهز كوادرنا وطواقمنا اللي يعني في الميدان الفروع. احنا عمليا حتى يعني ممكن الاول لقاء انتخابي عملناه في كفر مندا كان في نهايه شهر 5, ومن وقتها يعني اعلنا عن انطلاق حملتنا الانتخابيه بشكل رسمي. طبيعه الحال شيء بتفاوت بين بلد لبلد, لكن في بلاد اللي اليوم جاهزه ومستعده وبلشت حملتها وانطلقت وتعمل لقاءات وبتعمل زيارات وبتعمل ندوات وبتجهز الطواقم والكوادر, وفي بلاد اقل لكن يعني شوي شوي ان شاء الله.
0: يعني عملنا تمسكوا بلد بلد, كل بلد
1: طبعا
0: هو مين معنا مين مش معنا,
1: كل مكان فيه انسان عربي من ابناء مجتمعنا بدنا نصل له, بدنا نحاول نقنعه يطلع يصوت. هي هذا دكتور فراس, هذا هو الهدف الاساسي, بدنا الناس تطلع تصوت. انا بدي يعني اختاروا الموحدي, لكن حتى لو اختاروا الموحدي اطلعوا صوت, هذا يعني الهدف الاساسي من الموضوع.
0: يعني لما انت بتحكي على انه بدنا الناس تطلع تصوت, يعني وهي المره انت حكيت جمله وبتامل كمان يعني تصل اذا مش للموحدي لغيرنا, بماذا تختلف هذه الانتخابات عن غيرها داود؟
1: احنا اعلناها في المؤتمر الاخير للقائم العربي الموحد, احنا بنسعى في هاي الانتخابات, يعني هاي انتخابات مصيريه, لأن السياسيين كل انتخابات بيقولوا هاي انتخابات
0: مصرية. طبعا
1: أنا بدي أقول للناس أي سياسي بقول لك
0: صعب, بقول لأولادنا كل ما يطلع صف هذا الصف صعب, هذا الصف صعب بس جد هاي المرة إحنا لا, هذا الانتخابات صعبة مع معنا.
1: لا أنا بدي أقول للإخوة والأخوات المستمعين, أي سياسي بقول لك هاي الانتخابات مصرية هالمرة صدقوا, الانتخابات هاي فعلا انتخابات مصرية, انتخابات على هوية يعني على هوية الدولة, على وين احنا رايحين, على مستقبلنا مستقبل أبنائنا, على 4 سنين. يعني احنا ممنوعنا ننسى 4 سنين اللي عشناهن في ظل هاي الحكومة. دكتور فراس أنا بدرجع الناس للحرب وما قبل الحرب, لعنف الشرطة لبن كبير لسموتريت, شوف شو عم بيعملوا في الضفة, شوف الحروبات اللي صارت, شوفوا احنا يعني حتى عراسنا بطلوا يهنونا في عراسنا, شوف القتل ودمنا اللي سايل على الشوارع. فاحنا بنحكي عن عنصري, عن حكومي اللي حتى كلمة عنصرية ناعمة جدا عليها, يعني حكومي اللي ما كان في أسوأ منها في تاريخ هاي البلاد, وحاطة مشروع بشكل أساسي استهداف مجتمعنا واستهداف طاقات مجتمعنا, بدها تنهكنا بدها تتعبنا بدها مجتمعنا ينهار داخليا. فإحنا يعني أنا بدي أوصل هاي الرسالة للناس جميعا, هاي فرصتنا في الانتقام, وبحكيها بشكل مباشر من هاي الحكومة, بدنا نطلع ونصوت ونسقط هاي الحكومة ونبدلها بحكومة اللي ممكن تكون في لنا تأثير عليها,
0: يمكن ما يكونش
1: وممكن ما يكونش بس على القليلة هاي مش لن يكون أسوأ من الموجود الآن. واجبنا إسقاط هذه الحكومة, هذا واجب أساسي. إحنا في الموحد يمكن نختلف عن غيرنا إنه ما بنكتفي في النصف الأول من الجملة, نعم بدنا نسقط هاي الحكومة, ولكن بدي أبني حكومة ثانية أكون شريك فيها, أحقق إنجازات لمجتمعي وأنشل مجتمعي من الوضع المأساوي اللي إحنا موجودين فيه. بتحكي في حياة ناس, في حياة بشر, في مستقبل, في طلاب, في سائقي الحافلات. يا رجل بطل في مهنة اللي بتقدر, مستشفيات والدكاترة لقيل مهنة اليوم الإنسان بيقدر يشتغلها وهو مطمن ومرتاح على حاله ويقول أنا والله في مأمن وأمان. في الأعراس عم الشرطة عم بتفوت وعم بتخرب عراسنا. فأجل وقت إنه إحنا أهدافنا تكون واضحة, عارفين حالنا شو اللي بدنا إياه, بالذات من هاي الانتخابات. هاي الانتخابات لما نقول مصرية هي فعلا مصرية دكتور؟
0: عم بتحس الناس فاهمة هذا الاشي؟
1: يعني انا ثقتي في الناس انه هاي المرة نسبة

0: التصويت رح ترتفع.
1: في عندك تقدير قديش ممكن تصير؟ يعني وقت المشترك الربعية كانت وصلت ل 66%، بعدين نزلت 59%، وبعدين وصلت مرة لشي 51%. يعني أنت عم نحكي على على أرقام اللي هي يعني شوي فيها تضارب. في تقدير عندكم قديش ممكن نسبة التصويت توصل؟
0: يعني مربوط الأمر في في في كذا شغلة. الأولى نعم أنا باعتقاد أن نسبة التصويت ستتجاوز 60%، 62-63% ممكن أنها تصل.
1: هذا
0: ممكن
1: تكون نسبة رهيبة، هاي
0: ممكن تكون أكثر من هيك. أستاذ فراس يعني تقريبا ما بتلاقي إنسان بكلك أنا مش معني أطلع. هاي المرة أنت فاهم أن صوتك هو مش فقط ملك لإلك، صوتك هو لحماية مجتمعك، صوتك هو لتغيير لمستقبل أفضل للجميع. ومش بس إشي خاص فيك، اليوم في شعور أنه هذا الصوت وصح ملك لإلي أنا، بالنهاية بقرر بدي أطلع أصوت ولا لا، لكن من وراء هذا الصوت في إشي كبير في مجتمع اللي بحاجة لإله. فأنت بتشعر في الناس، الناس في عندها مسؤولية اليوم أكثر بكثير عن المرات السابقة. طبعا مربوط بأنه تكون في حملة انتخابية يعني نزيهة قدر قدر المستطاع. أنا بقدرش أوعد الناس أنه راح تكون حملة انتخابية نزيهة ما بين الأحزاب بشكل قاطع، لكن راح نحاول قدر الإمكان على القليل. هذا من طرفنا، وهي احنا من مد إيدينا وحكيناها، قلت لك في المؤتمر الأخير احنا مدين إيدينا لحملة انتخابية نظيفة، احنا مدين ايدينا لميثاق شرف في هالانتخابات، للتوقيع على فائض اصوات، نطلع الناس تصوت وناس تختار بين مشاريع.
1: اريد اوقف معك هنا استاذ داود، يعني انت عم تقول بدنا ميثاق شرف وما يكونش تبادل اتهامات وما الى ذلك. يعني شو المسموح بهيك حاله؟ لما انا بوقع معك ميثاق نفرض انا امثل المشتركه وانت تمثل قائمه العرب الموحده، واجينا قلنا يا عم اسمع في فائض اصوات بيناتنا وفي ميثاق شرف، هل هذا يعني انه مثلا سياسيا انا ما انتقدك؟
0: لا يا
1: ما انتقد التحالف مع سيغالوفيتش، ما انتقد تصريحات منصور عباس،
0: حقك تنتقد شو بدك،
1: ولكن
0: حقك يعني النقد السياسي يعني بتعرف شو، لا بل واجب انك تحكي رايك بشكل صريح وواضح. هذا بالعكس يعني احنا شيء مطلوب ومرغوب ومحمود ايضا، لكن في فرق بين ما انك تنتقد وبين انك تخون. فرق بين انك تنتقد وما تكونش عاجبك نقطة معينة او سياسة معينة او حتى اشخاصنا مش عاجبينك، لكن ما تخوننا وما تكفرنا. احنا اولاد ناس، احنا اولاد وطن، احنا اولاد هاي الارض. انا من فراضي ومن العزير ومن عرابي ومن رهط، احنا اولاد هاي الارض، ما حدا بكفرنا وما حدا بخوننا. احنا اللي بنعمله حتى ننقذ ارواح الناس، اللي بنعمله حتى نرفع مجتمعنا من الضائقه اللي هي موجوده فيه، وحتى نرفع الغبن والظلم الموجود عليه. عندي نظرتي للامور، عندي فكرتي للامور، عندي اسلوبي، عندي طريق، عندي فهمي للامور. قد تكون لا تتفق معي دكتور فراس، لكن بنفس الوقت مش من حقك انك تخوني ولا من حقك انك تخوني.
1: ولكن مرات بزودوها جماعتك حبتين بالتصريحات، على الأقل دكتور منصور عباس يتجاوز مرات المألوف الذي نتحدث عنه بكل ما يتعلق في الأمور اللي هي سياسية. شفنا تصريحات بكل ما يتعلق في النكبة، شفنا تصريحات أخرى اللي هي جدلية نوعا ما.
0: نعم يعني كمان مرة نعم قد يكون في هناك تصريحات اللي ممكن أنها تكون جدلية. أنا بقترح أو بدي أحكي للناس إخوان، إحنا دايما فكر بشكل أساسي، فكر استراتيجي. يعني هذا الطريق اللي إحنا ماشيينه لوين ممكن يخدنا؟ أنا ممكن أنك تنتقد دكتور منصور أو تنتقد الموحد في تصريح هنا وفي كلمة هنا وفي يعني هفوة هون، لكن بكبير مشروعنا هو مشروع هدفه الأساسي حتى تأخذ مجتمعنا لمحل أفضل. هدفه الأساسي أنك تحول قوتك الانتخابية لقوة سياسية حقيقية، حتى أنك يعني الهدف الأساسي دكتور فراس هو أنك يعني تنتفض على سياسة الـ يعني اللي فقط انك انت رايح بدك تمثل الناس وانك تجيب حلول للناس. الناس بتعاني، مشاكلنا كثيرة والناس بدها حلول. احنا في الموحدة او على القليل ندعي يعني انه نملك مشروع وجربناه اللي يمتلك حلول للناس. ما مش هدفنا بس نروح ويكون في عنا سياسة احتجاج. انا بدي احول، بدي احتاج، ونفس الوقت بدي يكون في عندي أدوات اللي أقدر أمارس السياسي عقبال إسرائيل وحكومات إسرائيل.
1: ممتاز. بدك تأخذني شوي على الكواليس. يعني أنت عم تحكي على، أنا بسألك يعني تصريحات دكتور منصور مش هركز عليها كثير، أنا عندي القدرة أجيب دكتور منصور وأواجه في التصريحات، ولكن أنت كمدير حملة بسألك عن دورك كمدير حملة انتخابية القائمة العربية الموحدة. أنت بتدير حملتها، مرات في أمور اللي بتصير إنه لإيش هيك عم تحكي إسا، أنا بدي أبلش إسا بدين هذا الحكي كلياته عقبال الكوادر. هل صار في عندك إحراج بينك وبين كوادرك بسبب تصريحات قيادية عندك؟
0: لا إحراج لا،

0: إحراج ولا مرة. قد يعني لا نتفق مع كل ما يقول الدكتور منصور، وقد لا نتفق مع كل ما يقوله وليد طه أو وليد الهواشلي. أحيانا بصير يعني في داخل القائم الواحد، إحنا أفراد وناس، ففي لأنك برضو يعني كل إنسان وعنده نظرته للأمور. لكن بكبير إحنا مقتنعين في هذا المشروع، في هذا النهج، في هاي الطريق، هاي هي الطريق اللي إحنا بنعتقد إنها صحيحة وإنها سليمة، ومنسامح بعض في الزلات. لكن مشروعنا مشروع واضح وعارفينه، وعارفين غاية وأهداف الدكتور منصور، نثق فيه ونثق في رؤيته ونثق في قيادته للقائم العربي الموحد حتى تأخذنا لمكان أفضل إن شاء الله كمجتمع، مش بس كقائم.
1: مش خايفين إنه كل هاي الوعودات، يعني أنت بشكل لقاء مباشر مع الناس،
0: نعم،
1: وناس بأزمة، الناس منكوبة،
0: صحيح.
1: يعني خلينا نقول أنا بتجول بين الناس، بشوف بصلنا تقارير أيام، إحنا حتى كحدا اللي بغطي الحدث منشوف مآسي اللي ما شفناها على مدار السنين، إن كان في العنف، إن كان في هدم البيوت، إن كان في الكثير من القضايا. نفس الوقت القائمة العربية الموحدة عم تيجي تقول للناس إحنا بدنا نغير الواقع، بدنا نشارك سياسيا، اللي بالآخر رح نغير لكم وضعكم، على الأقل في وعودات إنه تتغير هذا الموضوع. مش خايفين انه الاشي ما يزبطش؟ مش خايفين انه احنا بفترة تاريخية شوي صعبة وحرجة، وربما تعلق الناس الامال على هاي الخطوة اللي هو دخولكم على الحكومة مستقبلا في حال زبطت وما يتصلح اشي؟ ما فيش عندكم رعب من فكرة من هالنوع؟
0: دكتور انت لما بتحط لنفسك اهداف، تحط لنفسك الخطط المستقبلية بشكل واضح، انت بتسعى انك تحققها. قد لا تحققها بشكل كامل، قد لا ممكن تحقق 50% منها، 70% منها، 80% منها، 100% منها، لكن لازم يكون في عندك خطة، لازم يكون في عندك مشروع. أنا مشروعي هذا المشروع اللي أنا حكيته، بدي أستبدل هاي الحكومة في حكومة أخرى أكون شريك فيها وأحقق إنجازات من خلالها، أرفع الظلم على مجتمعي، أوقف هدم البيوت في النقب، أعالج موضوع العنف والجريمة وبقية القضايا الحارقة بعاني منها مجتمعنا. هذا هو الهدف البعيد اللي أنا حاطه لنفسي الآن، أنا بسعى لإله. إذا تحقق كان به ممتاز، إذا ما تحقق فأنا على القليل يعني حاولت. هاي هي الطريق اللي أنا رسمها لنفسي. وأنا إحنا ما بنكذب على الناس، ما بنقول إن والله الأمور 100% راح تكون موجودة بالضبط في المسار اللي وضعناه، لكن أنا بسعى بجتهد بذلل كل العقبات حتى إني أصل للهدف اللي وضعته لنفسي. وهذا هو الهدف، إنه أنا بدي أعطي للناس حلول، بدي أخلق أمل للناس، بدي الناس يكون في عندها قدرة على إنها تطلع على المستقبل تقول أنا بدي أضلني هون. دكتور فراس بتعرف كمية الناس اللي لو بصحلها يعني ما يعطيها الفرصة ويعطيها الإمكانيات وقلها غادر البلد، بتعرف كمية الناس اللي ممكن هتغادر هالبلاد؟ جيل الشباب، الصبايا، الصغار اللي بدوروا على مستقبل أفضل. أنا بدي ابن البلد يضل هون، بدي أولاد بلدنا يتربوا هون، بدي أولادي وأولادك يكبروا هون ويكون في لهم مستقبل ويكونوا عارفين حالي إنه في إشي بستناهن. بدي أعمل اليوم اللي بقدر عليه حتى أولادنا في المستقبل يلاقوا مكان يعيشوا فيه ويكونوا مرتاحين فيه. هذا الهدف الأساسي لإلي، وبالتالي بضع لحالي الأهداف البعيدة، شو هدفي، لوين بدي أصل، ممكن أحققها لكن وممكن ما أحققها كلها. لكن في فرق بين اللي بحط لنفسه هدف وبين اللي بالمرة ما فيش هدف لإله، مش عارف حاله لوين هو رايح، هو فقط يعني أنا ما بدي أخذ في هذا المجال، لكن هو فقط رايح بده يعني يمثل الناس وبده يعني سياسة احتجاج، أوكي ممتاز، برضو أسلوب ومقبول علي ونوع من أنواع السياسي، أنا بقبلوش على نفسي ولا بقبله على القائم العربي الموحد.
1: طيب احنا خلينا نطلع لفاصل وبعدين منكمل الحوار مع السيد داود عفان الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير حملتها الانتخابية. يقلل من ظهوره الإعلامي ولكن هاي المرة كبشناه يوم خميس. خليكم معنا في النصف الثاني من هذا الحوار بعد الإعلانات.
2: استوديو الخميس

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري دي في ام بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي.

0: بعالمي. سجل اليوم.
1: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
0: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب29.90 شيكل فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19.90 شيكل فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
3: إذن أهلا وسهلا بكم من جديد. نواصل هذا الحوار الخاص في استديو الخميس مع السيد داود عفان، الذي يحتل منصب الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير الحملة الانتخابية التابعة لها في هذه الانتخابات التي وصفها أيضا السيد عفان بأنها مصرية. نرجع لك يا داود. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن الرؤية السياسية للموحدة، كيف ترى الأمور؟ قلت يعني الانتقاد السياسي مسموح، التخوين ليس

0: مسموحا. قلت أنه الكثير من السياسيين يقولون بأن هذه الانتخابات مصرية، ولكن إذا قالوا أن هذه الانتخابات مصرية هذه المرة صدقوهم. وبالتالي يعني نتحدث نحن أمام تحدي كبير. الآن هيك بدي أجي أخذك أعودك شوي على الحملة الانتخابية للموحدة. هنالك يعني أسئلة، هذا الخط الذي المشاركة السياسية يمكن نسميها الدخول إلى الائتلاف الحكومي مر بمراحل كثيرة. كان هنالك مفاوضات في 22 مع نتنياهو غير معلنة، بعدها يعني جاءت حكومة نتنياهو وشفنا هاي الكوارث، عدنا مرة أخرى إلى حكومة قبل ذلك أيضا دخول حكومة التغيير ومن بعدها سقطت هذه الحكومة بعد عام. الآن تأتي هذه الانتخابات بعد 7 أكتوبر، تأتي بعد حرب 3 سنوات في قطاع غزة. ما الذي تغير في الموحدة في ظل هذه الظروف؟
1: الموحدة بشكل أساسي مشروعها واضح، هو خدمة أبناء مجتمعنا. نحن نرى السياسي كأداة، أداة لتحسين ظروف الناس، لتغيير واقع الناس. أخي دكتور فراس، السياسي بحد ذاتها هي يعني هي ليست غاية بحد ذاتها، هي وسيلة. وبالتالي إحنا شايفين إنه ظروف مجتمعنا ما زالت صعبة، بالعكس يعني زادت بكثير عن إيش كان موجود قبل. واقعنا صعب، مشاكلنا كبيرة ومعقدة وعظيمة، يعني بتحتاج إنه دولة ووزاراتها ومؤسساتها يكون في لها مشاريع كبيرة في داخل الدولة حتى تقدر تحل مشاكلنا. ما بنقدر إحنا نحل مشاكلنا بأنفسنا. لكن السؤال، هل أنت ستبقى تطالب غيرك بأنك يعني يغير هذا الواقع، أم أنك أنت بدك تتحمل مسؤولية وبدك تحاول أنك تفرض وجودك الواعي وتحاول أنك من خلال هذا الصوت. إحنا نطالب الناس تطلع تصوت لإيه؟ إذا بديش أخذ هذا الصوت وأحوله لقوة أستثمره وأقدر أغير فيه واقع الناس، لإيش لكان بدنا نطلع الناس تصوت؟ شو الغاية من التصويت إذا ما كان فيها محاولة لتغيير واقع الناس في السلطات المحلية؟ ليه الناس بتصوت يعني؟ مش عشان يختاروا إنسان اللي يخدمهن. وانت هون انت بتصوت مش بس حتى تحتاج وحتى توصل رسالة للمسؤولين في, في, في, في, في دولة إسرائيل، انت بتصوت حتى تحاول تحول هذا الصوت لقوة سياسية تقدر من خلاله تغير واقع الناس. المفروض 7 أكتوبر طبعا يعني حدث مفصل ما حدا بيقدر ينكر، لكن الموحدة فرضت وجودها قبل 7 أكتوبر والموحدة موجودة اليوم وفرضت وجودها، فرض وجودها على السياسة الإسرائيلية حتى اليوم. انضمام سيجالوفيتش يعني شوف قديش في يعني نواب في السنة الأخيرة في الأشهر الأخيرة اللي انتقل، هذا من هون وهذا من هون، يوميا ما حزب لبيد ما ضلش فيه حدا يعني. والأحزاب الثانية في الليكود وغيرها، قولي شو اسمه تالي جوتليب وغيرها، لكن ما حدا ليل موحد يعني كان فيها الكم من الحضور الإعلامي على موضوع سيجالوفيتش وكذا، لأنه الموحد حاضر في مشروعها. والموحد ما بدي أقول هي بيضة القبان، لا، الموحد هي مشروع اللي ممكن يحسم الانتخابات القادمة. يعني 7 أكتوبر نعم غير كثير، لكن نفس الوقت جعلنا متمسكين أكثر في الأدوات اللي بين إيدينا، في المشروع اللي بين إيدينا بدنا نقويه وبدنا نعززه، وبدي يكون مشروع اللي بيقدر من خلاله يحمي مجتمعنا ويحقق إنجازات لمجتمعنا.
0: بدي أعمل معك هاللعبة.
1: نعم،
0: أنا إنسان اللي بدك تقنعني أصوت للموحدة، وباجي بقول لك سيد داود شكرا يعني على التأثير وإلى آخره، أنت عمالك تروح التأثير، يمكن يأخذوك على الحكومة المرة الجاية يمكن لا. طب أنا ليش ما صوتش لياير جولان؟ أكيد رح يأخذوها حكومة وأكيد رح يكون جزء من الحكومة المقبلة، بحط صوتي هناك أنا مضمون أنه أدخل الحكومة، حكومة التغيير أو سميها ما شئت. والموحد يعني يمكن أنتوا بشي مرحلة أنتوا والمشترك تصفوا بالمعارضة، ويائير جولان موجود في الحكومة حتى لو ضموا الليكود بدون نتنياهو، يعني لو حتى لو صارت وحدة قومية وحدة وطنية ما يسمى في الحكومة، شو عندك تقول للناس؟
1: أنا ابن هذا المجتمع أخي فراس، وما بحك جلدك مثل ظفرك ما يقوله. إحنا أولاد هاي الأرض، إحنا عايشين الظروف، إحنا أولاد النقب، إحنا أولاد القرى الغير معترف فيها، إحنا أولاد المثلث، إحنا أولاد الجليل بقرى وسفوله، إحنا أولاد هذا المجتمع. إحنا اللي بدنا نحقق إنجازات لمجتمع، مش لازم أطلع على غيري يا إير جولان أو غيره اللي هو بده عمليا يعني يحقق لي إيش أنا بدي. أنا بدي أصل لهناك، وأنا اللي بدي أدافع عن بلاد مجتمعي، وأنا اللي بدي حصني.

0: معك.
1: بدي أجيب طبعا سيجالوفيتش طبعا، يعني ممكن نخلي موضوع سيجالوفيتش.
0: لا أنا بس بذكرك أنا, بلع...
1: أنا جايبه لعندي سيجالوفيتش، ما رحت أنا لعنده. أنا جايبه لعندي. نعم أنا بدي أولاد إحنا في عنا، يعني في عنا سياسة، السياسة العربية أخي لازم تنتقل من سياسة اللي عمليا أنت جاي وفقط جاي بدك، يعني بدك تأخذ صوت الناس وبدك تروح توصله للقدس، واللي بتحكي صحيح. يعني إذا الناس بتقولك طبعا مدامه هيك طب ليه أنا ما بروح أصوت ليائير جولان أو غيره، لكن يائير جولان مفرق معاه ابن القرى غير معترف فيها وقت الجد، ما هو أصلا أغلب نكباتنا كانت من اليسار الإسرائيلي، يعني هو يعني كانوا اليسار الإسرائيلي حمام السلام يعني معانا إحنا كمجتمع عربي. أنت موجود اليوم في ظرف وفي واقع سياسي معقد في داخل دولة إسرائيل، لوين كان يائير جولان وين كان حزب العمل قبل سنوات؟ ليه ما اهتموا في المجتمع العربي وكان يعطيهن في الخمس في 92 وفي قبل 92 لرئاسة الحكومة المجتمع العربي أعطى يعني في نسب، مش لرئاسة الحكومة تأسف للأحزاب، أعطى في نسب كان يطلع في نسب كبيرة جدا للتصويت لحزب العمل لغير حزب العمل. شو عمل حزب العمل للمجتمع العربي؟ يعني هو لما فقط اليوم صار في موحدة وبتنافس بتقولك أنا بدي أخذ الأداة السياسية اللي اسمها صوتك وبدي أخلق منها قوة وتأثير، صرنا نقول طب ما هو في عنا يائير جولان وغير يائير جولان، وين كان يائير جولان وحزب يائير جولان في فترات سابقة أخي دكتور فراس؟ كانوا موجودين من 48 وهنا موجودين في السلطة وموجودين في الحكم. مين جابلنا كثير من المصايب على مجتمعنا؟ اليسار الإسرائيلي ويائير جولان، ومش يائير جولان بشخص يائير جولان، لكن الأحزاب اللي وكأنه إحنا مفهوم ضمن أنه لازم نكون معاهن الأحزاب اليسار الإسرائيلي.
0: اليوم قوة الموحدة وين بالأساس؟ لأنه إحنا نعرف أنه في هنالك قوة في النقب، في هنالك ضعف نوعا ما في الشمال في منطقة المثلث الجنوبي. لماذا القوة في النقب للموحدة وفي المثلث الجنوبي، علما بأنه بالشمال قوتها أضعف بكثير من أحزاب أخرى، خاصة أنه يعني دكتور مصر عباس ابن المغار، يعني ابن لب الشمال الموجود؟
1: يعني أنا بختلف معك في طبعا إحنا بنعتز وبنفتخر وبنقدر وبنحب كل إنسان بينتمي للقائمة العربية الموحدة أو صوت للقائمة العربية الموحدة. يعني 194 ألف وردي كانت في الانتخابات الأخيرة، وإن شاء الله سنضاعف هذا العدد في الانتخابات القادمة.
0: ضعف فاهم شو الضعف؟
1: يعني إن شاء الله هذا طموح.
0: نحكي عن التوقعات.
1: طيب لكن إحنا موجودين في النقب لأنه إحنا أولاد النقب. والموحد الحزب الوحيد اللي أعطى للنقب مساحة أوسع في التمثيل وفي الحضور وأيضا في المشاريع وفي الإنجازات. الموحد في الانتخابات السابقة أو في الحكومة السابقة، حكومة التغيير، بشهادة أهل النقب، انزل على النقب واسأل أخي دكتور فراس، يمكن هذا اللي إحنا بحاجة أكثر إن يعني نستوعبه ونستشعره. انزل على النقب واسأل ابن القرية الغير معترف فيها كله شو الفرق بين الحكومة الموجودة اليوم وحكومة التغيير، رح يحكي لك شو الفرق. رح يحكي لك انه هناك كان في امل، كان هناك لما كانت الجرافة تتحرك. وانا بذكرك ذاكر في حكومة التغيير كان كل اثنين وخميس قيادات تنزل على النقب وتعمل مظاهرات في النقب على تحريش كم من دنم او كذا، ومع هيك حاولنا واجتهدنا وعملنا كل اللي نقدر عليه حتى نمنع تحريش سنتي واحد من ارض النقب او هدم بيت واحد، لكن المعطيات ما بتكذبش. الهدم في السنوات اللي كان فيها، السنة اللي كنا فيها في الحكومة، يعني بنحكي عن عشرات البيوت، في مقابل بتفاخر وزير في حكومة إسرائيل بتفاخر انه هدم 5700 بيت في سنة واحدة. تتخيل الرقم اللي انت بتحكيه؟ عشان هيك بتقول ليش قوة الموحدة في النقب، لانه الموحدة اعطت لابن النقب حلول وهو بدور على حلول. يا رجل هذا إنسان اللي عايش في صريف، عايش في في في تحتية لوح زينكو، بده حل. عايش هو بيته اليوم القرى اللي تم هدمها، قرية السر وغيرها.
0: شو يعني عناوين في النقب اللي عملتوها وغيرتوها؟ أنت عم تقول إنه أهلا فيش عندي حدا من النقب أسأله، عم بسألك أنت يعني إذا نحكي عن معطيات، ما المعطيات التي ممكن أن تحكي لنا عنها عن النقب التي كانت ولم تعد يعني بس بفضل الموحدة؟
1: المعطيات اللي تقصد في حكومة التغيير؟
0: في حكومة التغيير
1: يعني بشكل أساسي شو اللي بعاني منه ابن النقب؟ بعاني القرية أو المشكلة المركزية والكبيرة والضخمة في النقب هي القرى الغير معترف فيها. أنت بتحكي عن 150 ألف إنسان اللي عايشين في قرى، ظلوا اليوم كان 38 قرية اللي هن غير معترف فيهن في النقب. بده حلول، بده مي وبده كهرباء وبده بنى تحتية وبده مدارس وبده تلاقيله يعني أطر وبده تلاقيله مساحات اللي يقدر يعمر فيها. ودولة إسرائيل اليوم بعدني بحكي إنه وزير في دولة إسرائيل بتفاخر إنه هدم 5000

0: هو بيت في سن يعني تخيل قرية كبيرة عمليا بتنهدم في شو قرية 5700 بيت. تخيل
1: كم على بلدية
0: عمليا اللي بتنهدم انهدمت في سنة واحدة، وما بالك انه احنا بنحكي عن 4 سنين كاملة لهاي الحكومة. فانت عمليا اجينا في سنة واحدة اللي كان في مشروع خاص في النقب، بعد عن الميزانيات اللي وصلت لكل المجالس والبلديات، لكن انت اوقفت موضوع الهدم، انت اعطيت حلول للناس انها تقدر تعمر تزيد 70 متر. اهل النقب بيعرفوا شو يعني 70 متر تضيف 70 متر على بيتك. بتعرف شو يعني انه انك تنام ومش خايف انه بكره الصبح جرافات الهدم راح تكون موجوده، مش عارف بعديها وين بدك تروح باولادك وعيلتك وحياتك ومستقبلك. فانت عمليا اعطيتهم امل واعطيتهم مستقبل واعطيتهم حلول عمليه اللي من خلالها اني عشان هيك انت بتقول ليش النقب داعم للموحدة. طبعا النقب بده يدعم الموحدة لانه الموحدة هي جزء من النقب والنقب هو جزء من الموحدة.
1: وين كمان عندكم مصادر قوة لما نحكي على الشمال؟
0: احنا خيا موجودين في كل قرية ومدينة يا دكتور فراس.
1: في مرات بقرى ومدينة اللي هن الناس اللي ضد يعني ضد المشتركة بروحوا على الموحدة،
0: يعني في ناس اللي ضد الموحدة بتروح للمشتركة، يعني هذا امر طبيعي، يعني ما في احنا موجودين في كل قرية ومدينة. احنا جبنا كمية اصوات لا بأس بها في الشمال، يعني راح نحسن كثير هذا المعطى ان شاء الله هاي الانتخابات. انا كل ثقة انه اهلنا اليوم بعد هال4 سنين مجتمعنا فهم المعادلة صح، فهم انه السياسي هي معناها انك تغير تستعمل هاي الاداة لتحسين واقع الناس.
1: نعم.
0: إذا ما قدرت أنك تحسن واقع الناس افحص الأداة اللي أنت بتستعملها.
1: لما تيجي تحكي مع إنسان تقنعه يصوت، مين منافسك اللي براسك؟ يعني عادة طرق الانتخابات وأنت متعلم وفاهم علي، يكون في حد براسك اللي أنت عم تخبطه عن طريق إقناع شخص آخر. هل أنت بتحاول تقنعه أنه يترك المشترك يجي لعندك، ولا يترك يا إيرجولان ويجي لعندك؟ وين وين وين وين قوتك بتستثمرها؟
0: لا أنا قوتي بستثمرها مع الناس حقيقة، يعني في الانتخابات مع الناس اللي يعني مش غادرة الناس اللا مبالي. المقاطع الأيديولوجي أنا ما بقرب عليه، حق مقتنع أنه الانتخابات يعني حرام او غلط استراتيجي وايديولوجي.
1: بس قبل ما نتحول لنقطتنا، بس هيك استفسار، عم في هنالك ادعاءات انه كمان المقاطعه الايديولوجيه هالمره عم بتخف.
0: نعم صحيح، احنا
1: انت عم بتحسها بال
0: نعم احنا عم نشوفها عم نحسها. انا بالعكس انا بدي اياها احنا حقيقه في انتخابات مصريه كل انسان يقف على امام المراه ويسال نفسه اذا كان صوتي ممكن يغير هذا الواقع اللي عشناه في ال4 سنوات الاخيره، حكومه نتنياهو بن غفير وسموتريتش. اذا بيطلع بيدنا ان يعني نرميهن على مزابل التاريخ، بقول اذا صوتي بيقدر يعمل هاي العمليه. الإشي الوحيد اللي اليوم انت متساوي فيه انت وكل سكان دوله اسرائيل هو عمليا هذا الصوت. اذا ما قدرت انك تستثمره بطريقه صحيحه وتحط هالصوت وممكن يكون اداء، فشو انت بدك؟
1: خلينا نرجع على سؤالنا.
0: نعم.
1: مين انت يعني لما
0: انا جمهور الاساسي
1: حقيقه جمهورك لما تحكي مع جمهورك مين براسك؟
0: صدقني يعني انا فاهم من وين بدك تاخذني
1: بهذا. مش بخلك انا عم بسال.
0: انا ما بقرب على جمهور الجبهه ولا على جمهور الاحزاب، يعني ما هذا مقتنع في الجبهه الجمهور بحكي على اللي متشرب الموضوع. احنا في يعني بالنهايه 50% من مجتمعنا اللي بيطلعوا بصوته في الانتخابات الاخيره كنا 53%. تخيل انه بعد في عندنا 47% من ابناء مجتمعنا اللي ما طلعوا صوتوا. الايديولوجيين يعني بيجوا لهم بعرف ايش قديش، ما بدي يعني احكي في النسب.
1: بلاش تحكي لانه هسه
0: صحيح بالضبط، انا بدي اياهم يعني بالعكس بدي اياهم يعني يطلعوا بصوت. لكن في بعد في عندنا عشرات النسبه المئويه اللي بعدها ما طلعت وصوتت، والسبب هو انه ما حدا وصلها، مش فاهم الموضوع صح، لا مبالاة، مش مفرقة معها. هاي الناس اللي احنا لازم نصلها، لازم نفهمها، لازم نحسسها بأهمية صوتها، ولازم نقنعها انها تطلع تصوت. انا منافستي مش مع ابناء يعني القائمة الثلاثية المشتركة، انا بدي اتنافس انا وياهم على الاصوات، لكن فكرتي المركزية او برنامجي الاساسي هو اني اقلع هذا اليمين العنصري الموجود اليوم، الحكومة الموجودة اليوم، واستبدلها بحكومة ثانية.
1: شو عمل موضوع سيغالوفيتش عندكم بالموحدة؟ انت شو رايك فيه اول شيء؟ انت
0: انا طبعا انا يعني عضو الهيئه الاستشاريه للقائمه العربيه الموحده اللي صادقت عمليا على
1: انضمام سيغالوفيتش. ليه؟
0: لانه هذا القرار الصح.
1: خليني هيك افهم اكثر،
0: يعني انا بدي يعني هذا الموضوع صح الناس بتحكي فيه وبتسال فيه وكذا، مهم جدا لما انت يعني انت دكتور فراس، اذا انت بدك تعالج وجع معين بتروح عند الشخص المختص
1: او عشان الناس

0: موجود في داخل الموحد. سيقالوتش عنده تجربة في موضوع العنف والجريمة، وإحنا جايبينه صدقا كشخص مختص في هذا الملف حتى نقول لأبناء مجتمعنا يا جماعة إحنا جبنا الإنسان اللي بدنا نحطه في المكان الصحيح يعالج ملف العنف والجريمة
1: من الموحدة عمليا.
0: نعم من الموحدة. من الموحدة. نعم من الموحدة. أنا ما بقدر أخاطر في هذا المشروع أروح بكرة أسلمه لأي وزير ثاني، وأنت فاهم الموضوع هو شخصي، هو بدك إنسان مهني وبدك إنسان ماخذ الموضوع في قمة الجدية وبيشعر إنه هذا جزء من وظيفته ومن ضميره حتى. فسيقالوفيتش هو الإنسان الملائم. أنا ما بقدر أخاطر في هذا الملف إنه يجيني أي وزير آخر يقول أنا بدي أخذ ملف العنف الجريمي وبالآخر ما أغير في ملف العنف الجريمي وتتهم الموحد وكأنها راحت على حكومة وبالتالي ما قدرت إنها تغير واقع الناس. أنا جايب إنسان اللي يعني بشكل أساسي حتى نعالج هاي النقطة. هاي النقطة. النقطة الثانية يا أخي إحنا موجودين مع بعض في كل ما، يعني ليه مسموح إنه في شركات الهايتك وفي المستشفيات وفي كذا عرب ويهود؟ طب أنا حامل مشروع اسمه مشاركة سياسية، وحامل مشروع اسمه إنه بدي نكون موجودين جوا وبدي ننتزع حقوقنا وبدي نتحمل مسؤولية. فيعني أنا مش شايف فيها أي مشكلة إنه سيقالوفيتش يكون موجود معانا حتى نحقق أهدافنا ونرفع الظلم اللي احنا موجودين فيه.
1: جايب صوته معه على الأقل ولا مركن على صوت اللي بجندوه؟
0: لا تخافش عليه، لا تخافش عليه،
1: راح نشوف
0: يعني راح يكون في يعني كامبين انتخابي قوي. احنا بصلنا كثير اتصالات من المجتمع اليهودي اليوم لناس المستعدين هن يتطوعوا في داخل الحملة الانتخابية، لناس اللي بدهن ياخذوا دور. قبل ساعات مجموعة كبيرة من المثقفين والأكاديميين والفنانين الإسرائيليين وقعوا على عريضة اللي بيأيدوا هذا النهج. انت بحاجة تخلق أمل في هذا المكان. يمكن هذا برضو جزء من واجبنا أخي دكتور فراس. احنا في علينا مسؤولية بأنه احنا ما بدي أقول نغير الآخر، بس على القليل إنك تخلق تعمل اللي عليك في هذا في هاي.
1: راح نشوف إسا بما إنك يعني مدير الحملة الانتخابية. نعم. راح نشوف صور بالأيالون مثلاً لسيقالوفيتش ودكتور منصور ولا كيف؟
0: ممكن. لا طبعاً بس اثنين مع بعض، سيقالوفيتش ومنصور.
1: مش يعني منصور لحاله.
0: مع إنه على فكرة حتى لما كان سيقالوفيتش كنا ممكن، إحنا بنعتقد إنه في جمهور عاقل في داخل المجتمع الإسرائيلي اللي بيأيد وكثير بيأيد نهج الموحدة وسيصوت للموحدة.
1: وبالتحضيرات للحملة الانتخابية قضية الصناديق كلوشات البنزين والشاورما، بتعرف انت ده اللي بيشتغلوا انتخابات هاي كثير مهمة. وصلتوا لهاي الترتيبات ولا بعدكم لسه؟
0: كله جاهز،
1: كله جاهز.
0: ميزانيات بتيجي حتى نقدر نسهل عملية التصويت أخي دكتور فراس، يعني احنا نسهل الأمور للناس انها تصل للتصويت.
1: معنا 30 ثانية. السيد داود عفان مدير الحملة الانتخابية للقائمة العربية الموحدة، معك 30 ثانية مساحة حرة، بتقدر تهدي فين أغنية للمستمعين، بتقدر تحكي اللي بدك.
0: أول شيء أنا شاكرك دكتور فراس على هذا اللقاء الطيب، وشاكر راديو الناس طبيعة الحال. إحنا أمام لحظة مفصلية في تاريخ مجتمعنا، بدنا نستثمر الانتخابات القادمة نطلع ونصوت بكثافة، تعطي صوتك وأنا أطمح إنه يكون صوتنا برضو للقائمة العربية الموحدة، تعطيها هاي الأداة اللي من خلالها ممكن نصنع مستقبل أفضل لإلنا ولأولادنا. بدنا نغير الواقع، بدنا نحل مشاكلنا، بدي يكون في عنا حلول، وبدنا نخلق مستقبل أفضل للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى قدومك إلى الاستوديو السيد داود عفان الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير حملة الانتخابية. الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، كونوا آمنين كونوا بخير. أشكر لياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، محمد بجادل في التحرير، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كونوا آمنين كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد، ودائما وأبدا إن شاء الله مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027. ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9.

0: 2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
9: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
0: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-65 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
10: خذ حبي فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قالت الشرطة إنها اعتقلت 4 من سكان رهط خلال عمليتين منفصلتين، وضبطت مسدسا وبندقية من طراز M16 ومخازن ذخيرة ومئات الرصاصات. وقالت الشرطة إن إحدى المداهمات استهدفت محلا لبيع اللحوم في المدينة، حيث عثر على حقيبة مخبأة بداخلها سلاح وذخيرة وفق قول الشرطة. إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الليلة الماضية 15 شخصا في الناصرة للاشتباه بارتباطهم بنزاع دموي كما ذكرته بين مجموعة

على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك بعيد مقتل 3 شبان مساء أمس، إذ قتل نور نفافع ونور الحلو في جريمة إطلاق نار مزدوجة، قبل أن يقتل مصطفى بدر في جريمة أخرى بعد نحو ساعتين. داهمت قوات كبيرة

0: السداد لإقامة مراسم زواج مخالفة للقانون. وقالت الشرطة إن التحقيق يشمل كذلك شبهات بمنع التصوير وإدخال الهواتف إلى بعض المراسم خشية توثيقها. وأظهرت توثيقات نشرتها الشرطة خلال عملية اقتحام مكان المشتبهين بأن الحديث يدور عن شبان وبالغين من الوسط اليهودي المتدين. مددت محكمة الصلح في حيفا بأسبوع اعتقال المشتبه المركزي في جريمة قتل يانيس يوشبايف رئيس ما يعرف بالعصابة القوقازية في البلاد، والذي قتل بإطلاق نار في محطة وقود قرب قيسارية في 23 من آب الماضي. أصيب راكب دراجة نارية بجروح خطيرة أثناء قيادته على طريق نمير في مدينة تل أبيب، ونقل المصاب عبر طواقم الإسعاف التي قدمت له في المكان الإسعافات الأولية، نقل إلى مستشفى إخيلوف لاستكمال تلقي العلاج. ينخفض سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 بنصف شيكل عند منتصف الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين ليبلغ 7.75 شواقل بدلا من 8.25 شواقل. ويقتصر التخفيض على البنزين الخاضع للرقابة ولا يشمل السولار أو غاز الطهية. عرض رئيس حزب عصمة يهودية تيتمار بنغفير خطة لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة تحت اسم الانفصال 710 تتضمن تمويل إسرائيل لحزم سكن وتعليم وتشغيل في الدول المستقبلة. وقال إن هدف الخطة يتمثل في مغادرة 1,860,000 شخص خلال 7 سنوات وفق الخطة المعروضة. إلى ذلك قتل الجيش الإيصالي فلسطينيين اثنين، أحدهما فتى في 13 من عمره صباح اليوم في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة، فيما يتواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وكان الجيش قد أعلن قتل شخصين إضافيين قال إنهما اجتازا الخط الأصفر شمالي القطاع واقتربا من قواته بطريقة شكلت تهديدا مباشرا وفق روايته. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية لإفراج عن 5 لبنانيين كان الجيش قد اعتقلهم في جنوبي لبنان بعد أن قال إنه تبين عدم انتمائهم إلى تنظيمات مسلحة أو مشاركتهم في أنشطة قتالية. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مالك كمال غازي كان من بين المفرج عنهم، فيما قال مكتب نتنياهو أن الخطوة تأتي بالتزامن مع جهود في لبنان للبحث عن جثامين شخصيات من أبناء الجالية اليهودية تم اختطافهم وقتلهم في 80s. قبل قليل أفادت شبكة الميادين بأن الجيش الإيصالي نفذ هجوما بطائرة مسيرة في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. يأتي ذلك رغم تحذير إيراني للولايات المتحدة من رد قوي في حال شنت إسرائيل هجوما واسعا على المنطقة وسط تقارير عن وجود عناصر من الحرس الثوري إلى جانب حزب الله. وكان وزير الأمن الإيصالي إسرائيل كاتس قد قال إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى إزالة القيود المفروضة على الرد، مهددا باستهداف تحتية مدنية وعسكرية. وهذه جولة على أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: شارع 65 شمالا من مفترق عيرون وادي عارة حتى مفترق عرعرة ازدحام شديد. في شارع 77 شمالا من زدياكوف وحتى الزرازير كذلك ازدحام آخر، وازدحام كذلك من مفترق نهلال حتى مفترق ألونيم على شارع 75. قودوا بحذر وأمان، دائما نكون مع أحوال الطقس. يكون الجو مساء اليوم وخلال ساعات الليل غائما جزئيا معتدلا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية العامة. يوم غد الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعات الصباح ثم يغدو صافيا خلال النهار مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة وتراجع في شدة الأحمال الحرارية. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة

0: الأمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: تقريبا دقيقة. أنقوط. يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهداه مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باقٍ، عطاء في لحظة فرح.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
1: وصف أنا فيك صفن

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
6: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
9: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
10: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
11: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.

0: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي. مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس.

0: ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: iPlace Mac Trade-In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن فاتحين يوم قدام سوقين كاريرا.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين 900

0: 8 عالميا و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري دي في ام، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
1: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
2: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي، وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. وصل قبل قليل من نجمة داود الحمراء حول جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة قبيل دقائق، والحديث عن شاب في الثلاثين من عمره تعرض لإصابة بالغة الخطورة ونقل إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة تحت التخدير وعمليات الإنعاش. هذا ولم ترد حتى الآن تفاصيل من قبل الشرطة حول هذه الجريمة، وسنتابع في هذا السياق في نشراتنا القادمة ولربما في سياق هذه النشرة في حال توافرت أي تفاصيل. وكانت الشرطة قد أوقفت الليلة الماضية 15 شخصا في الناصرة للاشتباه

0: بارتباطهم بنزاع دموي كما قالت بين مجموعات مختلفة على خلفية سلسلة جرائم قتل شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك بعد مقتل 3 شبان مساء أمس، إذ قتل نور نفافع ونور الحلو في جريمة إطلاق نار مزدوجة، قبل أن يقتل مصطفى بدر في جريمة أخرى بعد نحو 2 ساعة من وقوع الأولى. قالت الشرطة أنها اعتقلت 4 من سكان مدينة رهط خلال عمليتين منفصلتين، وضبطت مسدسا وبندقية من طراز 16 ومخازن للذخيرة ومئات الرصاصات. وقالت أن إحدى المداهمات استهدفت محلا لبيع اللحوم في المدينة، حيث عثر على حقيبة مخبأ بداخلها سلاح وذخيرة وفق رواية الشرطة. مددت محكمة الصلح في حيفا بأسبوع اعتقال المشتبه المركزي في جريمة قتل يانيس يوشبايف رئيس ما يعرف بالعصابة القوقازية في البلاد. وكان يوشبايف قد قتل بجريمة إطلاق نار وقعت في محطة وقود قرب قيسارية في 23 آب الماضي. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين 2، أحدهما فتى في 13 عمره صباح اليوم في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة، وفيما تواصل القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأعلن الجيش في المقابل قتل 2 قال إنهما اجتازا الخط الأصفر شمالي القطاع واقتربا من قوته بطريقة شكلت تهديدا مباشرا وفق رواية الشرطة. وكان رئيس حزب عثمان يوديت تمر بنغفير قد عرض خطة لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة تحت اسم الانفصال 710، وتتضمن تمويل إسرائيل لحزم سكن وتعليم وتشغيل في الدول المستقبلة. وقال إن هدف الخطة يتمثل في مغادرة 1,860,000 شخص خلال 7 سنوات. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن 5 لبنانيين كان الجيش قد اعتقلهم في جنوب لبنان، بعد أن قال إنه تبين عدم انتمائهم إلى تنظيمات مسلحة أو مشاركتهم في أنشطة قتالية. وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن مالك غازي كان من بين المفرج عنهم، فيما قال مكتب نتنياهو إن الخطوة تأتي بالتزامن مع جهود في لبنان للبحث عن جثامين شخصيات من أبناء الجالية اليهودية اختطفوا وقتلوا في 80s الماضي. أفادت شبكة الميادين بأن الجيش الإيصالي نفذ هجوما بطائرة مسيرة في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. يأتي ذلك بعد تحذير إيراني للولايات المتحدة من رد وصفته بالقوي في حال شنت إسرائيل هجوما واسعا على المنطقة. وقال وزير الأمن الإسرائيلي كات إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى إزالة القيود المفروضة على الرد، مهددا باستهداف بنى تحتية مدنية وعسكرية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا معتدلا مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية العامة. يوم غد يكون الطقس غائما جزئيا صافيا بعد ذلك خلال ساعات النهار، مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة وتراجع في شدة الأحمال الحرارية. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
1: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
3: برامج رائعة بتجنن، مصرية غنية.
4: راديو الناس أحلى راديو
5: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
6: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
7: راديو عصري وشبابي.
8: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
9: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
10: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
11: تقريبا دقيقة. الطرحة بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن

0: فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض، بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه. وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر. وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة. نتحول إلى تفاصيل، انضم إلي الزميل ضياء حاج يحيى. ضياء مرحبا بك.
2: نعم أنا بك محمد وبكل المستمعين. نعم محمد، جريمة قتل رابعة في مدينة الناصرة بخلال أقل من 24 ساعة، قبل ساعة تقريبا أعلن عن مقتل شاب في الثلاثينات من عمره بعد أن تعرض لجريمة إطلاق رصاص في الحي الشرقي في المدينة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية كان بالقرب من مركبته، وهناك أقدم مجهولون على الاقتراب منه من مسافة قريبة جدا أطلقوا النار تجاهه حين كان برفقة آخرين وأصيب بجروح بالغة الخطورة. بحسب المصادر الطبية حين وصلوا إلى مكان الجريمة كان الضحية قد فارق الحياة واضطروا إعلان الوفاة على الفور من شدة الإصابة. كما ذكرنا هذه الجريمة الرابعة في مدينة الناصرة خلال أقل من 24 ساعة. يوم أمس قتل نور نفافعة ونور الحلو وأيضا مصطفى هدرة في جريمتين منفصلتين، حالة من القلق والتوتر أيضا محمد في مدينة الناصرة. يعني رغم انتشار الشرطة يوم أمس ومنذ صباح اليوم في عدد من الأحياء إلا أن
1: ورغم إعلانها ضياء بأنها أوقفت 15 شخصا في الناصرة للاشتباه بضلوعهم في الأحداث الأخيرة.
2: نعم يعني بالفعل رغم تواجد مكثف ورغم اعتقالات قد طالت عدد من المشتبه بهم

0: طبعا الشرطة قالت أن المشتبه بهم كان لهم ضلوع في الجريمتين يوم أمس، ولكن لا نعلم بالفعل ما هي الأدلة التي تملكها الشرطة، ولا نعول كثيرا على هذه البيانات الأولية التي تكون للشرطة محمد، وخصوصا إذا كان عدد المعتقلين هو كبيرا. ولكن يعني منذ صباح اليوم يعني هنالك عدد من الدوريات التي تجوب شوارع المدينة، ولكن على الرغم من ذلك يعني هذه الجريمة تأتي يعني في حي مكتظ يعني وفي ساعة مبكرة أيضا.
1: للأسف الشديد هذا هو الحال. أريد أن أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى، تفضل بالعودة إلينا كذلك في حال جد يا جديد أو تفاصيل أو ربما بيانات شرطية متعلقة بهذا السياق. شكرا جزيلا لك. وكما ذكرنا أعلنت الشرطة في وقت سابق أنها أوقفت 15 شخصا في مدينة الناصرة للاشتباه بارتباطهم بنزاع دموي بين مجموعات على خلفية سلسلة الجرائم التي تشهدها المدينة. يأتي ذلك بعد مقتل 3 شبان مساء أمس ومقتل 4 هذا المساء، إذ قتل نور نفافعة نور الحلو في جريمة إطلاق نار مزدوجة، قبل أن يقتل مصطفى بدر في جريمة أخرى بعد نحو ساعتين من مساء الأمس. مددت محكمة الصلح في حيفا بأسبوع اعتقال المشتبه المركزي في جريمة قتل يانيس يوشبايف رئيس ما يعرف بالعصابة القوقازية في البلاد. وكان يوشبايف قد قتل بإطلاق نار في محطة وقود قرب قيسارية في 23 من آب الماضي. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن 5 لبنانيين كان الجيش قد اعتقلهم في جنوبي لبنان بعد أن قال إنه تبين عدم انتمائهم إلى تنظيمات مسلحة أو مشاركتهم في أنظمة قتالية. وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن مالك غازي كان من بين المفرج عنهم، فيما قال مكتب نتنياهو أن الخطوة تأتي بالتزامن مع جهود في لبنان للبحث عن جثامين شخصيات من أبناء الجالية اليهودية اختطفوا وقتلوا في 80s. نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما بطائرات مسيرة في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان وفق ما أفادت شبكة الميادين. يأتي ذلك رغم تحذير إيراني للولايات المتحدة من رد قوي في حال شنت إسرائيل هجوما واسعا على المنطقة، وسط تقارير عن وجود عناصر من الحرس الثوري إلى جانب حزب الله. وكان وزير الأمن الإسرائيلي قد هدد بالقول إن هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى إزالة القيود المفروضة على الرد، مهددا باستهداف بنى تحتية مدنية وعسكرية. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزيا معتدلا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية العامة. يوم غد يكون الطقس غائما جزيا يصبح صافيا خلال النهار مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة وتراجع في شدة الأحمال الحرارية. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: خد بالك مني شايف انا عامله لك ايه
1: حلو
0: واقفه هنا
1: لا لا لا عادي خالص
0: انا مش مروحه
2: انا همشي

0: إلى الفرع العلمي جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
4: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-65 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.

بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80%.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. قتل شاب في 30 من عمره مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة، ليرتفع عدد ضحايا جرائم إطلاق النار في المدينة إلى 4 ضحايا خلال أقل من 24 ساعة. وكانت الناصرة قد شهدت مساء أمس مقتل نور نفافعة ونور الحلو في جريمة مزدوجة قبل مقتل مصطفى بدر بعد نحو ساعتين. من جانبها قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في تلك الجرائم دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم في الجريمة الأخيرة حتى الآن. وفي وقت سابق كانت الشرطة قد قالت إنها أوقفت 15 شخصا في الناصرة للاشتباه بارتباطهم بنزاع دموي في المدينة، يأتي ذلك بعد مقتل 3 شبان مساء أمس. أعلن حزب الليكود التوصل إلى تفاهمات تتيح لعضو الكنيسة تالي غوتليب خوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمة عثمان يوديت برئاسة إيتمار بنغفير من دون اعتبارها منشقة عن الليكود. وبموجب الاتفاق ستبقى غوتليب عضوا في كتلة الليكود وملتزمة بانضباطها الحزبي حتى نهاية الدورة الحالية وفق ما جاء في البيان. نشر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جدولا زمنيا لتحركاته واتصالاته صباح 7 من أكتوبر 2023 ردا على ما وصفه بمنشورات غير دقيقة. ووفق الجدول المنشور فقد تلقى نتنياهو أول تحديث عن الهجوم عند الساعة 6:29 فيما بدأت أول جلسة تقييم أمني بمشاركته عند الساعة 9:55 أي بعد نحو 3.5 ساعة من بدء الهجوم وفق ما جاء في نشر مكتب رئيس الحكومة. أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال ما وصفه بتطهير منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان وتحقيق سيطرة عملياتية فيها، وقال إن قوته عملت على تدمير بنى تحتية ومسارات تحت الأرض تابعة لحزب الله، وأضاف أن العملية لا تزال مستمرة على أن تعيد قواته الانتشار دفاعيا بعد انتهائها وفق ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي. وفي وقت سابق أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن 5 لبنانيين كان الجيش قد اعتقلهم في جنوبي لبنان بعد أن قال إنه تبين عدم انتمائهم إلى تنظيمات مسلحة أو مشاركتهم في أنشطة قتالية. وأفادت وسائل إعلام اللبنانية بأن مالك كمال غازي كان من بين المفرج عنهم، فيما قال مكتب نتنياهو إن الخطوة تأتي بالتزامن مع جهود في لبنان للبحث عن جثامين شخصيات من أبناء الجالية اليهودية اختطفوا وقتلوا في ثمانينيات القرن الماضي. وكانت شبكة الميادين قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما بطائرة مسيرة في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، يأتي ذلك رغم تحذير إيراني للولايات المتحدة من رد قوي في حال شنت إسرائيل هجوما واسعا في تلك المنطقة. وقال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى إزالة القيود المفروضة على الرد، مهددا باستهداف بنى تحتية مدنية وعسكرية إيرانية. ينخفض سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 بنصف شيكل عند منتصف الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين ليبلغ 7.55 شواقل بدلا من 8.25 شواقل. ويقتصر التخفيض على البنزين الخاضع للرقابة ولا يشمل السولار أو غاز الطهي. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم خلال ساعات الليل غائما جزئيا ومعتدلا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية العامة. يوم غد يكون الطقس غائما جزئيا في الصباح ثم يغدو صافيا خلال ساعات النهار مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتراجع في شدة الأحمال الحرارية. ختام النشرة، كونوا بخير.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
1: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
0: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
2: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
3: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
4: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2-316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قتل شاب في الثلاثينيات من عمره مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة، وهو الرابع خلال أقل من 24 ساعة. التفاصيل لدى زميل مبدأ فرحات مراسل راديو الناس في منطقة الشمال. مبدأ مرحبا بك.
1: أهلا محمد، مساء الخير لك ولجميع المستمعين. إذن بالفعل محمد نتحدث عن الجريمة الرابعة خلال 24 ساعة في مدينة الناصرة، وضحية جريمة القتل مساء هذا اليوم محمود بياطري في الثلاثينيات من العمر، حيث تم إطلاق الرصاص عليه أمام منزل العائلة بمدينة الناصرة وإصابته بإصابات بالغة الخطورة. ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان تم إعلان الوفاة متأثرا بجراحة البالغة. يذكر محمد أن مدينة الناصرة شهدت في خلال 24 ساعة سلسلة من جرائم القتل، كانت يوم أمس نتحدث عن جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها الشابان نور نفافع ونور حلو بعد اعتراض طريقهما وهما داخل المركبة وإطلاق وابل من الرصاص عليهما، وبعد أقل من ساعتين أيضا جريمة قتل كانت في مدينة الناصرة ومقتل الشاب مصطفى بدرة بعد تعرضه لإطلاق النار أيضا أمام منزل العائلة. ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في مدينة الناصرة خلال 24 ساعة إلى 4 ضحايا. وفي هذا اليوم أعلنت الشرطة عن اعتقال 15 مشتبه بهم في هذا في هذه الجرائم التي حصلت في مدينة الناصرة. وتقول الشرطة أيضا عثرت على سلاح خلال مداهمة بعض المنازل والمحلات في مدينة الناصرة. يذكر محمد يعني نتحدث عن منذ بداية هذا العام ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 172 ضحية منذ بداية العام.
0: للأسف هذه الأرقام وهذه المعطيات. شكرا جزيلا لك الزميل مبدأ فرحات، شكرا لك. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية إلى إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى في مدينة عرابة يوم السبت 23 الأول المقبل. وجاء القرار خلال اجتماع سكرتارية لجنة المتابعة في باقة الغربية الذي بحث كذلك حملة هدم المنازل في طمرة واللدوة ودعارة، وقرر الدعوة إلى تحركات ميدانية ومهنية لمواجهة هذه السياسات. كما شددت اللجنة على ضرورة تفعيل لجان الصلح والسلم الأهلي في البلدات العربية في ظل تصاعد جرائم العنف. أعلن حزب الليكود التوصل إلى تفاهمات تتيح

0: يرشح لعضو الكنيسة تالي جوتليب خوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمة عتمة يوديت برئاسة إيتمار بنغفير دون اعتبارها منشقة عن الليكود. وبموجب الاتفاق ستبقى جوتليب عضوا في كتلة الليكود وملتزمة بانضباطها الحزبي حتى نهاية الدورة الحالية وفق ما جاء في البيان الرسمي. أعلن الجيش الإيصالي ما وصفه باستكمال ما وصفه بتطهير منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان فضلا عن تحقيق سيطرة عملياتية فيه، وقال إن قواته عملت على تدمير بنى تحتية ومسارات تحت أرضية تابعة لحزب الله، مضيفا أن العملية لا تزال مستمرة على أن تعيد قواته الانتشار دفاعيا بعد انتهائها. يأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر لبنانية بأن هجوما بطائرة مسيرة نفذ في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان بعيد تحذير إيراني للولايات المتحدة من رد قوي في حال شنت إسرائيل هجوما واسعا على المنطقة. وكان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد قال إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى إزالة القيود المفروضة على الرد، مهددا باستهداف بنى تحتية مدنية وعسكرية. من جانب آخر، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه مقتنع بقدرة إسرائيل على إسقاط النظام في إيران، واصفا إياه بأنه يترنح وأنه أضعف من أي وقت مضى. جاءت تصريحات نتنياهو خلال احتفال في مقر وزارة الأمن في تل أبيب بحضور وزير الأمن ورئيس الأركان، حيث قال نتنياهو إن المهمة الرئيسة المتبقية وفق تعبيره هي إسقاط النظام الإيراني. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين بينهم فتى في 13 من عمره اليوم في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة وفي غرب مدينة غزة. وقالت الأمم المتحدة أن 24 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وامرأة قتلتهم هجمات إسرائيلية خلال 5 أيام، فيما شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف أهداف قانونية لا تعفي إسرائيل من التزاماتها الدولية وفق ما جاء في البيان الأممي. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزيا معتدلا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية العامة. يوم غد يكون الجو صباحا غائما جزيا ومن ثم يغدو صافيا خلال ساعات النهار مع انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة وتراجع في شدة الأحمال الحرارية. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعاً من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع فروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر

0: قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل

0: الدور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

بفكر في اللي نسيني، بفكر في اللي نسيني، وبنسى اللي فاكرني. بفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فاكرني.